0: قطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.
3: لعلك تعرفين أن الحياة الأدبية في النصف الأول من القرن التاسع عشر كانت تجري على صورة غير طيبة.
4: أعرف هذا، فقد كانت تلك الحياة الأدبية تجري على الصورة التي كانت تجري عليها أمور الحياة في أثناء العصر العثماني.
3: أصبت، وتلك الصورة كانت صورة رديئة، سواء في الأغراض أو المعاني أو الأساليب.
4: هذا طبعا لأن المصريين خلال تلك الفترة لم يفرغوا لحياة روحية، أو بعبارة أخرى لم يفرغوا لحياة أدبية.
3: أجل، ولكننا لا نكاد نمضي في النصف الثاني من ذلك القرن حتى نجد هذا الإطار السقيم يأخذ في التغير في بعض جوانبه.
4: وقد هيأت لهذا التطور فيما أعرف بواعث مختلفة، فإن المصريين أخذوا يشعرون بحقوقهم السياسية وصاروا يصطدئون بها في حياتهم،
3: كما أن المطابع صارت تطبع دواوين الشعر القديم، فاطلع المصريون على نماذج لم يكونوا يألفونها في العقود السابقة،
4: كما أن جماعات من أبناء الشام أخذت تهاجر إلى مصر فرارا من ظلم العثمانيين أو لدوافع اقتصادية.
5: إن هذه الجماعات من السوريين واللبنانيين الذين هاجروا إلى بلدنا يا أحمد يا أخي قد تأثروا بالحياة الأدبية الأوروبية.
6: أجل يا خالد، وقد أدركت مؤخرا أن نفرا من الأدباء في مصر قد تغير ذوقهم الأدبي نتيجة لمجيء هؤلاء المهاجرين إلى بلدنا،
5: ونتيجة أيضا لعودة المبعوثين المصريين من أوروبا واطلاعهم كذلك على ألوان كثيرة من النصوص الأدبية القديمة.
6: ويسعدني حقا يا خالد أن أجد الآن جماعة من الشعراء يحاولون أن يبعثوا في الشعر الروح التي خمدت عندما تغلغلت العناصر الأجنبية والعثمانية في حياتنا وحياة العرب من حولنا.
5: نعم يا أخي، إن هؤلاء الشعراء يحاولون أن ينشروا في شعرهم صور حياتنا الجديدة التي نتمناها، وهي حياة تقوم على دعامتين: الحرية القومية والحرية الفردية.

0: كان محمود سامي البارودي هو رائد الشعر المصري الحديث، فقد أنقذ الشعر من عثرة الأساليب الركيكة ورد إليه الحياة وأرجع إليه الروح.
1: تعني طبعا حياة نفسه وروح عصره وقومه في الفترة التي عاش فيها، وجعل الشعر متنفسا حقيقيا لعواطفه ولمشاعر أمته وإظهار ما ألم به وبها من أحداث.
0: نعم، هذا هو ما أعنيه.

0: ما أروعه وما أروع شعره.
1: عمن تتحدث يا أبا إسماعيل؟
0: أتحدث عن رب السيف والقلم.
1: تعني طبعا محمود سامي البارودي.
0: نعم، فهذه قصيدة من قصائده انتهيت لتوي من قراءتها من فرط إعجابي بها، فقلت ما سمعته مني الآن.
1: أسمعني أبياتا منها إذن.
0: لا بأس، فهو يقول في مجال الحكمة:
2: والدهر كالبحر لا ينفك ذا كدر، وإنما صفوه بين الورى لمع. لو كان للمرء فكر في عواقبه ما شان أخلاقه حرص ولا طمع. وكيف يدرك ما في الغيب من حدث من لم يزل بغرور العيش ينخدع.

0: أيام لها خدع. يسعى الفتى لأمور قد تضر به وليس يعلم ما يأتي وما يدع.
1: إنها أبيات رائعة حقا، ولكن
2: ماذا؟
1: هل تحفظ شيئا من شعره في غير مجال الحكمة؟
2: طبعا طبعا، فأنا حريص على حفظ كل ما أقرأه من شعر البارودي، لأنني أرى فيه شاعرا مجددا في الفكر وفي الأسلوب، وهذا غير ما كنت أقرأه في السنوات الماضية من شعر سخيف في المعنى وفي الأسلوب.
1: أسمعني إذن أبياتا مما تحفظ من شعره.
2: إنه مثلا يصف هرمي الجيزة الكبيرين وأيضا أبا الهول باعتبارهما من أبرز المعالم الأثرية في مصر، اعتزازا بمصريته، فيقول:
3: سل الجيزة الفيحاء عن هرمي مصري لعلك تدري ما لم تكن تدري، بناءاني ردى صولة الدهر عنهما، ومن عجب أن يغلبا صولة الدهر، أقاما على رغم الخطوب ليشهدا لبانيهما بين البرية بالفخر. فكم أمم في الدهر بادت وأعصر خلت وهما أعجوبة العين والفكر، تلوح لآثار العقول عليهما أساطير لا تنفك تتلى إلى الحشر، رموز لو استطلعت مكنون سرها لأبصرت مجموع الخلائق في سطري. فما من بناء كان أو هو كائن يدانيهما عند التأمل والخبر.
4: أرأيت يا عصام كيف أخذ محمود سامي البارودي في نظم الشعر السياسي الآن؟
5: نعم يا سليم يا أخي، لقد دعته الحركة القومية فلب النداء، وأنا أرى أن شعره السياسي يدعو فيه إلى الإصلاح والأخذ بنظام الشورى،
4: وأنا أراه قد ازداد حمية لهذه الدعوة، فصار يطالب بتغيير من في أيديهم الأمور خلال هذا العهد، أي عهد الخديو إسماعيل.
5: هذا صحيح يا سليم، فها هو يندفع في ثورة قوية قائلا:
3: وإننا غرض للشر في زمن أهل العقول به في طاعة الخمل، قامت به من رجال السوء طائفة أدهى على النفس من بؤس على شكلي، ذلت بهم مصر بعد العز واضطربت قواعد الملك حتى ظل في خللي، وأصبحت دولة الفسطاط خاضعة بعد الإباء وكانت زهرة الدول، فبادروا الأمر قبل الفوت وانتزعوا شكالة الريث، فالدنيا مع العجل.
6: معنى كلمة الخمل في قول الشاعر في طاعة الخمل جمع خامل،
7: والثكل في قوله على ثكل هو فقد الولد، والشكالة في قوله وانتزعوا شكالة الريث هي قيد الدابة، أما الريث فهو الإبطاء.
6: ويعني الشاعر بقوله دولة الفسطاط دولة مصر.

0: من الشعراء الذين عملوا على تطوير الشعر في مصر بعدما أصيب به من تدهور وسوء في العهد العثماني الشاعر إسماعيل صبري.
1: فماذا عن هذا الشعر؟
0: إنه عاصر البارودي، وقد تنقل في وظائف السلك القضائي، ثم عين محافظا للإسكندرية، وأخيرا ترك الوظائف الحكومية في عام 1907 ليخلص منذ ذلك التاريخ لشعره وفنه حتى وفاته في عام 1923.
1: حسن جدا.
2: إلى أين أنت ذاهب الآن يا نجيب يا أخي؟
3: ذاهب يا سعيد

0: نفسه المرهف، ولهذا فهم يعرضون عليه أشعارهم.
1: هذا صحيح يا سعيد، وإن إسماعيل صبري خطى بالشعر الوجداني خطوات واسعة،
0: ولهذا أقبل المطربون على مقطوعاته الغزلية يتغنونها أدواره.
1: نعم، ومن ذلك أغنيته المشهورة التي يقول فيها:
2: يا آسيا الحي، هل فتشت في كبدي؟ وهل تبينت داء في زواياها؟ أواه من حرق أودت بأكثرها، ولم تزل تتمشى في بقاياها. يا شوق، يا شوق، رفقا بأضلاع عصفت بها، فالقلب يخفق ذعرا في حناياها.
0: إنني معجب يا نجيب أشد الإعجاب بهذه المناسبة.
1: وأنا أيضا يا سعيد.
0: ليتك تذكر لي أبيات أخرى من شعره الوجداني الرقيق.
1: سأذكر لك الآن بيتين أرى فيهما دقة الخيال والتصوير، كما أرى فيهما صورة النفس والعاطفة مع الرقة والحس الرقيق.
0: يسرني هذا طبعا.
1: إنه يقول في هذين البيتين:
2: ولما التقينا قرب الشوق جهده شجيين، فاض لوعة وعتابا، كأن صديقا في خلال صديقه تسرب أثناء العناق وغاب.
3: في الشعر الوجداني للشاعر إسماعيل صبري بدت عاطفة الحب الطاهرة، وذلك على شاكلة قوله في إحدى الحسان:
2: إن هذا الحسن كالماء الذي فيه للأنفس ري وشفاء، أقبلي أقبلي نستقبل الدنيا وما ضمنته من معدات الهناء، وابسمي من كان هذا ثغره يملأ الدنيا ابتساما وازدهاء، لا تخافي شططا من أنفس تعثر الصبوة فيها بالحياء، راضت النخوة من أخلاقنا وارتضى آدابنا صدق الولاء، أنت أنت روحانية لا تدعي أن هذا الحسن من طين وماء.
4: وفي عام 1911 أصيب شيخ الشعراء إسماعيل صبري بفزع شديد، وذلك لما علم أن خلافا وقع بين نفر من المصريين، بعضهم من المسلمين والبعض الآخر من الأقباط.
3: وبدافع من حرصه الهائل على الوحدة الوطنية للمصريين، وجه نصحه مخلصا إلى المتنازعين:
5: أنتم الذين أخطأتم في حقنا.
6: بل أنتم أنتم المخطئون.
5: بل أنتم.
6: لا بل أنتم.
2: خفضوا من سياحكم، خفضوا من سياحكم، ليس في مصر لأبناء مصر من أعداء، دين عيسى فيكم ودين أخيه أحمد يأمراننا بالإخاء، مصر أنتم ونحن، إلا إذا قامت بتفريقنا دواعي الشقاء، مصر ملك لنا إذا ما تماسكنا، وإلا فمصر للغرباء.
0: لقد قرأت اليوم قصيدة لإسماعيل صبري يبدو فيها تأثره بالشاعر الصوفي ابن الفارض، حيث يتوجه فيها إلى الله في شكل دعاء حينا وفي شكل مناجاة حينا آخر.
7: فماذا يقول في هذه القصيدة؟
0: إنه يقول في بعض أبياتها:
2: يا رب، أين ترى

0: غدا وللأشرار. لم يبق عفوك في السماوات العلا والأرض شبرا خاليا للنار. يا رب أهلني لفضلك واكفني شطط العقول وفتنة الأفكار، ومر الوجود يشف عنك لكي أرى غضب اللطيف ورحمة الجبار.
1: إنها مناجاة رائعة.
2: هذا صحيح، ومما يتصل بهذا الجانب من تأثره بابن الفارض استسلامه العميق للقضاء، ومما تأتي به الأقدار، فهو يتقبل كل ما في الحياة راضيا قرير العين حتى الموت.
1: حتى الموت؟
2: نعم حتى الموت، فهو يرحب بمقدمه.
1: فماذا يقول في هذا؟
2: إنه يقول:
0: يا موت ها أنا ذا، فخذ ما أبقت الأيام مني، بيني وبينك خطوة إن تخطها فرجت عني.
3: ومن الخطرات التي كانت تمر بشيخ الشعراء فيسجلها في هذا الرواء الشعري، والتي ربما كان من أسبابها اعتلال طال عليه في صحته، قوله:
0: إن سئمت الحياة فارجع إلى الأرض تنم آمنا من الأوصاب، تلك أم أحنى عليك من الأم التي خلفتك للأتعاب.
3: وقبل أن نتحدث عن شاعر آخر ممن كان لهم الفضل في نهضة الأدب وفي تطوير الشعر في مصر وإنقاذه مما كان يعانيه من تدهور في العصر العثماني، بنا نبتسم لحظات مع هذه الطرائف.
2: كان أحد الشحاذين يمشي في أحد دروب المدينة ولمح إحدى السيدات تطل من نافذة في طابق عال من أحد المنازل، فقال لها متوسلا:
4: يا سيدتي يا سيدتي،
5: ماذا تريد؟
4: أرجو أن ترمي لي بإبرة لكي أرتق بها فتقا في ثوبي.
5: إنني إذا رميت لك الإبرة فإنك لن تستطيع أن تراها بسبب صغر حجمها.
4: أرجو إذن أن تشبك الإبرة بالرغيف قبل أن تلقي بها إلي حتى أستطيع أن أراها.
3: ونزل رجل بأحد الفنادق ولم يكن مسرورا من الطعام الذي يقدم إليه بهذا الفندق في كل يوم، ولكنه في أحد الأيام وجد الطعام جيدا، فقال للخادم:
6: يا هذا يا هذا، أنا مسرور جدا جدا من طعام الفندق اليوم، وذلك عكس سائر الأيام الماضية.
3: هنا قال الخادم في فزع:
7: يا للمصيبة يا للمصيبة، إنني أخطأت من غير شك.
6: وكيف أخطأت؟
7: لقد قدمت لك اليوم طعام مدير الفندق.

0: إن القائمة الخاصة بأعلام الشعر الذين ساهموا بنصيب واضح وموفور في تطوير الشعر بمصر تضم من بين من تضم إبراهيم ناجي.
1: أنا أعرف أنه كان طبيباً إلى جانب كونه شاعراً.
0: هذا صحيح، وإنه يقول:
2: لقد أعجبت في نشأتي بالشاعر خليل مطران، وأتقنت اللغتين الإنجليزية والفرنسية، فكان إتقاني لهما بمثابة نافذتين كبيرتين اطلعت منهما على كثير من الآداب الغربية، وبخاصة آداب الرومانسيين.
3: ولماذا الرومانسيون بالذات؟
2: لأنهم يا سيدتي كانوا يتفقون وهواي وأحلامي في الحب والحياة، ثم وسعت قراءاتي فشملت آداب الرمزيين ومن خلفوهم في القرن العشرين من الشعراء، كما شملت علم النفس ونظرياته الحديثة.
0: في عام 1934 نشر إبراهيم ناجي ديوانه وراء الغمام،
1: وفي عام 1946 أنشأ رابطة الأدباء. ولما أنشأت جمعية أدباء العروبة تم اختياره وكيلا لها.
0: وقد انصرف ناجي إلى نفسه يتغنى بحب عاثر، وهو غناء كله شجن وقلق، غناء عاشق يخفق دائما في حبه.
1: وها هو يتغنى في إحدى قصائده بذكرياته لمعاهد شبابه وما كان له فيها من حب ذبل قبل أوانه، وهي قصيدة العودة.
2: رفرف القلب بجنبي كالذبيح، وأنا أهتف يا قلب التئد، فيجيب الدمع والماضي الجريح، لما عدنا ليت أنا لم نعد، لما عدنا أولم نطوي الغرام وفرغنا من حنين وألم، ورضينا بسكون وسلام وانتهينا لفراغ كالعدم، موطن الحسن ثوى فيه السأم وسرت أنفاسه في جوه، وأناخ الليل فيه وجثم وجرت أشباحه في بهوه.
4: أراك تحمل كتابا جديدا، فترى أي كتاب هو؟
5: إنه ديوان شاعر.
4: ما عنوانه؟
5: ليالي القاهرة.
4: هو إذن للشاعر إبراهيم ناجي.
5: أصبت، وهو يضم 7 قصائد اختار لها نفس عنوان الكتاب، أي ليالي القاهرة.
4: ولماذا؟
5: لأن هذه القصائد تصور ظلام القاهرة في الحرب العالمية الثانية وما حدث له فيها من تجارب في عالم الحب.
4: هكذا؟
5: نعم، وفي واحدة من تلك القصائد يصور ما يكون بين العاشقين من عناق الأيدي، وما يعتريهم من الخوف والقلق أن يراهم الناس.
4: فاقرأ لي إذن شيئا من أبيات تلك القصيدة.
2: يا لحظة ما كان أسعدها، وهناءة ما كان أعظمها، مر الغريب فباعدت يدها، وخل الطريق فقربت فمها.
5: ومن قصائده الطريفة أيضا في هذا الديوان قصيدة عنوانها رسائل محترقة.
4: فماذا عن هذه القصيدة؟
5: إن إبراهيم ناجي يتحدث فيها عما عاناه من حب أخفق فيه، وكيف اشتد به العناء والانفعال فهجم على رسائل صاحبته وأحرقها.
2: أحرقتها ورميت قلبي في صميم درامها، وبكى الرماد الآدمي على رماد فراقها.
3: ترى لماذا سمى الشاعر إبراهيم ناجي قصيدة الأطلال التي يضمها هذا الديوان بهذا الاسم؟
0: سماها الأطلال لأنها تصور قصة حب عاثر لعاشقين تحابا وتقوض حبهما، فأصبح العاشق أطلال روح
3: والمعشوقة
0: صارت أطلال جسد.
4: وفي بعض أبيات هذه القصيدة ونتيجة لمشاعر ناجي الصوفية يذكر أن المحبين ليس لهم اختيار أو قدرة، وإنما هناك قدر ليس للبشر قدرة إذا إرادته.
2: يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعساء.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الدنيا تغني.
0: الدنيا تغني. الدنيا تغني. الدنيا تغني.

0: مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد الكاتب العام لبلدية جفصة محمد صغير إبراهيمي في تصريح للإذاعة أفاد بأن البلدية أبرمت مؤخرا صفقة بقيمة تفوق 520,000 دينار للتعهد بعدد من الطرقات داخل المنطقة البلدية، وستنطلق أشغال الإصلاح يوم غرة جويلية القادم. كما أشار الكاتب العام لبلدية جفصة من جهة أخرى إلى أن البلدية تواصل جهودها في إطار النظافة والعناية بالبيئة ومداوات الحشرات رغم محدودية الموارد البشرية واللوجستية، وأكد في السياق ذاته على أهمية دور المواطن في معاضدة مجهودات البلدية. وضعت الدائرة الجهوية للغابات بتوزر بوصفها عضوا في اللجنة الجهوية لمجابهات الكوارث وتنظيم النجدة، وضعت إمكانياتها المادية واللوجستية والبشرية للتصدي للحرائق خلال فصل الصيف، وخاصة الحرائق المسجلة في الواحات، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة في إطار تنفيذ الخطة الجهوية لمجابهة الحرائق حسب إفادة رئيس الدائرة عماد بن جليلة. وبيّن عماد بن جليلة أنه تقرر على إثر إقرار الخطة الجهوية لمجابهة الحرائق خلال اجتماع اللجنة الجهوية بداية من الأسبوع الجاري تكوين فريق عمل مشترك للقيام بمعاينات ميدانية في الواحات القديمة من 10 إلى 12 من نجوان الحالي، قصد تحديد النقاط السوداء التي تستوجب التدخل لإزالة الأشجار المتساقطة وفتح المسالك لتسهيل مهمة فرق الإطفاء. تحتفل في تونس يوم الخميس 11 من نجوان باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، وهو حدث سنوي مهم يتم إحياؤه يوم 11 من نجوان من كل عام بهدف تكريس ثقافة العمل البيئي وتعزيز الوعي بأهمية حماية المحيط وتوطيد الشراكة بين البلديات والمجتمع المدني. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 31 من جويلية 2026. بدأت واشنطن هجوما على إيران خلال هذه الليلة، وذلك بعد ساعات قليلة من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستوجه ضربة عسكرية عنيفة وقوية إلى إيران اليوم، مؤكدا جاهزية جيشه لشن هذا الهجوم لدفع طهران نحو توقيع اتفاق نووي جديد.
1: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: الموسيقى التصويرية محمد عزت.
1: جدة شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع.
0: إخراج تحسين خوالدي.
1: صلى الله على الحبيب المصطفى.
2: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء.
3: أنا لا أصدق أن المنذر بن سعيد يتعمدني في خطبة الجمعة. لو لم أكن من المصلين وراءه وما سمعت خطبته بأذني لما صدقت.
4: المنذر بن سعيد من أكبر علماء قرطبة، وكان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تعرف يا أمير المؤمنين.
3: أدري أدري، فأنا من أعلى من شأن العلماء جدا، ورفع منزلتهم فوق منزلته نفسه، يتعمدني أنا الخليفة؟ ولماذا؟ لبناء قصر. أيتعمدني المنذر بخطبته ويسرف علي ويفرط في تقريعي؟ والله لم يحسن السياسة في وعظي، فزعزع قلبي وكاد بعصاه يقرعني.
4: على رسلك يا مولاي، على رسلك. أرى يا مولاي أن تعزله عن خطبة الجمعة.
3: ماذا؟
4: نعزله.
3: أمثل المنذر بن سعيد في فضله وخيره وعلمه يعزل؟ يعزل لإرضاء نفس ناكبة عن الرشد سالكة غير قصد؟ هذا والله لن يكون، وإني لا أستحي من الله أن لا أجعل بيني وبينه سبحانه وتعالى في صلاة الجمعة شفيعا كالمنذر في ورعه وصدقه.
4: كما ترى يا أمير المؤمنين، كما ترى. ها هو المنذر قادم.
5: إليك عني، فليس بيني وبين الخليفة حجاب.
3: تعال يا شيخي تعال.
5: السلام على أمير المؤمنين.
3: وعليك السلام يا شيخنا. إن كنت جئت لتبرر ما قلت في خطبة الجمعة فاسمح لي ألا أنصت لك.
5: من قال إنني جئت لهذا؟ إنما جئت أبلغك ما الذي أعددت بشأن عمر، أقصد صمويل بن حفصون.
3: هذا الرجل يا شيخي لا يختلف اثنان على أنه يستحق القتل، وذلك لأنه ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فقد أصبح قتاله فرضا على المسلمين.
5: سدد الله خطاك لإعلاء شأن الدين يا أمير المؤمنين.
4: نعلن عليه الحرب في مدينة استنجة، وهي من أحسن مدن الأندلس.
3: نعم، نسترد استنجة وما حولها من حصون،
4: لكنه يحظى بمدد من الشمال من دول النصارى، هذا فضلا عن إمدادات مدينة إشبيلية، والتي كان عليها حاكم مسلم من أولاد ابن حجاج.
3: نقطع هذه الإمدادات على صمويل بن حفصون. اهتدى أخيرا في أن يبدأ بالهجوم على مدينة إشبيلية أولا.
4: لكن يا مولاي،
5: ما هذه لكن أيها الوزير؟ ألم تعلم أن أمير المسلمين على ثقة شديدة بالله سبحانه وتعالى، وفي ذات الوقت على ثقة شديدة بنفسه، وأنه قادر على أن يغير؟ فهو يعي قوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
3: القول ما قال شيخنا.
4: كما ترى يا مولاي، كما ترى.

0: يا شيخي، منذ مدة وبعد أن عم الأمن والأمان وجهاز الشرطة قد قوي كثيرا، وصار عندنا شرطة للنهار وأخرى لليل وثالثة للتجارة ورابعة للبحر، أفكر أن أنشئ محاكم المظالم، إذ لابد أن نطور من شكل المحاكم وحكم الشرع من غير أن نفرط أبدا في كلمة من كلمات الله سبحانه وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: رأي حسن يا سيدنا.

0: أيها الناس، أما وقد أصاب البلاد قحط شديد فلا بد من صلاة الاستسقاء، فهي سنة مؤكدة عند حصول موجبها، وهو حاجة الناس إلى المطر لجدب الأرض والخوف على المزارع ونحو ذلك.
1: وماذا ننتظر يا شيخ؟ فلنعلن للناس عن موعد للاستسقاء.
0: يستحب قبل الخروج إلى الصلاة التوبة والصدقة والخروج من المظالم والمصالحة بين المتخاصمين وصيام 3 أيام، ثم الخروج في اليوم المعين لذلك، ويخرج الصبيان والشيوخ والعجائز، ويباح إخراج البهائم والصغار. أيها الوزير، أين الخليفة؟ إني لا أراه بين الناس لصلاة الاستسقاء.
1: لا بأس، سوف أذهب إلى القصر أستعجله.

0: أيها الحاجب، أين مولانا الخليفة؟ لا أراه في القصر.
1: إنه في أطراف القصر يجلس على التراب.
2: يا رب يا رب، هذه ناصيتي بيدك، أتراك تعذب بالرعية وأنت أحكم الحاكمين؟ يا رب يا رب، لن يفوتك شيء مني.

0: أراك عدت وحدك أيها الوزير، أين الخليفة؟
1: الخليفة منفرد بنفسه حائر، لابس أخشن الثياب، جالس على التراب ودموعه قد بللت لحيته، يعترف بذنوبه ويقول: يا رب، أتراك تعذب بي الرعية وأنت أحكم الحاكمين؟ يا رب، لن يفوتك شيء مني.
0: أيها الوزير، أبشر، احمل المطر معك، فقد أذن الله سبحانه وتعالى بالسقيا، فإذا خشع جبار الأرض قاصدا من يملك الناس، فقد رحم جبار السماء.

0: شكرا لك على كل ما قدمته لي، أراك لاحقا.
1: رافقتك السلامة يا أختاه.
2: بسم الله. إني أظلمك معي يا زينب.
1: حاشا لله أن يظلم الجواد الكريم العادل الرفيق.
2: هل عرفت لماذا أحس أني أظلمك؟
1: طبعا، لأني آكل كما تأكل. لقد حفظت الدرس يا أبا يعقوب، ولست بأفضل منك. آكل سليق الشعير ولحم الإبل ولبنها وأحمد الله.
2: أخشى أن يكون بك رغبة في طعام غير الذي آكل يا زينب.
1: وما يمنعني، بل ومن يمنعني أيها الحبيب الحازم؟ توكل على الله وكل حتى أجاريك، فأنا جائعة لحديثك بعد أن ننتهي من تناول الطعام.
2: خير البر عاجله. هيا قولي لي، ما الذي تودين معرفته؟
1: حتى الآن لم تقل لي يا يوسف، لماذا اخترت هذه الأرض شمالية أغمات لتكون قاعدة لجيوشك ومستودعا للذخائر؟
2: لأنها كانت لبعض المصامدة، اشتريتها منهم، وفضلت أن تكون قاعدة جيوش في قلب المصامدة، وهم أشد قبائل المغرب قوة وأكثرهم جمعا، ليكونوا قوام جيشي المرابطي.
1: فهمت. وهكذا بلغ جيشك، بل جيش المسلمين، أكثر من 100,000 فارس.
2: نعم نعم يا زينب، نعم. وهم من قبائل صنهاجة وجزولة وزناتة والمصامدة. ثم لا تنسي أن أغمات تقع في حمى جبال أطلس.
1: وبهم ستسير إن شاء الله لافتتاح فاس؟
2: طبعا يا زينب طبعا.
1: وهل ستبقي على مدينتك التي شرعت ببناء مسجدها نفس اسم المنطقة مراكش؟
2: نعم نعم، مراكش.
1: مراكش، أي امشي مسرعا بلغة المصامدة، لأنها مأوى للصوص. فهل يبقى الاسم مع أن المضمون متغير بدخول الإسلام؟ إنه ولدك البكر سير، وقائدك عبد الله.
2: خيرا إن شاء الله.
3: يا أمير المسلمين، وفدت جماعة من أهل الأندلس يشكون ما حل بهم من عدوان النصارى وعدوان ملوك الطوائف.
1: فهم يبعثون الفتنة بين المسلمين في الأندلس.
3: هذا صحيح يا خالة. هل وصلتكم الرسالة؟
1: لا، ولكنها أساليب مكشوفة منذ 70 سنة.
2: زينب على حق في حدسها، فهل حدسها في محله؟ بدأوا يضايقون البربرة هناك، ونسوا أنهم جميعا مسلمون قاتلهم الله.
1: فماذا أنت فاعل يا أمير المسلمين؟
2: لابد من نجدتهم، لكننا كما تعلمون لازلنا نوطد أركان الإسلام في المغرب. أمامنا فاس وطنجة
1: ولكن لابد من حل تواجه به أهل الأندلس.
2: صحيح، لكن علينا أولا تقوية جيشنا وحرسنا.
1: ابعثوا إلى بلاد الأندلس من يشتري لنا عددا كبيرا من العلوج والأرقاء النصارى ومثله من العبيد، ممن يتوقون للحرية والخلاص من ظلم ملوك الطوائف.
3: وماذا نفعل بهم يا خالة؟
2: زينب ترمي إلى أن ننشئ منهم فرقة قوية من الفرسان.
3: لكن عددا كبيرا مثل هذا يحتاج إلى نفقات.
1: نستعين على نفقاتهم بما نفرض على يهود المغرب من جزية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله العظيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم.
5: غدا لقاء آخر.

0: إخراج تحسين خوالدي.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: صلاة على النبي، جيتك لقيتك فلة، نجمك سهي وتعلى، وعرسك ضرب، نور النجع بكل صلاة على النبي.

0: ولا يشترى، بل هو طابع في قلب كل من تربى. فليس الفقير من فقد الذهب، وإنما الفقير من فقد الأخلاق والأدب. فقمة الأخلاق أن تعفو وأنت قادر على الانتقام، كما يقول ليو تولستوي. جميع محاسن الدين ومكارم الأخلاق ثمرة الحب، وما لا يثمره الحب فهو اتباع الهوى، وهو من رذائل الأخلاق. أبو حامد الغزالي. ويقول جان جاك روسو: إذا تعرضت لإساءة فلا تفكر في أقوى رد، بل فكر في أفضل رد. الأخلاق السامية شيء رائع. ويرى جورج برنارد شو أن من مظاهر الأخلاق أن تخفي تقديرك لنفسك واحتقارك لقدرة الآخرين. إن الإنسان السامي الأخلاق كما يرى أرسطو أنه لا يحمل الطغينة، لأن الروح العظيمة تنسى السيئات.
1: عطر الكلام.
0: وذكر بيرسي بيشيلي أن أكبر جرم ارتكب في تاريخ العالم فصل علم السياسة عن علم الأخلاق. قد يحوز الإنسان علما وفهما وهو في الوقت ذو نفاق مرائي، رب أخلاق صانها من فساد خوف أصحابها من النقاد. وإذا لم يكن هناك نقد عم سوء الأخلاق أهل البلاد. جميل صدق الزهاوي. وفي وجهة نظر نجيب محفوظ أن في بداية أي علاقة تظهر المشاعر، وفي نهايتها تظهر الأخلاق. وأندري موروا يرى أن الأخلاق تنكشف في ساعة الشدة. أما علي الطنطاوي فيقدم لنا نصيحة يقول فيها: ابدأوا بإصلاح الأخلاق فإنها أول الطريق.
1: عطر الكلام.
0: الأخلاق هي أساس الأشياء، والحق هو جوهر كل الأخلاق. وهذا ما ذكره المهاتما غاندي. والكاتب علي الوردي يرى أن كل ثقافة بشرية تتخذ لنفسها نظاما في الأخلاق خاصا بها، وهي تنظر لأخلاق الآخرين بشيء من الريبة والاحتقار. نحن لسنا محتاجين إلى كثير من العلم، ولكننا محتاجون إلى كثير من الأخلاق الفاضلة، كما يقول سعد زغلول. ختاما يقول معروف الرصافي: هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات.
1: عطر الكلام. مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري. عطر الكلام.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل على سيدنا محمد.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

حي على الفلاح.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جا

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. تجليات.
2: التصوف أسلوب في الحياة يعبر عن منزع فئة من المؤمنين الصادقين الخلص هربوا بدينهم إلى الله بعد أن انحطت القيم وهيمنت على المجتمع الأهواء والرغبات الدنيوية. فلم تجد هذه الفئة من المتدينين الخلص وهم المتصوفة من حل سوى سلوك الممارسة العرفانية بواسطة التعبد والتقشف والجهد. عساهم بذلك يحققون الهدف الأسمى وهو التماهي بالحضرة الربانية طوقا وشوقا وصالا ولقاء عن طريق الذوق الوجداني السر. إذن المتصوفة فئة من المتعبدين وهم من لابسي الصوف تقشفا وزهدا في مظاهر الدنيا يغادرون في العادة أوطانهم ومواقعهم ويسوحون في ملكوت الله للتأمل واستخلاص العبر رفضا للمكاسب الدنيوية. فهم يجاهدون للكشف وإدراك حقيقة عالم الغيب مثل الصفات الربانية والعرش والكرسي والملائكة والوعي والنبوة والروح وصدور الأكوان من ليس أي من العدم المطلق. وينبني التصوف على 4 مقومات جوهرية وهي المجاهدات والتجليات الغيبية والكرامات والشطحات. وقد دافع ابن خلدون عن أصحاب المجاهدات والتجليات الغيبية والكرامات الخاصة بالمتصوفة والأولياء الصالحين وميزها عن المعجزات الخاصة بالأنبياء، كما اعتبر صاحب الشطحات معذورا لأنه يكون في حالة انتشاء ذوقي لا يعي ما يقول. ويمكن القول بأن التصوف عبارة عن رحلة روحانية أو سفر معراجي له بداية ونهاية ووسط، فالبداية هي التطهير والهروب من الدنيا الزائفة، والوسط هي الخلوة والرياضة الروحية والمجاهدة الصوفية، أما النهاية فهي اللقاء والوصال اللدني. ومن أوائل المتصوفة المسلمين 2 هما أبو هاشم وأبو النون المصري. أولا أبو هاشم، وهو الشيخ أبو هاشم عبد السلام ابن محمد ابن عبد الوهاب ابن سلام الجباية المعتزلي، وهو ابن شيخ المعتزلة. ولد عام 275 هجرية ودرس على أبيه وعلماء عصره حتى نبغ واشتهر بين العلماء، وكان من البارعين في علم الكلام والمناظرة، ولم تكن له رواية في علم الحديث، واتبعته فرقة يطلق عليها الهاشمية أو البهشمية من المعتزلة. ومن مؤلفاته نذكر الشامل للفقه، تذكرة العالم، العدة في أصول الفقه، كتاب الأبواب الصغيرة، كتاب الإنسان. وثانيا أبو النون أو ذي النون المصري، وهو ثوبان ابن إبراهيم كنيته أبو الفيض ولقبه ذو النون، وهو أحد أعلام التصوف في القرن 3 الهجري ومن المحدثين الفقهاء. ولد في مصر سنة 179 هجرية وتوفي سنة 245 هجرية. ومن مؤلفاته نذكر كتاب حل الرموز وبر الأرقام في كشف أصول اللغات والأقلام، وهو من ضمن العلماء العرب الذين سبقوا شامبليون في فك رموز الأبجدية الهيروغليفية. وشكرا.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

أعوذ بك من الشقاق والنفاق، وأعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقض أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك رب تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسة الصدر، وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد

0: مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد الكاتب العام لبلدية جفصة محمد صغير إبراهيمي في تصريح للإذاعة أفاد بأن البلدية أبرمت مؤخرا صفقة بقيمة تفوق 520,000 دينار للتعهد بعدد من الطرقات داخل المنطقة البلدية، وستنطلق أشغال الإصلاح يوم غرة جويلية القادم. كما أشار الكاتب العام لبلدية جفصة من جهة أخرى إلى أن البلدية تواصل جهودها في إطار النظافة والعناية بالبيئة ومداوات الحشرات رغم محدودية الموارد البشرية واللوجستية، وأكد في السياق ذاته على أهمية دور المواطن في مواظبة مجهودات البلدية. وضعت الدائرة الجهوية للغابات بتوزر بوصفها عضوا في اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، وضعت إمكانياتها المادية واللوجستية والبشرية للتصدي للحرائق خلال فصل الصيف، وخاصة الحرائق المسجلة في الواحات، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة في إطار تنفيذ الخطة الجهوية لمجابهة الحرائق حسب إفادة رئيس الدائرة عماد بن جليلة. وبيّن عماد بن جليلة أنه تقرر على إثر إقرار الخطة الجهوية لمجابهة الحرائق خلال اجتماع اللجنة الجهوية بداية من الأسبوع الجاري تكوين فريق عمل مشترك للقيام بمعاينات ميدانية في الواحات القديمة من 10 إلى 12 من نجوان الحالي، قصد تحديد النقاط السوداء التي تستوجب التدخل لإزالة الأشجار المتساقطة وفتح المسالك لتسهيل مهمة فرق الإطفاء. تحتفل في تونس يوم الخميس 11 من نجوان باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، وهو حدث سنوي مهم يتم إحياءه يوم 11 من نجوان من كل عام بهدف تكريس ثقافة العمل البيئي وتعزيز الوعي بأهمية حماية المحيط وتوطيد الشراكة بين البلديات والمجتمع المدني. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 31 من جويلية 2026. بدأت واشنطن هجوما على إيران خلال هذه الليلة، وذلك بعد ساعات قليلة من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستوجه ضربة عسكرية عنيفة وقوية إلى إيران اليوم، مؤكدا جاهزية جيشه لشن هذا الهجوم لدفع طهران نحو توقيع اتفاق نووي جديد.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان. مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: روما. بوليبوس مؤرخ إغريقي شارك في التحالف الأثيني في اليونان وأخذ رهينة إلى روما. ساعد في تنظيم الإدارة في المدن الأثينية بعد الفتح الروماني. يتتبع تاريخه نهوض روما إلى مركز الأهمية في البحر الأبيض المتوسط بفتح كارثاج ومقدونيا واليونان. يقع تاريخه في 40 جزءا. الأجزاء 5 الأوائل لا تزال باقية بشكل كامل. كان بوليبوس مناسبا تماما لهذه المهمة. كان جنديا ورجل دولة على دراية تامة بالتاريخ السابق. ارتحل كثيرا وكان ذا معرفة شخصية بكثير من المعارك والشخصيات التي تحدث عنها. لديه احترام عميق للحقيقة وذو رغبة لأن يفهم أسباب هذه الأحداث التي ذكرها. وبالرغم من أنه كان معجبا بروما إلا أنه لم يشوه التاريخ من أجل مصلحة روما. النقد الوحيد الخطير الذي وجه إلى تاريخه كان أسلوبه دون المتوسط، والذي جعل من كتابه مصدرا أكثر من كونه كتابا أدبيا يعلي مؤلفة. تيرينتيوس شاعر روماني ولد في كارثاج، أخذ إلى روما عبدا لعضو في مجلس الشيوخ فعلمه وحرره. مكن هذا العمل الكريم تيرينتيوس من تطوير موهبته ككاتب مسرحي، وأعطاه مدخلا إلى إحدى الحلقات الأرستقراطية التي اهتمت بزيادة انتشار الثقافة الإغريقية في روما. أبحر إلى اليونان بعد تقديم آخر مسرحياته عام 160 قبل الميلاد، وتوفي هناك في ظروف مجهولة في السنة التالية. جوفينال ناقد ساخر روماني، ولد في قرية تقع إلى الجنوب الشرقي من روما في عهد الإمبراطور نيرون. له كتاب

يتألف من 16 عملا ساخرة. الهدف من مؤلفاته هو كشف وتعرية المساوئ في روما في نهاية القرن الأول الميلادي، حيث يصف بالصدق الفساد في البيوت النبيلة العظيمة ونهوض طبقة جليلة من الناس المحررين واختلاطا متزايدا من اليونانيين والعناصر الشرقية من السكان، وظهرت كراهية للأخلاق عند الجميع دون تمييز بحثا عن الثروة. كان معدا جيدا ككاتب ساخر، عرف روما والفساد الذي شوهها، كان على معرفة بالتعاليم الأخلاقية الفلسفة الرواقية، لذلك كان يكره الرذيلة، وكان متمكنا من مبادئ التأليف البلاغي وذا إمكانات هائلة على الوصف. لم يكن صباح الأحد الثاني من نوفمبر من عام 1975 يوما عاديا مثل أي يوم آخر في مجرى تاريخ إيطاليا السياسي والثقافي، حيث توفي بازوليني في هذه الليلة على شاطئ أوستيا حيث سحق جسده على طريق ميناي أوستيا، الضاحية الفقيرة المهملة من أمها الكبرى روما. على طرف الساحة المتطرف وجد جسد رجل فارق الحياة. من الوهلة الأولى كان من الصعوبة بأي حال من الأحوال التعرف عليه، حيث توجد جروح وسحجات في كل مكان من الجسم، الصدر كان مسحوقا وملامح الوجه ممزقة بعنف وحشي، ويبدو الجسد ككيس من الخرق. بعد مرور ساعة قلائل تم التعرف على الضحية. قتل الكاتب والمخرج السينمائي بازوليني بشكل مخيف ومفزع، ومن قبل واحد من أولئك الذين شكلوا عالم روايته الأولى أولاد الحياة، واحد من المهمشين الذين وصفهم عبر كتاباته وعشقهم أيضا، فتى يدعى جوسيبي بيلوسي يبلغ من العمر 17 عاما ويلقب بين زملائه من المهمشين.

0: سينيكا كاتب مسرحي وكاتب مقالات روماني. ولد هذا الفيلسوف الرواقي في قرطبة في جنوب إسبانيا، درس في روما في عهد نيرون الذي كان آخر حكام الإمبراطورية الرومانية. اتهم سينيكا بالخيانة وأجبر على الانتحار. وصفت وفاته في تاريخ المؤرخ الروماني تاكيتوس. يوليوس قيصر جندي ورجل دولة روماني ينتمي بنسبه لأنبل الأسر في روما القديمة، دخل الحياة العامة في سن مبكرة إلى جانب فريق الشعب. تم اغتياله على يدي بروتوس وكاسيوس وآخرين في 15 من مارس من عام 44 قبل الميلاد. الفيلسوف الإسكندري أفلوطين استقر في سن 40 في روما كأستاذ للفلسفة، وظل بها إلى أن أصابه مرضه الأخير فاعتزل في كامبيانا ليموت فيها. وفي روما كان أفلوطين قطب حلقة واسعة النفوذ من المثقفين ورجال الفكر والوجهاء والفلاسفة المحترفين. وكان أفلوطين يهتم أيضا بالمشاكل الاجتماعية وسعى إلى الحصول على مساعدة الإمبراطور غالينيوس لتنفيذ مشروع إقامة مجتمع أفلاطوني أو تجربة جمهورية أفلاطون في مكان المستعمرة الفيثاغورية المخربة التي أسسها في كامبيانا أتباع الفيلسوف فيثاغورس. ولم يكتب أفلوطين شيئا حتى بلغ 50 من عمره، وعندئذ بدأ في وضع سلسلة من الرسائل أو المقالات مستوحاة من مناقشاته في حلقات البحث بقصد توزيعها على تلاميذه.
1: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن. أكسجين
2: أكسجين
3: المواجهة محتملة بين البشر وغزاة من الفضاء إذا لم تنخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة.
4: يرى علماء في وكالة الفضاء الأمريكية أن تخفيض الانبعاثات سينقذ البشرية من هجوم وقائي محتمل تشنه كائنات فضائية.
3: فهذه الكائنات الفضائية بحسب هؤلاء العلماء تراقب من بعيد التغييرات في الغلاف الجوي للأرض، ومتى وجدت أن هذه التغييرات خرجت عن السيطرة فستتخذ إجراء صارما لمنع البشر من تشكيل تهديد أكثر خطورة.
4: وبالرغم من أن البعض يعتبرون هذا السيناريو الافتراضي مستبعدا، فهم لا ينفون احتمال حدوثه يوما ما إذا حصل اتصال بين البشر وكائنات فضائية.
3: ولهذا أعد هؤلاء العلماء قائمة تتضمن النتائج التي قد تحدث إثر لقاء مباشر بهدف مساعدة البشرية في الإعداد لاتصال فعلي.
4: وقد قسم الباحثون نتائج الاحتكاكات مع كائنات فضائية إلى ثلاث فئات: مفيدة وحيادية ومؤذية.
3: النتائج المفيدة كما يرى العلماء تستند إلى أن المواجهات قد تؤدي إلى اكتشاف وجود كائنات ذكية ومتعاونة، فتساعدنا في تطوير معرفتنا وحل المشاكل العالمية كالجوع والفقر والمرض.
4: والنتيجة المفيدة الثانية تتمثل بانتصار البشرية على كائنات فضائية معادية أكثر قوة، أو إنقاذ البشرية بتدخل مجموعة ثانية من الكائنات الفضائية.
3: والفائدة التي يجنيها البشر في هذه الحالة ليست فقط في النصر المعنوي الكبير على خصوم مخيفين، لكن في الاطلاع على تكنولوجيا هذه الكائنات الفضائية الذكية وتوظيفها في سبيل الحفاظ على سلامة البيئة.
4: تحدث العلماء عن أنواع أخرى من المواجهة المباشرة بين البشرية والكائنات الفضائية أقل فائدة، وتجعل جزءا كبيرا من البشر يشعرون بعدم المبالاة تجاه الكائنات الفضائية.
3: لكن أسوأ النتائج برأي العلماء سوف تنجم عن تسبب الكائنات الفضائية بأذى للبشرية حتى لو حصل ذلك مصادفة، لأن تلك الكائنات قد تأتي إلى الأرض لتهاجمنا وتقضي علينا.
4: والاحتمال القوي الذي وضعه العلماء في هذه الحالة تمثل في أن الناس سيتعرضون لخطر الإصابة بأمراض ينقلها الزائرون، كما سيعانون من ازدحام خانق، إضافة إلى حوادث مشؤومة أخرى قد تجعل من الأرض مكانا غير صالح للسكن.
3: في مقابل هذه الاحتمالات المخيفة يطرح السؤال عن السبل التي تعزز فرص البشرية في البقاء، وقد أجاب العلماء عن هذا بالدعوة إلى التنبه عند إرسال إشارات إلى الفضاء الخارجي، وحذروا من نشر معلومات حول تركيبتنا البيولوجية لأنها قد تستعمل لصنع أسلحة تستهدف البشر.
4: وتتركز خشية العلماء على المرحلة الحالية التي تمر بها البشرية، وهي مرحلة التوسع الحضاري السريع الذي يمكن أن تنتبه إليه الكائنات فضائية ذكية بسبب تغيير هذا التوسع لتركيبة الغلاف الجوي للأرض من خلال انبعاثات غازات دفيئة.
3: كل ما ذكرناه من مخاطر واردة في السيناريوهات المحتملة تدفعنا إلى الحد من نمونا غير المراعي للبيئة وتخفيض أثرنا السلبي على النظم الأيكولوجية في العالم.
4: وطبعا فإن السبيل لتحقيق هذا يكون أولا وأساسا بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة المؤثرة على الغلاف الجوي للأرض، لأن تركيبته يمكن رؤيتها من كواكب أخرى.
3: وينبغي أن نأخذ كل الاحتمالات بالاعتبار، لأن هذا سيجنبنا الانهيار ويحقق بقاءنا في المدى البعيد.
4: مع التأكيد على أن البشرية لتبقى وتستمر يلزمها بيئة خالية من أي تلوث وبعيدة عن مختلف الأخطار ومصانة من أي ضرر مهما كان نوعه.
1: كنتم مع أكسجين.

سبحانك أنت الحي لا إله إلا أنت رب العالمين. لك الحمد في الأولى والآخرة، أحي قلبي بالإيمان، وأطلق لساني بالقرآن العظيم على النحو الذي يرضيك عني، وجعلني من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن يا رحيم. لك الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك

الغيوب. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا يا

أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح. ما أجمل النفوس المشرقة التي ترسل الأمل لها ولمن حولها. تهدينا الورد لتخبرنا أن الجمال جمال الروح. ما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك، جمال أعمالك، وطيبة أفعالك، وروعة ابتسامتك، لتكون غائبا حاضرا بكل مكان مررت به. صباح الصلح مع الذات والسلام الداخلي.

اليوم مستمعينا الأعزاء سنتحدث عن الترفيه عن النفس، وسنتحدث عن فن الترفيه. يرغب الكثير منا في الترفيه عن نفسه بين الحين والآخر، ويبدو أن الأمر لا يكون بهذه السهولة عند الكثير، وذلك لوجود عدة أسباب كثيرة، منها شعورنا بالذنب إذا استمتعنا ولم يستمتع الغير، أو الشعور بأنه من غير اللائق أن نرفه عن أنفسنا في حين لا يستطيع الكثير ممن حولنا فعل ذلك. لكن العلم يعطينا إشارات عديدة لأهمية الترفيه عن النفس في الحياة وفي حياتنا ككل. والترفيه لا يكون فقط للمتعة، بل يجب اعتباره أنه أولوية من أولويات الحياة.

أفضل الطرق لتحسين الذاكرة والتركيز هي الحصول على بعض الترفيه بين الحين والآخر، والتخلص من الضغوطات عن طريق الترفيه، حيث يساعد على التخلص من التوتر، كما أن الأنشطة الممتعة التي تقدم لنا أفكار ومفاهيم جديدة تعزز التعلم الذاتي، وهو ما يعرف بفن الترفيه.

يمكن أن يقوم الإنسان بنشاطات ترفيهية تتطلب منها القيام بنشاطات بدنية مثل المشاركة في مسابقات الجري أو الانضمام إلى المراكز الرياضية أو الاستجمام في البحر والسباحة فيه، حيث تساهم هذه النشاطات البدنية مع الاستمرار طبعا والانتظام عليها في المحافظة على النشاط وتحسن من صحة الإنسان، وبالتالي تؤثر على الصحة النفسية وتعطيه الشعور بالراحة والإنجاز والترفيه. لا يكون الترفيه عن النفس فقط بالحصول على الاستجمام والمتعة، فقد يكون الترفيه عن النفس عن طريق الالتقاء بالأصدقاء، عن طريق الالتقاء بالأحباب والأقارب، حيث أن التحدث إلى الأصدقاء والأحباب وقضاء الأوقات معهم يعزز الجانب الإيجابي في نفس الإنسان، خاصة عندما يلتقي الإنسان بالأشخاص الذين يفضلهم أو الأشخاص الإيجابيين الذين يبثون فيه روح النشاط والجمال وحب الحياة، حيث يخرج بعدها بطاقة إيجابية كبيرة جدا وروح معنوية عالية تعينه على تحمل ما يمر به في حياته الروتينية والتي سيعود إليها لاحقاً.

فن الترفيه هو فرصة للاسترخاء والراحة ومد الجسم والعقل بالحيوية والنشاط اللازمين للعودة بنفسية متجددة إلى العمل أو الروتين اليومي، ولكل مجتمع طريقته في الاستمتاع.

الاستمتاع بالحياة فن يجب أن نتعلمه حتى نصل إلى السعادة التي نحلم بها. وكخطوة أولى علينا أن نعترف بمشاعرنا وباحتياجاتنا ونتحمل مسؤوليتها ونؤمن بتأثيرها على سعادتنا. ويجب أن لا نوجه الاتهامات إلى غيرنا ونحملهم مسؤولية عدم شعورنا بالسعادة، لأن الناس يؤثرون بنا ولكن لا يجب أن يسيطروا علينا وعلى شكل حياتنا وخياراتنا. لذلك فإن المسؤولية تقع على عاتقنا أولا وأخيرا في التخطيط والعمل للوصول إلى السعادة والاستمتاع في الحياة، وهذا عنوانه فن الترفيه. ولنبدأ بفترة الصيف ونستغل الإجازة الصيفية ونمرن أنفسنا لتقبل المتعة ونخطط للترفيه عن أنفسنا وتجديد معنوياتنا وإعادة الحيوية لحياتنا.

يعتقد الكثير من الأشخاص أن الأنشطة الترفيهية ضياع للوقت والجهد والمال أيضا، وأنه من الضروري الحرص على استغلال هذه الأوقات في القيام بأنشطة مفيدة، ولكن هذا غير صحيح، لأن ترفيه الفرد عن نفسه يعتبر من الأمور الهامة التي أشارت إليها الكثير من العلوم والدراسات، لعل أبرزها علم النفس وعلم الأحياء. ويعتبر الترفيه وفن الترفيه وسيلة مميزة يمكن للفرد الاعتماد عليها للتخلص من ضغوط العمل ومشكلاته المتعددة. مع

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم الخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم مش نحكوا على التعديلات الأساسية بالنسبة لماكينة الحصاد. عنا على مستوى جهاز القص، إذا الزرع واقف يكون الحايش من المروحة معناها للوراء وللأعلى، وصوابعه يكون متجهين نحو الأرض وتكون السرعة متاعها منخفضة. إذا الزرع متاعنا طايح يكون الحايش يعني المروحة على الأمام على مستوى منخفض، وصوابعه منحنية للوراء وتكون سرعة عالية نسبيا، ويلزم نركبه رافع السبول على مستوى المنجل. بالنسبة للتعديل القاسم نعدلوا الميلان متاعه حسب أهمية الصابة وارتفاع القمح، وراه إذا ما نعدلوش كما يلزم يقع برشا ضياع في السبول وفي الحبوب. نعدلوا سرعة الماكينة حسب كثافة الزرع، وين أكثر كثافة وين النقص في السرعة متاع الماكينة. بصفة عامة تكون سرعة دوران الحايش المروحة أكثر شوية من سرعة تقدم الماكينة إذا كان الزرع خفيف ولا طايح، وتكون العكس إذا كانت الكثافة قوية والزرع واقف. على مستوى المنجل ما يلزمش المنجل يحك في الأجهزة متاع التوجيه والاهتزاز العمودي، ولازم نثبتوا الموس يلزم يعمل جولة كاملة وقت يولي يخدم. تعديل الأول باللانهائي كالفيس سونفان وناقل السنابل طبليه. تعديل المسافة بين الفيس سونفان اللي حكينا عليه وطبليه تولي من حدود 6 حتى 12 مليمتر. زاد تعديل طول صوابع اللولب ونخلو مسافة حوالي من نص سنتي حتى نزول سنتي بيناتها وبين الطبلية. تعديل ناقل السنابل شان كونفويور، السلسلة ما يزمهاش تكون مكبوسة برشا وإلا مرخوفة برشا. على مستوى جهاز الدرس نقوم بالتعديل قبل الشروع في عملية الحصاد، وتكون الفتحة يعني المسافة بين الدارس وعكس الدارس الباتير وكونتر الباتير ضيقة من التالي وواسعة مرتين وإلا 3 مرات من قدام، باش يتم فصل الحبوب على السبول ومن غير ما يتضرر. تعديل سرعة دوران الدارس حسب نوع الزراعة ونسبة رطوبة الحبوب ودرجة الحرارة، وين تنقص الرطوبة وتزداد درجة الحرارة نقصه في الدوران. لازم نتفقدوا الكونتر باتور برشا مرات في النهار ويتم تنظيفه. على مستوى الفصل والتنظيف، كيف يكثر تبن الفتفت على الخضخاض يلزم تنظيفه والتخفيض في سرعته وزيادة المسافة بين الباتور والكونتر باتور. كيف يكثر الصفاء على الغرابيل نغير سرعة المروحة وتوجيه الهواء اللي يمر بين الغرابيل ونقوم بعملية تنظيف. يتم تعديل الفتحة متاع الغرابيل حسب نوعية الزراعة، وتكون محلولة شوية من فوق مسكرة في الغربال اللطاني باش تعدي الحبوب من غير ما تتعدى الشوايب. تو بالنسبة لتعديل المروحة متاع الهواء، نعدل قوة الهواء في المروحة، نزيدوا في قوة الهواء إذا كان الحبوب في الشكارة ولا في الصندوق الماكينة الحصاد، ونقصوا في السرعة إذا نشوفوا الحبوب خارجة من وراء الماكينة متاع الحصاد. تو مبقى لي كان نقول لكم وفق الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تمام السادسة صباحا، أسعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى المواعيد الإخبارية لنهار اليوم. أفاد الكاتب العام لبلدية قفصة محمد الصغير الإبراهيمي بأن البلدية أبرمت مؤخرا صفقة بقيمة تفوق 520,000 دينار للتعهد بعدد من الطرقات داخل المنطقة البلدية، هذا وستنطلق الأشغال في غرف تجويلية القادمة. تنظم دار الشباب رديف واحد على مدى يومي الأربعاء والخميس المعسكر التدريبي للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب تحت عنوان شباب واعن شباب آمن رياضي ومبدع، وذلك في إطار المشروع الجهوي بدعم من الإدارة العامة للشباب. أطلقت وزارة الصحة أمس مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجانية بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 حتى 31 من جويليا المقبل وفق ما أعلنه الديوان. أشار الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين إلى نمو المبادرات التجارية بين تونس ومصر بشكل ملحوظ خلال السنة الماضية، حيث قدرت قيمتها بنحو 490 مليون دولار. أعلنت منظمة الكشافة التونسية عن الشروع في تنفيذ مشروع بيئي جديد تحت شعار نزرع المستقبل، الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولايات الجمهورية. وأخيرا وفي أخبار العالم، قال الجيش الإيراني أنه استهدف بمسيرات انتحارية مختلفة الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين ردا على الاعتداءات الأمريكية على جنوب إيران. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم. نسائم الصباح.

0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
1: صباح الخير يا أغلى الناس.
2: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

ستة ولا دقائق اليوم الخميس 11 جوان 2026. صباح الورد، صباح الخيرات لكل مستمعي إذاعة قفصة، مرحبا بكم، شان نهاركم مبروك، نهاركم زين من توا حتى لتسعة مع بعضنا في نساء من الصباح. هذا الموعد اللي تعودتوا عليه واللي برشا ينتظروا فيه ويفيقوا على صوتنا وعلى إذاعة قفصة، برنامج نساء من الصباح مع مختلف الأخبار، خبر الجهات، الثقافة، الصحة، الرياضة، الإنترنت، كل ما يهمكم وكل جديد تتابعوه في نساء من الصباح مع الاستضافة والمتابعات والفقرات القارة، كذلك إيقاعاتنا اللي اخترناها لليوم. نهاركم زين وين ما كنتم، اللي هما في ثنية قدي ربي طريقة سليمة لكم، يسمعوا فينا توا في التاكسي ولا في اللواج ولا في الكهرباء متاعكم، إن شاء الله ثنية زينة، إن شاء الله يوم كله وبركة وكله خير بالرزق الحلال، يسمعوا فينا توا في قهويهم في القهاوي ولا في الحوانيت، إن شاء الله نهاركم كله رزق وكله توفيق للناس الكل في الدار وين ما كنتم. نسلم عليكم كامل فريق البرنامج الفقري اليوم في الجانب التقني، زميلي صدقية عارفة بس عمير من أمام الميكروفون كالعادة، عشان ترقب بالأغاني التونسية. اليوم حدث مهم برشا، اليوم ضربة البداية لكأس العالم فيفا 2026، برشا أخبار بشكون إن شاء الله بعد مع قسم الرياضة، وبشكون ثم متابعة بطبيعة، وإن شاء الله حظ موفق للمنتخب الوطني التونسي. زاد الحاجة الأخرى اللي نعيشه على وقعها هي التحضير للمناظرات الوطنية، باش نبدو إن شاء الله بعد شوية بعد أيامات باش نبدو مع السنة مع النوفيام، إن شاء الله بالتوفيق لتلاميذ التاسعة أساسي، إن شاء الله بالنجاح لتلاميذ البكالوريا. نسمع لكم كل الأخبار المفرحة بإذن الله، ونسمع الزغاريد إن شاء الله في مختلف وفي كل البيوت التونسية مع المتابعات كما كنت نحكي، ومع مختلف الأخبار تابعونا على موج لف أم ولا على الانترنت وين ما كنتم، مرحبا بكم. باش نبدو بالأغاني التونسية، نبدو بسولاف معنا الجمال هو أنت.

0: وجد وحب.
1: أي
2: نسائم الصباح،
3: نسائم الصباح،
2: استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
4: اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وحسن الآداء وبركة العطاء. اللهم اكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الأمور، أمين يا رب العالمين. اليوم الخميس 11 جوان 2026، موافق ل 25 من ذي الحجة 1447 هجري. اليوم الانطلاقة متاع كأس العالم فيفا 2026، واليوم نحتفل باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب توقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها. صبح كانت 3:23، شروق 5:09، الظهر مع نصف نهار 31، العصر 4:11، المغرب شيكون إن شاء الله 7:42، والعشاء 9:26.

0: نسائم الصباح. الأجندة الإذاعية
1: 36 دقيقة ولكم تمشى نهاركم زين، نهاركم مبروك. نعطيكم فكرة على المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم الخميس 11 جوان 2026. بعد نسيم الصباح بشكون ثم حصة خاصة، بشكون حصة خاصة أتأمنها عن طريق من أمام المصدح زميلة ريم محمد، حصة خاصة في الافتتاح للاستوديو الجديد. الانطلاقة بشكون إن شاء الله بعد في الاستوديو الجديد لإذاعة قفصة، باش تكتشفوا كل الأجواء والتفاصيل إن شاء الله بعد العشرة في حصة خاصة إن شاء الله يكون الاستوديو هذا. مبروك علينا وعليكم. ثم الموعد كالعادة مع المشهد اليوم مع زملائنا من قسم الأخبار، صوت المواطن كالعادة من ساعتين ثلاثة مع فاتن هنشيري، وساعة من الموسيقى والاختيارات الموسيقية يأمنها رياض دبوبي في دندنة من الأربعة حتى للخمسة. الملف اليوم كالعادة باش يكون تربوي، ملفات تربوية مع ثريا بن محمد من الأربعة للخمسة. اليوم باش نتحدثوا على مدى خطورة انتشار ظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا، أسباب انتشار الظاهرة هذه، تأثيرها على المنظومة التربوية ومصداقية الشهائد العلمية. ضيوف باش يكونوا سيد محمد اللقادري رئيس جمعية تطوير التربية المدرسية، وسيد الهادي العلوي أخصائي في علم الاجتماع. هذا هو موضوع اليوم من ملفات تربوية. باش نواصلوا مع البرامج ونمشوا لمسائل أنس اليوم، متأمنه لكم إنس حماتي من 6 إلى 8 مع الفقرة اللاقارة الإيقاعات والاستضافات، حديث مع السيدة عايدة أحمد منسقة نادي صورة بالمركب الشبابي بقفصة، وشاب أحمد شوية بعد تتويجه بجائزة أفضل عمل في ورشة التصوير والإضاءة بالملتقى الجهوي للشباب هوة الأعلام، كذلك حديث مع الأستاذة الجامعية هدى عبادة ومجموعة من الطلبة المشاركين في الإقامة الفنية منسوجاتنا ذاكرة رقمية حية. ورقة تأمل هنا ريم محمد في نغم دندنة، ومصافحة كذلك للسيدة أمال الصالحي أمينة المكتب العمومية بنفطة لتقديم النوادي الناشطة خلال فصل الصيف وبقية المتابعات في برنامج مساء الأنس. السهرية بشكون رياضية مع رؤوف العياري في السهرة الرياضية من 9 حتى للـ 11.

عمرك شي تسمع بالذهب يسدد بصوت الفنانة نعمة. وصلتنا ل 46 دقيقة. نهاركم مبروك وين ما كنتم مستمعين. عاد قفصة موصيل معكم في نسائم صباحة للتسعة. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. صحة دايمة لكم وين ما كنتم وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق. سيسر واحكم شرفنا يزينة لكم. موصيل معكم مع بقية فقراتنا وكذلك مع المتابعات ومع الاستضافات ولقاعات اللي اخترناها اليوم. طقس اليوم باش يكون مشمس في اغلب الفترات. الحراره تقريبا تتراوح بين 28 و32 درجه بالشمال، بالوسط ما بين 31 و36 درجه، بالجنوب ما بين 35 و40 درجه، مع امكانيه هبوب رياح سخنه في بعض الجهات الصحراويه. البحر قليل التراب الى متموج. باش ناخذوا اكثر تفاصيل على احوال الطقس ان شاء الله مع المعهد الوطني للرصد الجوي بعد السبعه.

نعطوكم بعض المواعيد والأخبار الثقافية وباش نمشوا للمكتبة العمومية بأم العرايس بالشراكة مع دار الثقافة بالمنطقة ونادي الطفل المبدع باش تعمل برنامج حول العناية بالبيئة والمحيط يومي 13 و14 جوان 2026، عرض فيلم توعوي، ورشة برعة يدوية، مسابقة في الإنتاج الكتابي، مسابقة في الرسم، ورشة إبداعية في إعادة تدوير المواد البلاستيكية، ومعرض للمنتوجات الإبداعية للأطفال المشاركين حول البيئة والمحيط، العناية بالبيئة والمحيط، أيام 13 و14 جوان 2026 بالمكتبة العمومية بأم العرايس بالشراكة مع دار ثقافة بأم العرايس ونادي الطفل المبدع. باش نواصل معكم مع المواعيد الثقافية، باش نمشوا شوية توا نبعدوا شوية، نمشوا للحمامات ونتحدثوا على ورشة بعنوان منسوجاتنا ذكرى رقمية حي النسيج الحائطي وكليم قفصة، كنموذج تطبيقي للربط بين البحث الأكاديمي والحرفة التقليدية والابتكار والتثمين. ورشة تنظمها وزارة الشؤون الثقافية بالشراكة مع وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أيام 11 و12 جوان 2026، تهدف إلى تثمين التراث الثقافي اللامادي عبر دمج البحث العلمي والحرفة التقليدية مع التقنية الرقمية الحديثة بمشاركة باحثين وخبراء وحرفيين وطلبة من تخصصات متعددة. باش تركز الأنشطة على النسيج الحائطي وكليم قفصة من إنتاج أعمال نسيجية معاصرة وإحداث أرشيف رقمي تفاعلي وتطوير نماذج جديدة لتثمين الموروث الثقافي ضمن المسارات الثقافية والسياحية. نرجع شوية لقفصة ونتحدث على افتتاح المشروع الشبابي تحسيسي للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب اللي كان بأرضيف. بدأ يوم أمس اليوم يكون الاختتام تحت شعار شباب واعي شباب آمن رياضي ومبدع، ورشات في السلامة والسلامة المرورية والإسعافات الأولية والفنون ورالي الدراجات، خلية إنصات، ورشات رياضية، وورشة الهلال الأحمر، دورة مفتوحة للشباب ودا في دار شباب بأرضيف. اليوم يكون الاختتام متاع الورشات هذه، وبطبيعة الدعوة للشباب اللي ما حضرش أمس أن يكون موجود اليوم في دار شباب بأرضيف. اليوم تنطلق فعاليات الدورة 9 المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع في موعد ثقافي فني متجدد يجمع بين الإبداع والفرجة ويؤكد مكانة هذا الفن كرافة أساسي مروفد التنوع الثقافي والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية المعاصرة من 11 حتى 28 جوان 2026، بشي جو في مختلف، مش في مختلف لكن في أغلب مناطق ولاية الجمهورية من بينها القيروان، سيدي بوزيد، بنزرت، ومختلف صفاقس ومختلف الولايات الجمهورية اللي بشكون حاضر فيها مهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع. نتحدث شوية على مدينة العلوم كالعادة، وإحنا في متابعة دائمة للأنشطة تقوم بها مدينة العلوم اللي عاملة مدارس صيفية في الرياضيات، في الإيقاظ العلمي، في الفيزياء. المرأة هذه عاملة مدرسة صيفية في الروبوتيك من 7 حتى 10 جويلية 2026، وين بالضبط؟ في فرع تطاوين لمدينة العلوم. إذن مدرسة صيفية في مجال الروبوتيك للمبتدئين ضمن الأنشطة الصيفية اللي تعودنا عليها وعودتنا عليها مدينة العلوم بهدف تنمية قدرات الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة وتشجيعهم على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المتسارعة. إذن بشكون فيها دورات تكوينية لنشر الثقافة العلمية والتكنولوجية لدى الأطفال. تقريبا هذوما بعض المواعيد والأخبار الثقافية اللي اخترناها لليوم. مازلنا معاكم، توقيتنا 6:52 دقيقة.

0: الحملة الوطنية للنظافة بكامل تراب الجمهورية التونسية، حماية وتحسين المشهد البيئي بمختلف مناطق البلاد مسؤوليتنا.
1: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموسع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تمام السابعة صباحا، أسعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في الجهات، تفادى الكاتب العام لبلدية قفصة محمد صغير البراهمي بأن البلدية أبرمت مؤخرا صفقة بقيمة تفوق 520 ألف دينار لتعهد بعدد من الطرقات داخل المنطقة البلدية على أن تنطلق الأشغال في غرة تجويلية القادمة. كشف رئيس المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين محمود البنانية أن ولاية القصرين سجلت منذ بداية السنة إلى حدود الثامن من نجوان الجارية ما مجموعه 84 حادثة مرور أسفرت عن وفاة 24 شخصا وإصابة 121 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعمليات نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية. وشددت الهيئة في بلاغ لها على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع. أعداد المخطط البلدي للوقاية من موجات الحر الشديد وأحداث سجل الهشاشة في مواجهة درجة الحرارة وتكوين الأعوان على الميدان على الخطوات الأولى في حالة التعرض لضربة شمس هي الإجراءات الرئيسية التي يجب اتخاذها على الصعيد الوطني قبل حلول الأول من جوان لأجل مواجهة موجات الحر المتوقعة خلال هذه الصائفة وفق المذكرة التي تولى نشرها المنتدى الوطني للتأقلم مع تغير المناخ في تونس. إلى أخبار العالم، حيث قال الجيش الإيراني أنه استهدف بمسيرات انتحارية مختلفة الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين ردا على الاعتداءات الأمريكية على جنوب إيران. وأخيرا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن الحوار هو أفضل وآخر أمل له لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، من الموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: جوان 2026، انطلاق البث بالأستوديو الرقمي الجديد. جودة الصوت، جمال الصورة، بتقنيات ومعدات حديثة. حصة احتفالية خاصة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة. إذاعة قفصة، مراية تكلم. نسائم الصباح.

0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
1: صباح الخير يا أغلى الناس.
2: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
3: أحوال الطقس.
4: سبعة واربعة دقائق اليوم الخميس 11 جوان 2026. صباح الخيرات لكل مستمعينا وين ما كنتم. موعدكم توا مع النشرة الجوية. أحوال الطقس بالنسبة لليوم والأيام الجاية. حاضر معايا مباشرة من المعهد الوطني لرصد الجو سي صبحي بن أحمد. صباح النور.
5: صباح الخير أختي بسمة. تحية ليك الفريق لعب معك هذا الصباح وكل مستمعينا بداية كفة.
4: إذن يوم أمس كان نهار سخون، البارح تنفست شوية الطقس ثم شوية نسمة. شنية الأخبار بالنسبة اليوم والأيام الجاية إن شاء الله؟
5: نعم، هو يوم الأمس معناتها ارتفعت بالقدية درجة الحرارة وسجلنا حتى 41 درجة بأقصى الجنوب، وكانت تقريبا في حدود 37 درجة بجهة كبسة. ظهر الشيلي كذلك بعدة مناطق من المناطق الجنوب، والعشية تقريبا بعد الظهر تكونت قلائل رعدية نشطة بدأت كالعادة معناتها بجهة القاصرين وتفرعت وشملت أكثر مناطق من الكيف القيروان سيدي بوزيد تقريبا حتى معناتها مناطق شمال جهة زغوان، وفي فترة ثانية معناتها تكونت خلايا رعدية أخرى في الصباح الباكر بكل من زغوان وكذلك وصولا إلى جهة الحمامات على كميات سجناها هي تقريبا كانت 38 مليمتر بجهة تالا من ولاية القاصرين، كذلك بحيدرة 12 القاصرين مدينة 13 مليمتر، بالكاف المدينة 3 مليمترات، وبقيروان كانت على كمية 15 مليمتر بجهة حفوز، العلاية 9 مليمترات، بالمهدية كذلك وصلت إلى حدود مليمتر واحد، وبسوسة 2 بسليانة كانت في حدود مليمتران بجهة مكثر، وكذلك بالحمامات في مرحلة ثانية سجلنا 3 مليمترات بجهة الحمامات ونابل كذلك مليمتران، وبجهة الفحص من ولاية زغوان 8 مليمتر. كذلك سجلنا ظاهرة تساقط البرد بجهتي زغوان وحيدرة نتيجة معناتها الارتفاع في درجات الحرارة. نعرف ديما سحب ذات الحمل الحراري تعطينا تساقط البرد. اليوم كيف تقريبا نفس الوضعية الجوية، درجات الحرارة أقل من يوم الأمس خاصة بمناطق الشمال، وكذلك حتى بجهة كفصة يمكن اليوم سجلوا 34 درجة أقل من يوم الأمس. التيارات بيكون أكثر شرقية قوية، البحر بيكون شديد الاضطراب في هائج وخاصة بسواحلنا الشمالية، والحرارة في انخفاض طفيف في القصوى تتراوح ما بين 25 و 30 درجة بالشمال وتكون في حدود 23 بالمرتفعات الغربية، وما بين 31 و 36 درجة ببقية المناطق ما عدا بأقصى الجنوب الغربي، وكذلك أقصى الجنوب تكون في حدود 41 درجة ومع ظهور الشيلي. بالنسبة ليوم الغد تقريبا التيارات بتكون أكثر شمالية تقريبا على أغلب مناطق البلاد، وبالتالي هنالك انخفاض واضح في درجات الحرارة تقريبا يشمل أغلب مناطق بلادنا من الشمال إلى الجنوب. غدوة نسجلوا كحرارة قصوى تقريبا بجهة كبسة 30-31 درجة، وهي تقريبا في مستوى المعدلات العادية. يبقى الاستقرار هذا تقريبا حتى يوم السبت، فماش معناتها عوامل جوية ملائمة لنزول الأمطار بالنسبة للجمعة والسبت، مع يبدأ يرجع الارتفاع تدريجيا إن شاء الله يوم الأحد.
4: واضح، يعطيك الصحة سي صبحي. شكرا ليك، بالتوفيق، يومك سعيد وإلى اللقاء.

اوتي باش نلقى يا مزينه 7:24 دقيقه. شحال لكم مبروك مسامي اذا عاد قفصه وين ما كنت، نهاركم زين ان شاء الله. نهار كله توفيق وبركات وكله تحقيق امنيات. اليوم تونس تحتفل باليوم الوطني للنظافه والعنايه بالبيئه في 11 جوان من كل عام. هذا اليوم يهدف الى ترسيخ ثقافه المحافظه على المحيط وتعزيز الوعي البيئي

شعارات هدفة تحث على المسؤولية الفردية والجماعية، شعار مدينة نظيفة مواطن مسؤول، ونظافة عمل يومي مشترك. إذن كما كل عام تونس تحتفي باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة اليوم 11 جوان. مواصلين معكم بعد شوية زميلتي فاتن خليفة تجينا بآخر أخبار الانترنت.

0: الصباح أخبار النت
1: أخبار النت
0: أخبار النت
2: أخبار النت شنو تابعنا يوم أمس على مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. حاضر معايا رمزي أفضل وفاتن خليفة. صباح الورد، مرحبا بيكم.
3: صباح النور بسمة، صباح النور كل مستمعي إذاعة قفصة.
2: صباح الفل والياسمين، نهارك أسعد الأيام أنت وكافة المستمعات أو المستمعين. بس ما في أخبار النت لليوم، خلينا نبدأ بملف تسجيل سيدي بوسعيد في اليونسكو. ضجت صفحات السوشيال ميديا الثقافية بترويج الملف إدراج قرية سيدي بوسعيد السياسية.

0: تحية رسميا على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو تحت عنوان مركز للإلهام الثقافي والروحي في المتوسط المستخدمين لشبكة التواصل الاجتماعي. الدول وتقارير ومقاطع وثائقية البلدية سيدي بوسعيد تبرز جمال المعمار متاحة خصوصا بألوانها البيضاء وزرقة الفريدة. التفاعل كان كبير ونترقب أكيد جلسة التصويت النهائي من قبل الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو اللي إن شاء الله باش تكون في كوريا الجنوبية في بين 24 و 26 جويلية. الحقيقة تفاعل كبير وفرحانين وخاصة سيدي بوسعيد معناها نعرفوا اللي هي وجهة سياحية عالمية والمعمار متاحها وكلها تقريبا فريدة من نوعها.
1: فريدة من نوعها سيدي بوسعيد، رغم أنه تعرف وقت اللي تمشي لها وتقعد فيها خاصة تقعد فيها شوية معناها تحسك بالرطوبة وبالمعناها تحس أماكن ضيقة شوية وتحس، ولكن بصراحة الحياة فيها تطيب في سيدي بوسعيد،
0: جميلة جدا لك الحياة
1: شوارعها وأزقتها وكل الريحة الريحة اللي فيها فيها ميزة خاصة معناها
2: مشموم فيها ميزة خاصة
0: البحر الشجر الجبل
1: كل شيء كل شيء بصراحة
0: حاجة محلاها، حتى أنه برشا راهم زوار مش على خاطرنا توينسا الحقيقة، خاطر ديما نطيحوا في المقارنات بينها وبين سانتوريني، ولكن ديما حتى اللي يجوا يقولوا لي فيها روح
2: كل
0: حاصة.
2: نجوم تقريبا الفن والسينما والسياسة كيجوا لتونس يزوروا سيدي بوسعيد ويعملوا جولة في سيدي بوسعيد وفي المقاهي في الشوارع الضيقة
0: الشوارع متاعها حبيبي
2: الأبواب الزرقاء والبيضاء المنازل، يعني مكان جميل جدا كما قلت فاتن فيه جبل والبحر والغابة الأشجار. إن شاء الله تكون وجهة يعني سياحية متميزة في السنوات القادمة هي وعديد المناطق الأخرى في كامل البلاد.
0: بلادنا مزيانة وخزانة متاع تراث ميدجي ولا ميدجي، الحقيقة خطوة به نعملوا فيها في التراث الميدجي وإن شاء الله نفس الخطوة نخطوها في التراث الميدجي الحقيقة، لأنه نشوفوا حتى في شبكة التواصل الاجتماعي اليوم ثم تركيز على التراث الميدجي ودعوات كبيرة للالتفاف شوية لتسجيل ملفات حول التراث الميدجي. ونمشوا ونحكوا على فيديو آخر زاد كيف كيف كان اجتاح شبكة التواصل الاجتماعي، فيديو اللي جينا من سوسة بعد نجاح وتخرج بنية من سوسة كانت أمها في واحد من شوارع سوسة، كانت في شارع زغرت واحتفال تقريبا الحي الكل معها، هي كانت تيمة الباب فالحقيقة احتضنتها حومة كاملة أمها اللي كانت فرحانة وتزغرت وتهتف بصوت تقولهم راي بنتي نجحت معناها. فتفاعل كبير كان مع الفيديو وتحسي مرة أخرى توينسا ديما في المواقف هذه يتحول فجأة لعائلة واحدة، حتى كان يبدو هكا مثلا شوية اختلافات لكن فجأة يتحولوا معناها في الوقت الصحيح العائلة واحدة. إن شاء الله مبروك لكل المتخرجين، نعرفوا بدات الستونونس وزادة كيف كيف محلاها من الفيديوهات هذوما الحقيقة اللي يعبروا على إنسانية كبيرة في توينسا.
2: إن شاء الله نشوف فيديوهات البكالوريا إن شاء الله، إذا بالتوفيق لكل تلامذة البكالوريا اللي كملوا الامتحانات الرئيسية، وإن شاء الله أيضا بالتوفيق للنفيام والسيزيام اللي مات القادمة باش يكونوا في الامتحانات الدخول المدارس والمعاهد النموذجية، بالتوفيق لكل التلامذة والطلبة.
0: الأخبار الأكثر تداولا كالعادة والاهتمام بدينا في الحديث فيه من أمس وأكيد باش يتواصل تقريبا على امتداد كأس العالم
1: تقريبا
0: هي امتداد كأس العالم. نمشوا للفيديو نختم تونسيا عالميا وبعد نمشوا عالميا فقط، نبدو مع كواليس المنتخب التونسي وأطفال المكسيك في المونديال. الفيديو هذا كان أكثر تداولا في تونس، كان اللقطات مبهجة من ملعب التدريبات في مدينة مونتريال المكسيكية وإن شفنا أطفال مكسيكيين لابسين قميص المنتخب التونسي الرسمي وحاملين الأعلام التونسية باش يشجعوا ويواكبوا الحصص التدريبية للاعبي تونس قبل انطلاق المباراة مباراتهم المونديالية ضد السويد واليابان وهولندا. محلاهم الحقيقة الفيديوهات التويسة بارتجوهم وعبروا على حب كبير للشعب المكسيكي، يقولك اكتشاف انه الشعب المكسيكي شعب بين فيه طيب وودود.
2: حتى التونسي بسمة اللي كان في استقبال هو ولده للمنتخب بعث المنتخب زوز ملعبية من بين محنة بعد تم استقباله المواطن التونسي مع ابنه اللي كانوا هم الزوز الوحيدين في استقبال بعث المنتخب التونسي. تم استقبالهم في النزل وفرحوا بهم الملاعبيه نتاع المنتخب، وكانت فرحه كبيره انه تكريم ليه بحكم هو كان في استقبالهم، اول تونسي كان استقبالهم مع ابنه في المكسيك.
1: مونديال 2026 ماهوش مجرد بطولة كرة قدم، السنه باش يكون حدث عالمي استثنائي يجمع 48 منتخب في عوض 32 منتخب و104 مباريات وثلاثه دول مضيفه هذا المونديال في اكبر احتفال كروي يعرفه العالم منذ انطلاق كاس العالم سنه 1930. ولاول مره ستصبح المكسيك اول دوله في التاريخ تستضيف كاس العالم ثلاث مرات بعد 1970 و1986 جي 2026، هذا بالنسبه لمونديال 2026.
2: الملعب اللي باش يستقبل اليوم باش يكون الافتتاح فيه الملعب هذا ملعب أزتيكا بسمة، الملعب الوحيد في العالم باش يستقبل ثلاثة كؤوس عالم كما قلتي 86 70 و86 و2026. في 70 كان بيلي الأسطورة البرازيلي وتحصل على لقب في المكسيك، وفي 78 كون ذكروا مارادونا في 78 والكأس العالم يعديها مارادونا كأس عالم ممتازة، وإن شاء الله في 2026 إن شاء الله نشوفه أيضا منتخب كبير يكون حاضر في التتويج هذا. والملعب هذا كما قلنا ملعب تاريخي أزتيكا، الملعب سيصبح الملعب كما قلنا الوحيد على وجه الأرض الذي استضاف ثلاث بطولات لكأس العالم التابعة للفيفا.
1: باش يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، وكما كنا نحكو باش يكونوا مش كما تعودنا 32 منتخب المرة هذه 48 منتخب. واللي يميز كأس العالم السنة أنه توينسا يلزم يعملوا برنامج خاص باش يتفرجوا على ماتشوات كأس العالم
2: توقيت
1: يا إما يرقدوا بكري وفيقوا يصلوا الفجر يفيقوا يصلوا الفجر ويتفرجوا على المباريات، ولا يسهروا ويوصلوا الوقت اللي يتفرجوا على
2: خاصة الماتشوات نص الليل
1: خمسة بعد نص الليل وثلاثة نتاع الصباح
2: وخمسة كما كان بكري حتى مع زمان صدقي يعني. وحتى في أوروبا مشكل كبير نتاع التوقيت نتاع الماتشوات هذه، لكن الماتشوات تلعب في المكسيك باش تكون أقل كما اليوم مثلا الافتتاح باش يكون في 8 نتاع الليل، يعني نجموا تفرجوا عليه التونس. المشاكل المونديال أيضا نمشوا لها البارح وحكينا على الحكم الصومالي، الحكم الصومالي عمر أرتانلي ولا مشهور أكثر بسبب منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. البارح في الصومال استقبال كبير شعبي ليه، والمسؤولين في الصومال تم استقباله استقبال مشرف للحكم هذا اللي عمره 34 عام والحائز على جائزة أفضل حكم أفريقي لعام 2025، لكن للأسف تم منعه بالرغم من جواز سفر دبلوماسي من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أثار جدل كبير في العالم الكل. مثلا جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا قال لا ينبغي إقامة كأس العالم في دولة ترفض دخول أي حكم في هذه مشكلة خطيرة. غوارديولا وعديد اللاعبين وعديد المسؤولين تحدثوا على الجدل وعلى طريقة تفتيش اللاعبين ومشاكل فيزا واللاعبين اللي قاعدين في التحقيق كما حكينا أمس بين اللاعب العراقي يبقى حتى 8 ساعات في تحقيق، جدل كبير بخصوص الولايات المتحدة الأمريكية. ثم شكون قسم حتى كرة القدم قال لك في المكسيك ربما أكثر شعبية لأنه كرة القدم قسموها فقراء وأغنياء، في المكسيك باش تكون الفقراء، وشفنا كيفاش الجمهور والملاعب في الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات صارمة، ملاعب خير بصراحة من المكسيك وخير بشوية من كندا، لكن الشعبيه الكبيره باش تكون من الجماهيريه في المكسيك
1: لانه حتى الاجواء اللي باقيه توصلنا عبر صور وعبر الفيديوهات الحقيقه في المكسيك فما مشاكل ولكن من نوع اخر على الاقل ما وصلتش حدود الاهانه اللي تعرضوا لها اللاعبين غادي في امريكا. وانت تحكي على غوارديولا وكان فيديو نتاعو تصدر الترند الرياضي انتقد فيه كما كنت تحكي النظام وكل شيء، ولكن حكيته كله في علاقه بضغط المباريات، ولكن كانت زاد كيف شائعة انتشرت حول غوارديولا انه كان قال انه امريكا غير قادرة على تنظيم حتى دورة بلاي ستيشن. حابين نقول انه هذيك شائعة فيك نيوز ما قالهاش غوارديولا، هو انتقد فقط الاسعار وضغط الرزنامة. احمد معطي ظهر لي لازم نجيب احذانا باش نكمل نحكي شوية على كاس العالم فيفا 2026. تفضل احمد مرحبا بي نورنا. اذا كأس العالم المونديال باش يكون متميز لسنة. نعطيكم نرجع بكم عام 1982، أكبر نتيجة في مباراة المونديال كانت فوز المجر على سلفادور 10-1. نشوفوا إن شاء الله نتائج منتخب الوطن التونسي سنة مشرفتنا وتفرح المنتخب. صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح الخير تحية لك بسمة، تحية كل أحباب الرياضة. كما ذكرت بسمة، اليوم الافتتاح
1: أيوة.
3: اللي باش يكون في المكسيك في ملعب يتسع لأكثر من 100,000 متفرج. مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا عودة إلى التاريخ
1: لمباراة الأولى إن شاء
3: الله. في 2010 كانت مباراة افتتاح كذلك في جنوب أفريقيا ما بين زوج منتخبات، جنوب أفريقيا والمكسيك.
1: شنو تتوقع شكون اللي يربح؟ توقعاتك؟
3: المكسيك.
1: المكسيك؟
3: المكسيك.
1: أنا نقول جنوب أفريقيا، نشوفوا النتيجة بعد الماتش إن شاء الله.

0: برنامج السهرة الرياضية يستضيف اللاعب السابق لنجم المتلوي توفيق جفال للتعريف بمسيرته الرياضية وأبرز محطاتها. السهرة الرياضية الليلة بداية من 8 على موجة إذاعة قفصة. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. إذن اليوم الافتتاح الرسمي للمونديال في كأس العالم 2026 باش يدور في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. مباراة الافتتاح اليوم على الساعة 8 ليلا بتوقيت تونس في المكسيك. المباراة في ملعب أزتيكا بمكسيكو سيتي. كما ذكرت المباراة في هذا الملعب اللي تسع لأكثر من 105,000 متفرج. المباراة الافتتاح ثمانية التعليل بتجمع المكسيك بجنوب افريقيا. قبلها باش يكون حفل الافتتاح مباراة الافتتاحية وحفل افتتاح في المكسيك والاختتام في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في نيوجيرسي في نيويورك. بالنسبة للمنتخب التونسي لكرة القدم باش يلعب في مدينة مونتيري. الملعب معروف تجاريا باسم ملعب الجيجانتي دي أكيرو لقب بالعملاق الفولاذي وأحد الملاعب المكسيكية الثلاثة المستضيفة لنهائيات كأس العالم 2026 والمعقل الرسمي لنادي سي اف مونتيري يتسع لحوالي 53,000 متفرج وتم تدشينه رسميا سنة 2015. والملعب اللي باش يحتضن زوج مقابلات المنتخب التونسي في المونديال الأولى ضد السويد يوم 15 جوان والثانية ضد المنتخب الياباني يوم 21 جوان بطبيعة الحال مباراة الثالثة في أمريكا. المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 23 سنة منتخب الأولمبي تأهل إلى الدور النهائي لدورة موريس ريفيل الفرنسية الودية بعد ما تعادل سلبين 0-0 يوم أمس مع المنتخب الكولومبي لحساب الجولة الرابعة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى. أنهى المنتخب التونسي دور المجموعات في الصدارة بسبع نقاط حققها من زوز انتصارات على الكونغو الديمقراطية والصين وتعادل أمام كولومبيا وهزيمة أمام السعودية. سيلاقي أبناء المدرب أنيس بوجلباني نهار السبت المقبل في الدور النهائي المتصدر من المجموعة الثانية اللي انحصرت بين المنتخبين الإيفواري والبرتغالي. قرعة دور المجموعات لبطولة العالم لكرة اليد اللي ستقام في ألمانيا من 13 إلى 31 جانفي 2027. المنتخب التونسي في المجموعة الأولى إلى جانب ألمانيا البلد المنظم صربيا والأوروغواي. أول مباراة التونس بتكون ضد المنتخب الألماني في ميونخ. بحساب نظام البطولة الجاري العمل به تأهل إلى أعقاب الدور الأول أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي. تخوض المنتخبات التي احتلت المركز الرابع في مجموعة الدور الأول منافسات كأس الرئيس لتحديد المراكز الترتيبية من بين 25 إلى 32. الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم سلطت عقوبة الإيقاف لمدة 12 شهر ضد مدافع الترجي محمد أمين توغي وعقوبة بثلاث مقابلات ضد مهاجم النادي الإفريقي فراس الشوات على خلفية أحداث اللي جدت في أعقاب لقاء ديربي العاصمة لحساب الجولة 29 من الموسم الرياضي 2025-2026. وأكد مصدر رسمي من مكتب الرابطة أن إيقاف اللاعب الجزائري محمد أمين توغي جاء على خلفية ثبوت اعتدائه على أحد مسؤولي النادي الإفريقي فيما سلطت العقوبة ضد فراس الشوات هدف البطولة بسبب اعتدائه على أحد لاعبي الترجي الرياضي التونسي. توغي باش يشارك في نهائي كأس العالم مع الجزائر وشوات باش يشارك مع تونس في المونديال. كملوا مع رابطة سيدي بوزيد القصرين الجولة الثانية ذهاب من مرحلة التتويج اليوم في الأربع مباراة نادي فوسانا مع ملعب المكنسي. هذه أهم أخبار الرياضة إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: إشهار.
2: نحبكم فايقين، وبين الكليم والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كليم متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات مو كل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
0: عندك أورانج.
1: إشهار. أكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.
0: أوتوموبيل. أوتوموبيل.
4: 7:43 دقيقة، نهاركم مبروك وطريقة سليمة لكل مستعملي الطريق وين ما كنتم، ربي يفتحها في وجوهكم الناس الكل. معكم مع الفقرة الخاصة بالسلامة المرورية. اليوم مش تحفظوا على النقل الاستثنائي، شنو هو النقل الاستثنائي ومدى الخطورة متاعه على سلامة مستعملي الطريق وعلى البنية التحتية للطرقات. حضر معايا سيد ماهر صغير خبير في السلامة المرورية. اصبح حوارتي ماهر.
5: صباح النور اختباركم، تحية لي كل مستعملي راديو قفص.
4: اذا ايش معناها النقل الاستثنائي سي ماهر؟
5: النقل الاستثنائي هو النقل الذي يتجاوز المقاييس القانونية من ناحية الطول والعرض والارتفاع والوزن، وطبعا يخص العربات المعدة لنقل البضائع.
4: كما شنو مثلا
5: اليوم إذا كان شاحنة مثلا من ناحية العرض، إذا كان تجاوز المقاييس القانونية من ناحية العرض، فمن قانونيا لا يجب أن تحمل أي عربة معدة لنقل البضائع أن يتجاوز عرضها باعتبار الحمولة 2.55 متر. وإذا كان تجاوز 2.10 فإنه لابد من تجهيزها بأضواء حجم إلى حدود 2.55. إذا كان تجاوز العرض الشاحنة وهي تحمل بضائع 2.55 مثلا 2.70، فيعتبر ذلك النقل هو نقل استثنائي، ولابد أن يتحصل سائق الشاحنة التي تنقل البضائع الترخيص، فنتحدث بعد ذلك في الترخيص. من ناحية الارتفاع، الارتفاع هو حدد قانونا بأربعة متر باعتبار حمولة، لكن في بعض الأحيان هناك بعض المعدات لبعض المصانع والمنشآت اللي هي تحمل على الشاحنات واللي هي يكون ارتفاعها أكثر من 4 متر، وهذا بالطبع يعتبر نقل استثنائي من ناحية الارتفاع. من ناحية الوزن، كل معناها عربة معدة نقل بضائع في البطاقة الرمادية يحدد الحمولة القصوى اللي تحملها تلك الشاحنة، لكن نجد أن الشاحنات تحمل في بعض الأحيان حمولة أكثر من الحمولة المنصوص عليها بالبطاقة الرمادية، وعلى سبيل الذكر ما تحمله الشاحنات اللي تنقل فصات مثلا من قفصة لجابس ولا صخيرة. أيضا من ناحية الطول، من ناحية الطول أيضا هناك الحمولة من الخلف لا يجب أن تتجاوز 3 متر، وإذا كان تجاوزت 1 متر لابد من الإشارة بضوء خاصة في الليل، أو إشارة أخرى تكون من الخلف في النهار، ولا يجب أن تتجاوز مقدمة العربة من الأمام. هذه كلها هي تعتبر نقل استثنائي،
4: كما نقل الآلات الصناعية الضخمة، معدات الشغل العام، أجزاء الجسور غيرهم، هضم من
5: كل أي الكلها أخت بسمة، هذه تعتبر نقل استثنائي لو بدها لتخضع لترخيص من الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان الراجع عليها بالنظر، اللي هي تحدد المسلك اللي يلزم تمر منه تلك الوسيلة، لأنه في بعض الأحيان نجد قناطر الارتفاع انتحى 4 متر، وإذا كان الحمولة تجاوز 4 متر فإنه يحدد مسار اللي هو ما تكونش فيه قناطر موجودة بالارتفاع اللي هو 4 متر، لأنه هناك باش يقع الصدام بين الحمولة والقنطرة هذيك واللي هو يمثل خطر. دونك الخطر نتاع النقل الاستثنائي يتمثل في ماذا؟ كما ذكرت في بعض الأحيان وعند العبور بمعنى تحت قنطرة اللي هو ارتفاع انتحى 4 متر، وعندما تكون الحمولة تتجاوز أكثر 4 متر، وإحنا لاحظوها خاصة بالنسبة لنقل المواد العلفية. في بعض الأحيان تسقط الحمولة، وفي أغلبها تسقط الحمولة وراء الشاحنة واللي هي تساهم في اصطدام العربات تلك الحمولة وتسبب في ارتكاب حوادث مرور، هذه لاحظناها وموجودة الحقيقة خاصة بالنسبة للمواد العلفية، إلى جانب ما تسببه من أضرار بالنسبة للأجسام الصلبة على مستوى البنية التحتية للقناطر، يعني شقوق وغيرها، وإحنا لاحظنا على مستوى الطريق الوطني 15 خاصة القنطرة اللي هي بعد معتمدية وذرة في اتجاه قفصة، في عديد المرات عديد الشاحنات تنقل معدات ثقيلة وتصطدم بتلك القنطرة، معناه وتنجم تسبب اضرار يعني على مستوى معناه الاسمنت المسلح. وايضا بالنسبه للبنيه التحتيه احنا ما لاحظنا
4: قبل البنيه التحتيه هي بطبيعه صعوبه المناوره خاصه في المنعرجات والمفترقات، كذلك زياده مسافه التوقف بسبب يعني الوزن الكبير، وتنجم تكون تحجب الرؤيه زاد عن بقيه مستعملي الطريق.
5: هناك معطى اخر اختلفنا، هو من ناحيه الوزن هناك ثم طاقه اسمها طاقه حركيه للانرجي سينيتيك اللي هي تساوي 0.5 في الوزن في الفيتاس قوه 2 بسرعه قوه 2. كلما تزاد الوزن كلما زادت الطاقه الحركيه، والطاقه الحركيه هي عندها امباكت عندها انفلونس على مسافه الفرمله، يعني كلما زادت كلما زادت الحموله كلما زادت مسافه الفرمله والتاخر في مسافه الفرمله نجم الى اصطدام باي سياره تكون متوقفه امامي او اي جسم اني نحب نتوقف قبله، وهذا عنده تاثير. الى جانب البنيه التحتيه واحنا ما نشهده، انا تنقلت سنه فارطه من قفصة الجنوبيه الى سيدي ابو بكر الكرواء المنطقه سيدي ابو بكر، وعلى مستوى الطريق الوطنيه 15 الحقيقه لا يمكن ان نطلق عليه اسم طريق، او الطريق الوطنيه 15 بين خنقه عيشه اللي هي بعد معتمديه وذر في حدود الى حدود قفصة تقريبا، على انه مدخل على مستوى النقطه كيلومتريه 55 طريق الوطنيه 15 تقريبا الحد قفصة للطريق جيد، لكن من نقطة كيلومترية 55 نرجع إلى نقطة كيلومترية 15 في اتجاه جابس حالة الطريق الوطنية 15 يكون كبيرة خاصة على منطقة زقراطة منطقة منزل حبيب، وهذا يعود إلى الحمولة المفرطة لشاحنات نقل الصفات اللي هي تتنقل يوميا على هذا الطريق، واللي هي أضرت بالبنية التحتية، واللي هي في بعض الأحيان تدفع مستعملي الطريق اللي هم سواق السيارات والدراجات إلى مرة تارة الجولان على اليسار تارة على اليمين تارة في وسط الطريق، واللي هو ينجم يتسبب في انزلاق بعض العربات واصطدام بسيارات قادمة في اتجاه معاكس. هذا إجبالا تأثير النقل الاستثنائي،
4: كذلك ينجم يكون ثم إتلاف لتجهيزات أو علامة المرور كذلك جانبية للطريق سي ماهر، كذلك ربما ينجم يكون اصطدام بالأسلاك الكهربائية والجسور العلوية
5: وتجاوز الارتفاع. ذكرتني أنا في بعض الأحيان يعني عديد الأسلاك الكهربائية والاتصالات تون سد الأسلاك اللي تبعتها في بعض الأحيان، يعني خاصة عندما يمر ليلا يترك معنا سلك يعني ساقط أرضا، وفي بعض الأحيان يعني العودة متاعة تتطلب أيامات تعطل مصالح الناس. عديد الحقيقة أضرار اللي هي بنك لابد تكثيف الرقابة على من طرف قوات الأمن الداخلي على كل من يقود معنا يسوق شاحنة اللي هي تعد نقل البضائع واللي هي تتجاوز المقاييس نتاعها المقاييس القانونية واللي يلزمها تكون عندها ترخيص. هذه إجمالا
4: واضح. إذن هو النقل الاستثنائي هو ضرورة اقتصادية في بعض القطاعات، لكنه أكيد يتطلب مسؤولية كبيرة واحترام لقواعد السلامة معناها، وبطبيعة خاطر ينجم يهدد حياة المستعملين الطريق ويتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية، مما ربما يتطلب تكاليف صيانة إضافية زايدة، وهنا معناها تكون ثم برشا خسائر مادية. شكرا لك سي ماهر الصغير. شكرا لك.
5: شكرا
4: سي ماهر الصغير خبير في السلامة المرورية، إن شاء الله يومك سعيد وإلى اللقاء.
6: شكرا. We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are ready.

هذه إقاعتنا مواصلة معكم حتى للتسعة. مش حط شوية على معهد الصحة والسلامة المهنية لينظم الندوة افتراضية الثانية لسنة 2026 نهار الخميس 18 جوان تحت شعار أنت لا تفهم وتقي التصرف البصري في النهوض بالصحة والسلامة المهنية. مبادرة تندرج في إطار البرامج الدورية لمعهد الصحة والسلامة المهنية تهدف إلى نشر الوعي بالسلامة المهنية، مرافقة المؤسسات في تبني أفضل الممارسات الدولية لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية تضمن سلامة رأس المال البشري وتدعيم الإنتاجية. ندوة تستهدف أصحاب المؤسسات والمسؤولين في الصحة والسلامة والبيئة والمهنيين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتسلط الضوء على أهمية التصرف البصري كآلية حديثة وفعالة لتعزيز ثقافة الوقاية والحد من حواجز الشغل داخل المنشآت الصناعية والإنتاجية. بشكون إن شاء الله الندوة هذه التصرف البصري في النهوض بالصحة والسلامة المهنية يوم الخميس 18 جوان 2026.

انتشار ظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا. أسباب انتشار هذه الظاهرة وتأثيرها على المنظومة التربوية ومصداقية الشهادة العلمية. تابعونا الخميس بداية من الأربعاء في ملف التربية على موجة إذاعة.

0: النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: الثامنة صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. بلدية قفصة تبرم صفقة للتعهد بعدد من الطرقات، وأشغال الإصلاح تنطلق في غرة جويلية القادمة. لدى لقائه برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، رئيس الجمهورية يتحدث عن فرصة جديدة لإبرام صلح جزائي للمتورطين سواء في الداخل أو في الخارج. أمريكا تشن ضربات جديدة على إيران، والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مركز قيادة وسيطرة أمريكية بالأردن. من المبرمج أن تنطلق إذاعة قفصة اليوم في بث برامجها من الاستوديو الرقمي الجديد، الذي يعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية التي ترتكز على تقنية الفول آي بي، التي تتمكن من جودة عالية في الإنتاج والبث الرقمية وجودة في الصوت، ضمن مشروع ممول من قبل الدولة التونسية بقيمة 3 مليون دينار لدعم وتطوير الإذاعة التونسية نحو استعمال التكنولوجيا الحديثة آي بي. أفاد الكاتب العام لبلدية قفصة محمد صغير إبراهيمي بأن البلدية أبرمت مؤخرا صفقة تفوق 520 ألف دينار للتعهد بعدد من الطرقات داخل المنطقة البلدية، وستنطلق أشغال الإصلاح في غرة جويلية القادمة.
3: بخصوص الطرقات، تم عنا صفقة، تم إبرامها معناتها مؤخرا بين 528 ألف دينار على ميزانية بلدية قفصة لفين الطرقات. إن شاء الله باش تنطلق نهار 1 جويلية في المنطقة البلدية، سنة طرقات بتصلح. بالنسبة للانطلاق، المسبح البلدي المغطى انطلق نهار 8 جوان 2023. المسبح البلدي من 8 نتاع الصباح هو باش يفتح حتى للستة نتاع العشية، مقسمة من 8 حتى نص النهار للجمعيات، من هذه الساعة حتى للأربعة نتاع العشية للعموم، من الأربعة للستة نتاع العشية للنساء. فيها في النساء إن شاء الله تنطلق معناتها يوم 20 جوان. بالنسبة للنظافة والعناية بالبيئة البلدية، البيئة المجهودة إن شاء الله نكونوا على قد المسؤولية على مستوى الكنس، باش تكون تم اتفاقية ما بيننا وبين شركة البيئة، عدد من الأعوان باش ينظفوا خط البيت. بالنسبة للمداوات، انطلقت من 12 ماي 2026، مع المداوات ليروغار نتاع اللوناس، وبدينا تو عنا يومين مع انطلقنا بالعقيلة وسيدي أحمد زروق، باش يوصل سيدي أحمد زروق حتى لآخر الشهر، معناتها إن شاء الله باش يشمل كامل المنطقة البلدية، وراه باش يشمل حتى أحياء معناتها أنت مش اللي علينا عليها. هذا في إطار معناتها النظافة والعناية بالبيئة والحفاظ معناتها على صحة المواطن. إن شاء الله المواطن هو الشريك الفاعل معناتها أنه يساهم معنا خاصة على مستوى النظافة، مستوى معناتها العناية بالبيئة بصفة عامة.
2: ضمن الاستعداد للتوقي من الحرائق وحماية الواحات والثروة الغابية في فصل الصيف، تتخذ دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية الاستباقية. عماد بن جليلة رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر يضيف:
4: بالنسبه للمندوبيه نتاع الفلاحه ممثله في دائره الغابات، هي عضو في اللجنه الجهويه لمجابهه الكوارث، الامكانيات الموضوعه في اطار مجابهه الحرائق والتوقي من الحرائق خاصه في الصيف، نعرفوا اللي فما برشا حرائق في الواحات نتاعنا، الامكانيات اللي وضعتها دائره الغابات ولا مندوبيه الفلاحه على ذمه اللجنه، عندنا شاحنه اطفاء اللي هي سعه 600 لتر، عندنا سيارتين رباعيه الدفع، عندنا عدد 2 جرار فلاحي مجهزين بصهاريش، عندنا عدد 4 محركات ضخ لموتو بومب، وعندنا ديزي كيب من معينين الغابات موزعين على كل معتمديات الولاية، كل كيب فيه 4 5 أعوان معيني غابات، ونجموا زادا حتى بالتليفون نجموا نزيدوا في العدد. بالنسبة للأشغال التحضيرية، هو عادة ديما تصير فما أشغال تحضيرية تتمثل في صيانة المعدات الموضوعة على ذمة اللجنة، تشذيب الأغصان معناها من طرف معيني الغابات لتسهيل دخول وخروج شاحنات الأطفاء داخل المسالك الفلاحية، معاينات للنقاط السوداء في الأيامات هذوما 10 و11 و12 جوان، نقاط سوداء هي النقاط اللي فيها أغصان وإلا فيها أشجار اللي تمنع دخول وخروج شاحنات الأطفاء باش يتم التدخل عليها انطلاقا من يوم السبت القادم. وبالنسبة لدائرة الغابات ديما موجودين وديما ندخلوا كنية كل موضوع على ذمة اللجنة.
2: تواصل الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات مكتب القصرين تنفيذ حملاتها التوعوية والتحسيسية الهادفة إلى الحد من حوادث المرور ونشر ثقافة السلامة المرورية بين مستعملي الطريق ضمن الاستعداد لإطلاق برنامج صيف بلا حوادث وفق رئيس الجمعية الجهوية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين محمود بنانية.
5: القصرين رقم 10 على مستوى الترتيب الوطني ب 84 حادث مجرى عليهم 24 قتيل و 121 جريح، النسبة تتراوح ما بين 50 و 51% بالنسبة لأسباب الحوادث اللي هي السرعة وعدم الانتباه، لكن أهم الأطراف المشاركة في الفترة الأخيرة واللي هي مؤشرات خطيرة بالنسبة للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات اللي هي وصلت الدرجة النارية إلى حدود 50% أو يزيد، ولكن الوافد الجديد واللي يقدم لنا معناها مؤشر خطير وخطير جدا اللي هو المترجل، نسبة المشاركة بالنسبة للمترجل توصل حتى 30%. أنا كعليش الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات خلط الإحصائيات هذه بعين الاعتبار، الإحصائيات نعرفوها مستمدة من المرصد الوطني للمرور، هي إحصائيات دقيقة وعلمية، هذاك علاش خلانا نحن نتوجه إلى الأرصفة، إلى ممر المترجلين، إلى التروتوارات. الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات قامت في الفترة الأخيرة بشراكات عدة خاصة مع البلديات، وهذا مؤشر جيد في تجاوب تواصل مع مختلف البلديات في القصرين، واللي بهم باش نأسسوا طبعا حلقات وورشات معناها ميدانية على مستوى طرقاتنا وخاصة الطرقات ذات المؤشر الخطير كما الطريق الوطني 13 و 14، وبهم هما باش يكون طبعا صيف بلا حوادث.
2: لدى لقائه أمس بقصرية قرطاج بعلي عباس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن اليوم تتاح الفرصة من جديد سواء لمن طورته في الداخل أو في الخارج لإبرام صلح جزائي معهم يعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومية. وذكر رئيس الدولة وفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحته الرسمية بالفيسبوك إن الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحسابات مع أي شخص، وأكد أنه ليست هناك نية للتنكيل بأي أحد، والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم في خارج الوطن.
6: تتاح الفرصة من جديد لمن تورطوا سواء في الداخل أو في الخارج لإبرام صلح معهم يعرض أثر ذلك على مجلس الأمن القومي. وللتذكير، لا يتعلق الأمر بمحكمة لتصفية الحسابات مع أحد، بل نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب التونسي إلى الشعب التونسي في اللجنتين السابقتين. هناك من اتخذ الأمر لعبا وهزوا، فهي اليوم فرصة لهم جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع، لأنه ليست هناك نية ولم تكن هناك نية للتنكيل بأحد، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياهب السجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج هذا الوطن العزيز. ولكن ليكن معلوما منذ الآن أنه لا مجال للمساومات لينطلقوا بعد إبرام الصلح في أقرب الأجال، لا يبتزون ولا يبتزون.
2: ودعا رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إلى الإسراع في تقديم مشاريع الاتفاقية التي ستبرم مع المعنيين بالصلح الجزائي دون إهدار الوقت في إجراءات لا طائلة من ورائها كما حصل في السابق، بما يضمن وضع حد نهائي للوضع بعيدا عن التنكيل، وهؤلاء الذين تورطوا تتاح لهم الفرصة من جديد ليغلق هذا الملف نهائيا.
6: أدعوكم إلى الإسراع في أعمالكم بتقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم معهم، ولا يضيع الوقت في إجراءات لا طائلة من ورائها كما حصل في السابق حتى يتم وضع حد نهائيا لهذا الوضع. لا نقبل بالتنكيل بأحد كما يذاع وكما يشاع. الدولة للشعب التونسي ولهؤلاء الذين تورطوا هذه الإمكانية وهذه الفرصة حتى يغلق هذا الملف نهائيا. ولابد من التذكير أيضا بأن هناك من يسعى إلى إطالة الأمد باسم الإجراءات. الإجراءات توضع من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها. انطلق أنت وأعضاء اللجنة التي سيتم تشكيلها في أقرب الأجال تبقى المرسوم الذي تم وضعه وتم بعد ذلك تعديله. انطلق على بركة الله ولتعد أموال الشعب التونسي إلى الشعب التونسي وليغادر هؤلاء السجون أو يعودوا إلى تونس آمنين بعيدا عن أي مساومات وبعيدا عن أي ابتزاز.
2: تنطلق اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيز للتواصل إلى غاية يوم السبت 13 من جوان. وقال مدير الصالون سامي الشامخ إن الدورة تنتظم بمشاركة 50 عارضا من مختلف جهات البلاد من قطاعات البعث العقاري ومزودي التجهيزات والمؤسسات البنكية في مسعى لعرض أحد المشاريع أحدث المشاريع السكنية بهدف خلق ديناميكية على مستوى القطاع قطر العقارات الذي يشهد ركودا نظرا لغلاء الأسعار. ويتيح المعرض للزوار والباحثين عن مساكن فرصة للاطلاع على أحدث المشاريع العقارية المعروضة ومقارنة العروض التمويلية المتاحة من قبل البنوك وشركة الإيجار المالي المشاركة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بأنها أكملت أحدث ضربتها دفاعية في إيران. وقالت في بيان نشرته على منصة إكس أنها شنت غارات على قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في مختلف أنحاء إيران. قال الجيش الكويتي إن منظومة الدفاع الجوي تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية وفقا للإجراءات العملية المعتمدة. وأفادت وزارة الداخلية البحرينية بإطلاق صفارة الإنذار وطلبت من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني الخميس بأنه أطلق صواريخ باليستية على مركز قيادة أمريكي في الأردن ردا على غارات جوية أمريكية استهدفت إيران. بجولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة 8 صباحا إلى التذكير بأبرز عناوينها. بلدية قفصة تبرم صفقة للتعهد بعدد من الطرقات وأشغال الإصلاح تنطلق في غرة جويلية القادمة. لدى لقائه برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي رئيس الجمهورية يتحدث عن فرصة جديدة لإبرامية صلح جزائي للمتورطين سواء في الداخل أو في الخارج. أمريكا تشن ضربات جديدة على إيران والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف مركز قيادة وسيطرة أمريكية بالأردن. شكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء.

0: وينو الطقس؟
1: يوم الأمس معناتها ارتفعت بالبداية درجة الحرارة وسجلنا حتى 41 درجة بأقصى الجنوب، وكانت تقريبا في حدود 37 درجة بجهة كفصة. ظهر الشيلي كذلك بعدة مناطق من المناطق الجنوب، والعشية تقريبا بعد الظهر تكونت قلايا رعدية ناشطة بدأت كالعادة معناتها بجهة القاصرين، وتفرعت وشملت أكثر مناطق من الكيف، القيروان، سيدي بوزيد، تقريبا حتى معناتها مناطق شمال جهة زغوان. وفي فترة ثانية معناتها تكونت خلايا رعدية أخرى في الصباح الباكر بكل من زغوان وكذلك وصولا إلى جهة الحمامات، على كميات سجناها هي تقريبا كانت 38 مليمتر بجهة تالا من ولاية القاصرين، كذلك بحيدرة 12 القاصرين مدينة 13 مليمتر، بالكاف المدينة 3 مليمترات، وبقيروان كانت على كمية 15 مليمتر بجهة حفوز، والعلاية 9 مليمترات، بالمهدية كذلك وصلت إلى حدود مليمتر واحد، وبسوسة 2، بسليانة كان في حدود مليمتران بجهة مكسر، وكذلك بالحمامات في مرحلة ثانية سجلنا 3 مليمترات بجهة الحمامات ونابل كذلك مليمتران، وبجهة الفحص من ولاية زغوان 8 مليمتر. كذلك سجلنا ظاهرة تساقط البرد بجهتي زغوان وحيدرة نتيجة معناتها الارتفاع في درجات الحرارة. نعرف ديما سحب ذات الحمل الحراري تعطينا تساقط البرد. اليوم كيف تقريبا نفس الوضعية الجوية، درجات الحرارة أقل من يوم الأمس خاصة بمناطق الشمال، وكذلك حتى بجهة كفصة يمكن اليوم سجلوا 34 درجة أقل من يوم الأمس. التيارات بشكون أكثر شرقية قوية، البحر بشكون شديد الاضطراب هائج وخاصة بسواحلنا الشمالية، والحرارة في انخفاض طفيف في القصوى تتراوح ما بين 25 و30 درجة بالشمال، وتكون في حدود 23 بالمرتفعات الغربية، وما بين 31 و36 درجة ببقية المناطق ما عدا بأقصى الجنوب الغربي، وكذلك أقصى الجنوب تكون في حدود 41 درجة ومع ظهور الشيلي. بالنسبة ليوم الغد تقريبا التيارات بتكون أكثر شمالية تقريبا على أغلب مناطق البلاد، وبالتالي هنالك انخفاض واضح في درجات الحرارة تقريبا يشمل أغلب مناطق بلادنا من الشمال إلى الجنوب. غدوا نسجلوا كحرارة قصوى تقريبا بجهة كفصة 30-31 درجة، وهي تقريبا في مستوى المعدلات العادية. يبقى الاستقرار هذا تقريبا حتى يوم السبت، فماش معناتها عوامل جوية ملائمة لنزول الأمطار بالنسبة للجمعة والسبت، مع يبدأ يرجع الارتفاع تدريجيا إن شاء الله يوم الأحد.
0: إذاعة قفصة محبة دائمة. إشعار
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما

2026. انطلاق البث بالأستوديو الرقم الجديد. جودة الصوت، جمال الصورة بتقنيات ومعدات حديثة. حصة احتفالية خاصة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
2: صباح الخير يا أغلى الناس.
4: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

0: يا شبانيا 21 دقيقة مازال معكم حتى لتسعة في نسيم صباحة.
1: ضيف الصباح.
0: إذا مواصلين معكم وفي المتابعات لكن قبل هذا الإذاعة التونسية اليوم تدخل مرحلة جديدة، تدشين استوديوهات رقمية بتكنولوجيا البث عبر الإنترنت، وبشكون إن شاء الله بعد ساعة تقريبا أو أكثر شوية تدشين الاستوديوهات الجديدة بالنسبة للإذاعة التونسية وبرمجة خاصة بالنسبة لبعد إن شاء الله مع الزميل أحمد عقوني وريم محمد في برنامج خاص باش نوصل معكم مع المتابعات وباش نمشوا للحمامات. شحثوا على الاختتام حفل الاختتام ومعرض الابتكارات للدورة الخامسة من الأسبوع العربي للبرمجة تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية اللي تنظم جمعية تونسية للمبادرات التربوية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو. اليوم إن شاء الله باش ناخذوا فكرة على برنامج التظاهرة أهم المحاور مع سيدة وداد الرزقي رئيس الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. مدام وداد صباح نور.
2: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: الله يخليك، ربي يفضلك.
0: إذا مرحبا، أهلا وسهلا. إذا اليوم تنظموا الجمعية التونسية للمبادرات التربوية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حفل اختتام ومعرض للابتكارات للدورة الخامسة من الأسبوع العربي للبرمجة تحت شعار الذكاء الاصطناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية.
2: اي احنا توا في الاحتفال بالدورة الخامسة للأسبوع العربي للبرمجة، ولأول مرة باش نقوم بإعداد المعرض الابتكارات للتلامذة والمدرسين اللي فازوا عربيا واللي فازوا حتى على صعيد التونسي. معنا 20 عمل سوف نقوم بعرضه. الانطلاق سوف يكون بداية من الساعة 9 صباحا إن شاء الله إلى غاية 10:30 زيارة المعرض، ثم حفل اختتام تتويج الفائزين وتكريم المتطوعين على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العربي.
0: إذن الدول اللي كانت شاركت في الدورة هذه وبطبيعة الأنشطة والمشاريع الرقمية اللي تم تقديمها خلال الدورة هذه مدام وداد،
2: بالطبيعة كما تعرف الأسبوع العربي هو ينطلق أساسا حول موضوع معين رئيس تدور حوله المسابقات اللي هو هذه السنة البرمجة والذكاء الاصطناعي في خدمة الثقافة العربية. كانت عنا أربع مسابقات: مسابقة الفريق الذهبي أقل من 13، فريق الذهبي أكثر من 13، فريق ذهبي ذوي همم، ومربي ذهبي خاصة بالمدرسين. الأعمال كانت أساسا حسب الفئة العمرية، نطلب منهم أنهم يقوموا بتطبيق ذكية أو موقع ويب أو لعبة تعليمية أو قصص رقمية أو منتوج باستخدام الروبوتيك، والأساس أنه احنا يستخدموا الذكاء الاصطناعي في إعداد المشاريع هذه بالطبيعة اللي تخدم الثقافة العربية. نوك صغيرات يعطيونا حلول مبتكرة ومبدعة لتعزيز الثقافة والهوية لديهم. هذا هو دونك ترشحوا في 18 دولة عربية من على الصعيد الوطني، تنافسوا الأوائل في مرحلة ثانية على المراتب الأولى والثانية والثالثة عربيا. عندنا 11 دولة عربية متوجة في كل الفئات والأصناف، والحقيقة هناك مجموعة من الدول ستة دول ما كنت أنا بجي، لكن للأسف ثم دول تعرف انت حالة الحرب ما تمكنش، لكن بشي واكبوا المعرض وبشي واكبوا الاحتفالية عن بعد إن شاء الله.
0: مهم برشا اكتساب النشأة لمهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بطبيعة، وفرصة من خلال هذا الأسبوع لتبادل الخبرات العربية في مجال التعليم الرقمي اللي هو مهم برشا. إن شاء الله بالتوفيق لكم بطبيعة، ومبروك لكل المشاريع الناجحة في مجال معناها الرقمي، المشاريع المشاركة والفايزة في هذه في هذا الأسبوع. وإن شاء الله كما كنت تحكي بداية من 9 إن شاء الله باش تنطلق مع ثم معناها ورشات ولا لا مدام موداد؟
2: أي عنا ورشة ورشة الذكاء الاصطناعي بالمطبعة ثلاثية الأبعاد، وعنا ورشة الروبوتيك، وعنا ورشة الخزف، وعنا ورشة الغزل اللي بالسوق اللي أنا ثقافة عربية.
0: أي
2: وكذلك ما اللي جاءوا من البلدان العربية جايبين معاهم منتوجات ثقافية عربية ما شاء الله. المشهد جميل وجميل جدا، عرس عربي في أدم معنى الكلمة.
0: إذن اليوم مع 9 الانطلاقة بالنسبة لحفل الاختتام ومعرض الابتكارات للدورة الخامسة من الأسبوع العربي للبرمجة تحت شعار الذكاء الصناعي والبرمجة في خدمة الثقافة العربية. شكرا لك السيدة وداد الرزقي رئيس الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، بالتوفيق لكم، يومك سعيد وإلى اللقاء.

0: متابعات.
1: إذا اليوم تونس تحتفي باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة في 11 جمعة من كل عام، يوم يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتوحيد جهود البلديات والمجتمع المدني لحماية المحيط. وقت نحكو على النظافة نحكو على مختلف الجهات، نحكو على زادة عنده علاقة برشا بالسياحة، واليوم باش نحكو شوية على التلوث في المسالك السياحية بولاية توزر، وباش نسمع قبل هذا ريبورتاج من عدد زميلة وحيدة مبارك.
2: الوضع البيئي في البلاد لاحظوا مثلا راس العين ربوان صعب القزم الشاب عامين، معناها الحاله تغيرت لها كل الصيف، معناها الماء ما يمشيش، حتى قبل الصغيرات كانوا مستنفعين معناها بيعوموا ثمي وكذا، حاله كارثيه. المسلك السياحي بالواحة ما نحكوش، حكينا مع السلطه عندنا بلاسك عام ونص، بعثنا مطالب، حكينا على تنظيم مسلك سياحي، راهو سوار عندنا مسلك معناها واد كان قبل منظر سمح وباي وكذا، كثير ورشه وسخ واللي يعرف الناموس والروايح وغيره وغيره، معناها هنا المسالك السياحيه ككل حاله كارثيه. المطلوب السلطه تراعي، راي السياحه ككل راي نظاف، احنا رانا في توزر معناها شنو بيعوا في المناظر الطبيعيه، المسالك الطبيعيه، كعنق الجمال لازم يكون نظيف، شبكه مغزيه تكون نظيفه، الواحد تكون نظيفه، المدينه القديمه اي حد يطيح ما يعاودوش، سياحه مش معناها وتيل وقاعده، لا لا السياحه راي انسان كيحوس يلزم يحوس يلقى وش يشوف، كيمشي الواحه يلقى حاجه نظيف، كيمشي مثلا لفابريكا شاندبري يكون قدو في القالب يشوف مسلك نظيف، كيمشي عنق معناها لازم تكون ككل، معناها قطاع يشمل الناس الكل، وهذا رساله الى السلطه الجهويه هنا، راعونا شوي، راهو احنا نخدموا بالموارد الموجوده في توزر اللي هي الواحه والمدينه القديمه وراس العين، ولازم هذه تكون نظيف، باش كي ندي الحريف يلاحظ حاجه نظيف. اي حليف نهزوه يقول الله بلادكم سمحه، اما لا غالب نسخ ياسر.
3: حاجه واحده احنا ماذا بينا الطريق تاع الواد، الواد يرجع كما قبل اللي نظفوه، واد القرهمان تولت الحاله اللي صب طالع فيه متر، حتى كي نظفوه خلوه يسخ لبرا في المسلك ما يجيش تور القاوري بحال ماشي، نقولوا احنايا في المسلك السياحي وشوف فك التراب والمناظر التعيسه ذاك، راهو توريست ما يحبوش يشوفوا البلاستيك، راهي البلاستيك والدبابيز والشيء هذا في كل بلاصه، الناس تلوح في الواد والواد يهبط، ان شاء الله يرحم والديهم ينظفوا هنا البلاصه.
4: السياحه مبنيه على النظافه، احنا مسك السياحه نتاعنا كلها الوسخ، عندنا مناظر كتداري تحوش في الغابه كان معيش غاب، ولد مساق الزبله والتراب والقصب الحصير ومناظر كئيبه، ماذا بينا السلطه الجهويه تاع طوزه تعمل لفت هيك للواحه تعمل تنظيفه، راس العين تنظيفه، المدينه العتيقه تنظيفه.
1: إذن توزر تعتبر من أهم الوجهات السياحية الصحراوية في تونس، إلا أنه عدد من المسالك والمواقع السياحية تعاني من مشكلات بيئية تأثر على جاذبية المنطقة وصورتها لدى الزوار من تونس ولا من خارج تونس. حاضر معايا السيد سفيان عباس نائب على توزر في مجلس النواب الشعب. سي سفيان صباح النور، مرحبا بك.
5: مرحبا بك مرحبا.
1: إذا التلوث اللي يهم ويمس المسالك السياحية في توزر عنده انعكاسات كبيرة، وإذا ثم بعض الحلول المقترحة سي سفيان.
5: والله ما يجموش نقول كلمة تلوث، لا ما تتفقيش مع التلوث كلمة ثم وجود أماكن في المسالك السياحية أصبحت تصوّد
1: بل بصوت. سي سفيان أنت معنا تسوى شهادة التليفون تكلم ولا بالكيت ولا كيفاش معنا طريقة بتاع التليفون؟ كيفاش توا قاعد تحكي خاطر الصوت ماهوش واضح بالقدا يعني؟
5: لا في داري.
1: عامل كيت ولا شنو بالضبط؟
5: لا لا لا.
1: به على كل على كل خلينا نواصلوا. اذا كنا نحكوا قلنا على التلوث في المسالك السياحيه سي سفيان.
5: ما تتفقيش ماذا كنا كلمه التلوث
1: هلا شنو ترتقي شنو الكلمه؟
5: التلوث شنو ما مش كيميائي فضلات كيميائيه ما ثم رمي اوزان عدم وعي تنظيف ثم عدم تنظيف مسلك عدم تنظيف واد اما ما تنطقش كلمه تلوث حاليا. باش نصح المعلومه للساده المستمعين.
1: احنا راهو سمعنا معنا احنا سمعتك توا ريبورتاج المواطنين شو تحكي توا، انا راني مانيش في توزر، وصلتني الصوره من عند الناس ساكنين في توزر.
5: نوعا ما ثم نوعا ما من الاهمال حتى في متابعه تنظيف المسالك السياحيه ومناطق سياحيه بمعبد زيت توزر. لو الا وما نجموش نقولوا مثلا باش تدخلات عن طريق السلطه الجهويه ولا من طريق مصلحه النظافه البلديه ولا طريق الغابات ولا عن طريق خلايا رشد الفلاح في المعتمدين تم تدخلات أما محدودة محدودة في الزمن وفي المكان. أعضاء تحبوا عليها حتى مجلس محلي لعلاقات النظافة هي نشاط يومي خاصة في المسارات السياحية وفي في معتمدية سياحية في بلدية سياحية. أعضاء الجزمة مع ثم مؤاخر ذلك خاصة في مجرى الواد رأس العين حتى متزاهل بالحجارة مارتوز. المجرى ذا الواد في السنوات الأخيرة لقى إهمال ولقى عدم تجاوب، لكن تدخلات الفلاح والفارسية بالمندوبية ما تقصروش. وين اللوم يا دكتور كريمة؟ اللوم على المجامع المائية، على مجرى تاع الماء. الماء هذاك ماشي جمعية مائية، ماشي ماشي باش هو يزقوا به يرفع توزيع الغابات والواحات القبيلة. المجرى ضايف من صيانة طول العام، وهذا لحد الآن غايب مش ماهوش موجود. لكن رابط التدخلات الأخيرة وقع تدخل على التلفان السلفية تنظيف مصر الجرهمات سريع وقع عليه الأوصار وقع بالألف انتشارة، وشوف تدخل أخر على مستوى رأس العين، وشوف تدخل أخر على مستوى الواد وراء منطقة دار الشعب. هذا حاليا نمشي الوعي المواطن، الوعي المواطن في تونس هذه الإشكالية وين؟ حتى نطرحوا احنا كيفاش باش نحسنوا هذا السلوك هذا تاع العباد، عدم رمي الأوساخ في الوديان، عدم رمي الأوساخ في الواحة القديمة، الأوساخ في الواحة القديمة. هو عملية الردع، عملية الردع في تونس حاليا من الأوساخ القديمة فيها نقائص. حتى في اجتماعات مع السلطة الأمنية ديما نبهوا ونوهوا اللي يلزم الناس اللي تتعاقب، أسمى ناس ما ترتقيش باش تكون مثلا نسموه ولا حتى مواطن. هو يتعمل الشيء هذاك بالعاني وعاقبت ماهيش العملية ما نقول بالعاني. اللي يوقع ردة ولا يوقع مخالفات ولا يوقع تحرير محاضر للأشخاص هذي بحول الله مش بطرة استعمالة للسيدة. أنا مؤخرا بدأت بلدي تونس تركيز كاميرات مراقبة، شكرا للمراقبة في المصبات العشوائية في المسالك السياحية في قرب الأودية لمراقبة الأشخاص والناس تلوى في الأوساط ولا الناس تلوى في البيئة مش على الأقل يوقع ردع ويوقع مخالفة هذه الأشخاص.
1: مهم برشا الرقابة والعقوبات على المخالفين، لكن هذا ما يمنعش من تكثيف حملات النظافة بالمواقع والمسالك السياحية، زادة إشراك الجمعيات البيئية والمجتمع المدني سي عباس في حماية المسالك السياحية خاصة. يعني
5: أول نشاط نظافة برسك مع مصلحة النظافة في بلدي تونس ما نجموش نقول مواصيل مع السيدة والجهة، أنا برسك شهري موجود عين المكان موجود، ربما الطلبة الإعلامية هي المصير. مع العلم أن الإمكانيات في بلدي تونس، أن الإمكانيات على مستوى الزنجار على مستوى الموارد البشرية إمكانيات ضعيفة. حتى ما نعمل ثم محطات عمومية جبال الميكانيك وجبال الآلات، هي في الطريقة في التجارة في التجارة الصحيح. وحتى كمان محل اقتراحنا على ما نقولوا بلان تاكسيون مثلا كذي في المستقبل باش تكون معناها انك تدخل انجع باش تكون يومي باش تكون رقابه معناها حنينيه مش معناها كل مره احنا اللي تشكل اهل القطاع ولا اللي تشكل يعمل لك ساهي يعمل لك ريكلاماسيون في صح ولا في وكاله الصاد تولي غير بعدين هذا انت باش يجيك بالنسبه للنشطاء في الخيام في الجمعيات ما هم مش مقصرين حاليا. ثم جمعيات ونشاط تطوري تسكن طول العام، ثم جمعيات نقولوا موسميه، ثم جمعيات نلعبوا عليها كانت يوما ما تنشط حي غايب غايب غايب على الميدان. وهذا ندعوهم كل تكاتف خاصه في اطار عمل تطوعي في خدمه بلادهم. الناس ديما تكون بادره البدايه، ماهوش كان في اليوم العالمي للنظافه كل يوم نحبوا يوم عالم النظافه، كل يوم نحبوا يوم عالم للبيئه، كل يوم نحبوا يوم عالم مقاومه التلوث، كل يوم مقاومه السلوك المشين تجاه البيئه.
1: واضح. بالطبيعه هي يتم ربما اليوم ثم يكون تحسيس اكثر اكثر. ونعرف احنا انه كل يوم نتحدث على النظافه والمحافظه على المحيط وعلى البيئه. المحافظه على نظافه المسالك السياحيه في توزر ماهيش مهمه البلديه ولا جمعيات فقط، هي مسؤوليه كل زائر ومواطن في ولايه توزر حتى تبقى ربما معناها هذه المنطقه جميله ونضمن استدامه سياحتها للاجيال القادمه. شكرا لك سي عباس، سي سفيان عباس نائب على جهه توزر في مجلس نواب الشعب، شرب التوفيق لكم وتحيه لكل مستمعينا في ولايه توزر.

رجعناكم العام 1997 غجرية من كلمات وألحان وأداء الفنان اللبناني وليد توفيق، ومواصلين معكم علي قاعات. لكن قبل هذا خلينا نمشي شوية نتحدث على وزارة الصحة، وزارة الصحة اللي تطلق يوم أمس مشروع وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة سيد مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعنيين بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين من عن سفارة سويسرا بتونس. والمشروع هذا يستهدف الأطفال والشباب اللي تتراوح أعمارهم بين 10 و25 سنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية، تعزيز السلوكيات الصحية، ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. الوقاية من الإدمان تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، ويشدد وزير الصحة على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتربوية واعتماد مقاربة علمية ونفسية لمرافقة الشباب وحمايتهم من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. ونقول أهم شيء أنه سد البيبان الخاصة اللي قاعدة تدخل وتجيب في هذه في المواد هذه المخدرة اللي تهز الشباب للهاوية. إن شاء الله ربي يحميهم شبابنا الكل. إذن هو مشروع وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العلمية، اللي يستهدف الأطفال والشباب ما بين 10 و25 سنة.

ولفتك بصوت وليد التونسي. تحية كبيرة لكل مستمعي إذاعة قفصة وين ما كنتم. شكرا لكم على الاستماع والمتابعة, وشكرا على وفائكم الدائم لنسائم صباح والي إذاعة قفصة. اليوم الإذاعة التونسية تدخل مرحلة جديدة, تدشين استوديوهات رقمية بتكنولوجيا البث عبر انترنت. باش تكتشفوا إن شاء الله كل التفاصيل والأجواء إن شاء الله بعد أكثر من ساعة تقريبا في استوديو جديد. ان شاء الله يكون مبروك على الجميع, وبشكون تم بطبيعة حصة خاصة مع ريم محمد وأحمد العقوني في برنامج مع الناس. تحية ديكم من صدقي عارفة في الإخراج الفني, عبد بيمولة في الإخراج الرقمي, سامية أو زينة حد اليوم تستقبل تليفوناتكم, رمزي في الأعداد, ورياض وبسمة من أمام الميكروفون, زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة. كلنا نسلم عليكم, إن شاء الله نهاركم زين, نهاركم مبروك, متابعة طيبة لبقية برامجنا, وإلى اللقاء.

0: يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي بالقصرين.
1: إشهار.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات مو كل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
1: عندك أورانج. إشهار. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: التاسعة صباحا المواضيع تجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري. تنطلق الإذاعة الجوية بقفصة في حدود الساعة 11 من صباح اليوم في بث برامجها من الأستوديو الرقمي الجديدة، والذي سيعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية التي ستوفر جودة عالية في تقديم المواعيد الإخبارية والإنتاج الإذاعي وكذلك البث الرقمي. قال رئيس الجمهورية قيس سعيد أن اليوم تتاح الفرصة من جديد سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج على حد السواء لبرامج صلح جزائي معهما، يعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي. وكان ذلك لدى لقائه عصر يوم الأمس بقصر قرطاج بعلي عباس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية لصلح الجزائي. أطلقت وزارة الصحة أمس مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي المكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. سينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية خلال الفترة الممتدة من 2 حتى 31 من جويلية القادمة. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كافة المعنيين بعمليات نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، لا سيما أمام ارتفاع درجات الحرارة. أخيرا وفي العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت غارات على قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوية في مختلف أنحاء إيران. وفي المقابل قال الجيش الإيراني أنه استهدف بمسيرات انتحارية مختلفة الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين ردا على الاعتداءات الأمريكية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: ديش جوان 2026، انطلاق البث بالأستوديو الرقمي الجديد. جودة الصوت، جمال الصورة بتقنيات ومعدات حديثة. حصة احتفالية خاصة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.

0: الدنيا غناية
1: لي لي لي لي يا لي لي لي يا لي لي لي يا لي لي لي
0: الدنيا غناية
2: بديت نغني على الحب
0: الدنيا غناية.

0: المصبات العشوائية وكر للأوساخ وخطر على الصحة. إذاعة جفة محبدة. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا بجميع في فلاش سبور. يوم المونديال اليوم الافتتاح الرسمي لأكبر تظاهرة كروية في العالم، المونديال، مونديال كرة القدم اللي يدور لأول مرة في التاريخ في 3 دول اللي هي المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، ولأول مرة كذلك ب 48 منتخب. برشا أرقام قياسية في هذا المونديال. مونديال كذلك برشا تعديلات وتنقيحات لقوانين التحكيم في المونديال. نذكر إن شاء الله نهار السبت باش نكون معكم في حصة رياضية خاصة على موجة إذاعة قرص نهار السبت من الساعتين الأربعة، باش تحدثوا فيها على القوانين الجديدة للمونديال والتنقيحات مع أهل الاختصاص. إذن اليوم المونديال افتتاح في المكسيك، تحديدا في مكسيكو سيتي، مباراة افتتاحية ما بين المكسيك وجنوب أفريقيا على الساعة 8 ليلا بتوقيت تونس. قبلها حفل الافتتاح، تحديدا الاختتام باش يكون في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية في نيو جيرسي، ملعب نيو جيرسي. هذه مباراة النهائية بالنسبة للافتتاح على الساعة 8 ليلا في ملعب يحتضن أو طاقة استيعابه أكثر من 105,000 متفرج. مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا بذكريات مباراة الافتتاح في جنوب أفريقيا 2010 وقت تعادل هدف مقابل هدف بين المنتخبين. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، ملعب مونتيري المعروف تجاريا باسم ملعب الجيغانتي دي أكيرو، يلقب بالعملاق الفولاذي، وأحد الملاعب المكسيكية الثلاثة المستضيفة لنهائيات كأس العالم 2026. المعقل الرسمي لنادي سي اف مونتيري، يتسع الملعب لحوالي 53,000 متفرج، تم تدشينه رسميا في 2015. الملعب اللي باش يحتضن زوز مقابلات الأولى للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، المباراة الأولى يوم الاثنين القادم 15 جوان على الساعة 3 صباحا، ثم يوم 21 جوان على الساعة 5 صباحا ضد اليابان زوج مقابلات في المكسيك. ثم يتحول منتخبنا إلى كينساس سيتي في أمريكا لمواجهة المنتخب الهولندي. الاتحاد الدولي لكرة القدم يعين طاقم تحكيم جزائري لمباراة حايتي واسكتلندا في دور المجموعات لكأس العالم يوم 13 جوان. يدير الحكم الجزائري مصطفى غربال المباراة ويعاونوا مقران قراري وعباس أكرم زرهوني، كلهم طاقم تحكيم من الجزائر. تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 23 سنة منتخب الأولمبي إلى نهائي دورة موريس تريفيل الفرنسية الودية بعدما تعادل سلبيا يوم الأربعاء أمس مع المنتخب الكولومبي في الجولة الرابعة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى. أن المنتخب التونسي دور المجموعات بصدارة بسبع نقاط، زوز انتصارات أمام الكونغو الديمقراطية والصين، تعادل أمام كولومبيا، وهزيمة أمام السعودية. أبناء أنيس بوجلبان يوم السبت باش يكونوا في النهائي باش يتقابلوا مع المتصدر المجموعة الثانية اللي منحصر ما بين المنتخب الإيفاري والمنتخب البرتغالي. نتائج يوم أمس كان تونس تعادلت أمام كولومبيا 0-0، والكونغو ديمقراطية فازت على السعودية 2-0. كملوا مع كرة اليد. قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة اليد اللي ستقام في ألمانيا 13-31 جانفي 2027، منتخب تونسي في المجموعة الأولى مع ألمانيا بلد المنظم صربيا والأوروغواي. المنتخب التونسي باش يلعب في مدينة ميونيخ، وأول مباراة لتونس باش تكون مع المنتخب الألماني البلد المنظم. حساب نظام البطولة، تأهل أعقاب الدور الأول أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى كل من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي. تخوض المنتخبات اللي احتلت المركز الرابع منافسات كأس الرئيس. هذه أهم أخبار رياضية. إلى اللقاء.
0: ديش جوان 2026، انطلاق البث بالأستوديو الرقمي الجديد. جودة الصوت، جمال الصورة بتقنيات ومعدات حديثة، حصة احتفالية خاصة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموسع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
1: العشرة صباحا. مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية. يراظم فرع القصرين لمدينة العلوم يوما علميا مفتوحا للعموم تحت شعار الشمس مصدر الحياة والطاقة يوم الأحد 21 من جوان، ويهدف اللقاء إلى تبسيط العلوم وتقريبها من مختلف الفئات العمرية. تنظم دار الشباب الضيف على مدى يومين الأربعاء والخميس المعسكر التدريبي للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، ولدى الشباب تحت عنوان شباب واعي وآمن ومبدع. أطلقت وزارة الصحة أمس مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في جلسة عمل جماعة وزير الصحة مصطفى فرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغة الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لإفادة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية في الفترة الممتدة من 2 إلى 31 من جويلية، وفق ما أعلن عنه الديوان في بلاغ له. تتراوح درجة الحرارة القصوى يوم اليوم بين 25 و30 درجة بالشمال، بين 31 و36 درجة، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربية. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن الشرق الأوسط ينزلق أكثر نحو الأزمة، وأكد أن تداعيات التوترات المتصاعدة في المنطقة تمتد إلى العالم بأسره من خلال النزوح وانعدام الأمن وتعطل طرق التجارة وارتفاع أسعار الغذاء والوقود. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
4: مع الناس،
5: مع الناس.
4: الحدث،
5: الحدث
4: والمشغل،
5: والمشغل.
4: مع الناس.
6: صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، الفل والياسمين لكل مستمعينا الكرام. مرحبا بكم وين ما كنتم. بطبيعة مع الناس على موجة إذاعة قفصة. اليوم الخميس 11 جوان 2026، باش تكون حصة على غير العادة، حصة احتفالية. اليوم باش ننتقلوا إن شاء الله إلى الأستوديو الجديد، أستوديو رقمي جديد، أحدث المعدات. باش تلاحظوا نقلة نوعية في نوعية الصوت، نقلة نوعية في نوعية الصورة الحرفية كيف العادة موجودة، وهذايا مكسب لنا وللمستمع ولكل ربوع الجنوب الغربي والوسط. المنارة الأعلامية إذاعة قفصة اللي نورت عام 1991، مرت على عدة فترات، تنقلت، تجدت، ترقمت. اليوم استوديو عالمي، خليني نقول جودة عالمية في استوديو جديد. مرحبا بكم من توا وحتى للمضي ساعة، باش تواكبونا لحظة بلحظة، خاطر انتم اصل الحكاية مستمعينا، وانتم اوفياء منذ البداية لإذاعة قفصة. معاكم تتجدد الصورة ومعاكم نكملوا الحكاية في إذاعة قفصة. منورني تقنيا صدقي عارفة، سمية رجب في التنسيق، ريمو حمد النوري من امام الميكروفون في الاعداد، احمد عقوني، كل من الزملاء اليوم حاضرين، الكلنا متجندين باش نقدموا لكم احلى صوره واحلى صوت على موجه اذاعه قفصه.

0: صباح الورد لكم الكل، نجد لكم التحية مستمعينا وين ما كنتم. نعطيكم دعوة لمتابعتنا عبر أثير إذاعة قفصة وأيضا عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة حتى تكتشفوا معنا الانطلاقة الجديدة لأستوديو رقمي جديد إن شاء الله مع مختلف الزملاء باش نتعرفوا على التقنيات، خليني نقول العالمية الموجودة في الأستوديو هذية. تقريبا جملة من الأستوديوهات في ربوع تونس الكل، تقريبا 7 استوديوهات باش نبدو البث مع بعضنا واستوديوهات جديدة. أيضا باش نسمعوا مع بعضنا مداخلات لأهل الدار لأسرة إذاعة قفصة اللي واكبوا فترات هكا المختلفة لإذاعة قفصة. في كل مرة نسمعوا إلى زملائنا، هذايا الروبورتاج لولاني.
1: حمزة إبراهيم كهيت الشؤون الإدارية والمالية والإشهار. نباركوا اليوم بمناسبة 11 جوان 2026 انطلاقة جديدة على موجات إذاعة قفصة، صوت وصورة بمعدات حديثة، وإن شاء الله نكونوا موافقين ونرضوا مستمعينا. ونشكر جميع المتداخلين من تقنيين ومنتجين وصحفيين لإنجاح هذا الاستوديو، وربي وفقنا ووفق الجميع.
2: عبد الرؤوف العياري، مبروك علينا ان شاء الله الاستوديو الرقمي الجديد، استوديو اي بي، باخر صيحه موجوده على اخر تقنيات موجوده العالميه. الاستوديو هذا ان شاء الله باش يحسن برشا جوده البث، وكذلك باش تتفرجوا علينا في ستريمينغ، على خاطر هو استوديو مرئي وصوت اذاعه مرئيه.
3: سامي الهادفي، انفورماتيسيان في باذاعه قفصه. استوديو بث جديد مؤث باحدث التجهيزات التقنيه على مستوى الصوت وكذلك على مستوى الصوره، يليق باذاعتنا ومستمعينا ومشاهدينا. ان شاء الله مبروك على الناس الكل، وان شاء الله بدايه الخير للاذاعه اذاعه قفصه، اذاعه تونسيه، لخاطر استوديو هذا تخدم في برشا اذاعات في تونس.
4: محمد سعيد عياشي، تقني صيانة، فرحان ياسر باستديو جديد، وإن شاء الله يكون إضافة جديدة لإذاعة قفصة، وشكرا.
5: عبد النبي مولا، تكنيسيان بإذاعة قفصة من المجموعة الأولى اللي انطلقنا في 91. انطلقنا معناها بنظام العمل، كان معناها بوسائل العمل كانت ما يعبروا عليها الانالوجيك، معناها البوند ليس. تدريجيا انطلقنا في الرقم من 2002، وتوها هو النظام الجديد، وان شاء الله الاستوديو الجديد هذا معناها يزيد يسهل الخدمه اكثر، ونقله نوعيه في العمل ويطورها اكثر.

0: مرحبا بكم مستمعينا. توقيتنا 10:16، خليني نقول دقائق تفصلنا على بداية جديدة، على خطوة جديدة. إن شاء الله كل التوفيق إلى كل زملاء الأعلاميين وين ما كانوا. إن شاء الله مبروك عليهم الأستوديوهات الجديدة، ومبروك على تونس الكل وعلى مستمعينا اللي بطبيعة الخدمة بشكون أفضل. ونعرفوا ناس الكل متفقين إن العالم اليوم عالم الصورة، والصورة الحلوة، صورة جميلة، صورة اللي تنقل الحدث. اليوم الإذاعة باش تكون مرئية، وأكثر التفاصيل بطبيعة باش نشوفوها مع زملائنا اللي باش يشرحونا مختلف التقنيات هذية. وزادة تنجموا تابعونا، والدعوة لكم الكل عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة حتى تشوفوا كل التفاصيل لهذا الأستوديو الرقمي الجديد. نواصلوا مع ميكرو تروتوار ومع زملائنا وشنو قالوا في هذا الأستوديو الجديد. تفضل
1: نهدالي. إن شاء الله مبروك المنجز الجديد، إن شاء الله بنجاح وبتوفيق للزملاء الكل، وإن شاء الله يكون فاتحة خير على الإذاعة التونسية والإذاعة قفصة بصفة خاصة.
2: لطيفة الأخضر.

0: وتمنوا انه يكون حافز باش نقدموا مضامين ترضي المستمعين نتاعنا في جهة الجنوب الغربي والوسط. احنا في الحقيقة رانا متعودين قبل من 2016 خدمنا بالاستوديو الرقمي. نتمنوا انه يكون إضافة للعمل الإعلامي متاعنا، الإضافة باش تكون إنه الصورة باش تكون واضحة للسادة المستمعين وأيضا للمشاهدين.
1: عفاف بوترا، إن شاء الله بتقنيات جديدة وبهوية متجددة ينطلق البث بالأستوديو الرقمي الجديد، إن شاء الله أكثر شغف يلتقي بالإبداع وبملامسة أكثر للمستمع. إن شاء الله مبروك علينا الكل.

0: نواصل أجواءنا الاحتفالية اليوم الخميس 11 جوان 2026. تاريخ هذا باش يبقى ديما علقة في البال وانطلاق الإذاعة الرقمية بتقنيات عالمية. ديما نذكروكم مستمعينا إذاعة مرئية بتقنيات عالمية، الصورة أحلى والصوت أحلى والحرفية دائما موجودة. دعوة لكم باش تشوفونا صوت وصورة من خلال متابعتكم للصفحة الرسمية لإذاعة قفصة عبر الفيسبوك في لحداش تقريبا. لحداش باش يبدا الانطلاق الفعلي والبث الرسمي من الاستوديو الجديد. نواصلوا معكم ومع الميكرو تروتوار مع زملائنا ونلتقي بعد قليل.
1: بمناسبة البث الجديد الاستوديو الرقمي، حبيت نهني كل زملائي بإذاعة قفصة، وإن شاء الله بديرة خير وتوفيق للناس الكل يا رب. كوكب رهمي تقنية بث.
2: كريم بن عمار مساعد رئيس مصلحة الاستغلال الإذاعي، إن شاء الله يا ربي مكسب جديد ينضاف لإذاعة قفصة استوديو.

0: رقمي بمعدات متطورة جدا باش يطور المشهد الإعلامي في جهة الوسط والجنوب الغربي. إن شاء الله يا ربي مبروك علينا، وإن شاء الله بطبيعة الحال باش يحسن من خدمات الإعلامية لكافة السادة المستمعين.
1: سمية الجبعة كرمي، الاستوديو أكيد باش يكون إضافة جديدة. نعرفوا أنه العالم متاع التقنية متطور في اطراد كيف عالم الصورة. احنا نقولوا لجمهورنا المستمعين الأوفياء ديما نحاول نقدم لكم الأفضل شكلا ومضمونا، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع وبالتوفيق لكل الزملاء.
2: زياد سميدة، مهندس إعلامية بموقع إلكتروني إذاعة قفصة. نهني زملاء الكل بالاستوديو الرقمي جديد للإذاعة، وإن شاء الله فتحت خير علينا، وإن شاء الله مبروك علينا وعلى الزملاء وعلى السادة المستمعين الكل.
3: أحمد معاتي، قسم الرياضة إذاعة قفصة. نحن نتفائلوا كل خير إن شاء الله بالاستوديو الجديد، وإن شاء الله نبدو معها الخدمة أكيد باش تكون أكثر جودة وأكثر تطور، وأكيد باش يكون حافز لنا الإذاعة ككل، وخاصة قسم الرياضة. قسم الرياضة نصور أنا أكثر سيرفيس باش يستفيد من الاستوديو الجديد. علاش؟ لأنه أكيد برشا ناس يعرفوا قسم الرياضة الخدمة أكثر حاجة على المقابلات آخر الأسبوع، وكانت تصير لنا عندنا برشا إشكاليات في المباريات، خاصة في نقل المقابلات وعدد نقل المباريات وجودة نقل المباريات. إن شاء الله باش نكونوا مع الاستوديو الجديد يكون فما معناها خدمة أكثر مقابلات وأكثر يعني الصوت يوصل للجمهور. إن شاء الله على كل مبروك لإذاعة قفصة والناس كل. إن شاء الله
1: راضي العياري تقني الصوت بإذاعة قفصة. حبيت نهني كل الزملاء والزميلات وكل المستمعين والمستمعات بالاستوديو الجديد، إن شاء الله يكون في الخير على الناس الكل، وتسمعوا من خلاله برشا برامج جديدة برشا غنيات. إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل.

أحبك.

عيش احبك حاول احبك اقول احبك وعيش احبك عيش احبك احبك احبك, أحبك.

احبك اقول احبك وعيش احبك اعيش احبك حقول احبك اقول احبك وعيش احبك اعيش احبك.

0: إذاعة قفصة مراية تتكلم
1: 11 جوان 2026، انطلاق البث بالأستوديو الرقمي الجديد. جودة الصوت، جمال الصورة، بتقنيات ومعدات حديثة، حصة احتفالية خاصة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.
2: على بركة الله نستهل وإياكم مستمعينا الكرام، ضيوفنا الكرام، خطوة جديدة وبداية جديدة لمؤسسة أعلامية للمنارة الأعلامية الإذاعة الجهوية بقفصة، لتقنيات جديدة لإذاعة مرئية بتقنيات عالمية. خطوة جديدة، مرحلة جديدة ندخلها بكل ثقة بكل حرفية. هنيئا لكل الأسرة الإذاعية الموسعة، هنيئا لكل المستمعين الكرام بهذا المكسب، مكسب جديد، استوديو رقمي بتقنيات عالمية مع أهل الاختصاص باش نتعرفوا شنية التقنيات الاي بي هذية. بطبيعة باش تابعونا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة صوت وصورة لمواكبة هذا الحدث، الحدث السعيد، الفرحة الكبيرة. أولى استضافتنا مع السيدة هلا سعودي مديرة الإذاعة الجهوية بقفصة. مرحبا بك مدام هيلا.
3: صباح النور ريم، تحية ليك وتحية لكل سادة المستمعين.
2: مبروك
3: عيشك، مبروك لنا الكل، مبروك لمؤسسة الإذاعة التونسية، لأنه إذاعة قفصة هي بطبيعة الحال جزء من الإذاعة التونسية بقنواتها معناتها الكل، وهو اليوم هو هي احتفالية في إذاعة قفصة، ولكن أيضا هي احتفالية كبيرة في الإذاعة التونسية، لأنه معناها أغلب الإذاعات تم معناتها تجهيزها بتقنية الإي بي وأيضا بالإذاعة المرئية اللي حاليا إن شاء الله باش تبث على صفحة الفيسبوك وعلى كل معناتها المواقع الاجتماعية، وبتقنيات كنت انت تقدمي معناها بتقنيات حديثة جدا، واللي أكيد معناتها باش تأثر إيجابا على معناتها نوعية الصوت وأيضا نوعية الصورة. طبعا باش تكون زادة فرصة أنه لما لا معناها نجلبوا جمهور جديد عبر صفحة الفيسبوك اللي هما معناها الشباب اللي أغلبهم يعني أكثر الوقت معناها يسمعوا الإذاعة عبر الهاتف الذكية والهاتف الجوال، فإن شاء الله التقنية هذه زادة تكون دافع لأنه نكونوا نخدموا أكثر على المضامين إنتاجا وأخبارا، وكذلك معناها على مستوى الصفحة الرسمية وبوابة الإذاعة التونسية بطبيعة الحال بما في ذلك بوابة إذاعة قفصة اللي هي جزء من الإذاعة التونسية. إن شاء الله مبروك على أبناء كما قلت لمؤسسة الإذاعة التونسية الكل، وأيضا إذاعة قفصة بمعناها أسرتها الصغيرة والموسعة. إن شاء الله يا ربي هذايا معناها يكون دافع جديد في أنه كما ذكرت نحسنوا ونجودوا في المضامين، كما إن شاء الله معناها باش نجودوا على مستوى الصوت والصورة. كذلك أنا الحق نحب ننتهز الفرصة باش أولا نشكر السيدة الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية اللي بذلت جهود جبارة معناتها لإنجاز هذا المشروع. كيف كيف نحب نشكر شكر خاص أبناء الوحدة الفرعية للتقنية، يعني الحقيقة جهد كبير كبير كبير برشا بذلوه باش نوصلوا للحظة هذه. كانوا معناها الحقيقة معناها غيورين على هذه الإذاعة، وكانوا معناها ما حسبوش الوقت، ما معناها بذلوا جهود ما نجمش نوصفها. نحب نشكرهم شكر كبير لأنهم تعبوا، أبناء الإذاعة الكل تعبوا، ولكن نحب نخص معناها الجانب التقني كيف كيف الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية كانت معناها سند كبير للجانب التقني في توفير كل ما يلزم نجاح معناه هذا الاستوديو من معدات وغيرها. وكانت معناتها سند كبير معناها لإنجاح هذا المشروع. فالحمد لله أن وصلنا لمعنتها للحظة هذه. نحب نأكد أيضا ما هوش كان معناها هي تقنية ليبي، ولكن أيضا كما قلت معناها الإذاعة المرئية اللي هي باش تكون بجودة عالية، واللي هي كما قلت باش تزيد تساهم في انتشار إذاعة قفصة عبر الإذاعة التقليدية وأيضا عبر المواقع التواصل الاجتماعي. فمبروك لإذاعة قفصة.

0: 11 جوان 2026، انطلاق البث بالاستوديو الرقمي الجديد. جودة الصوت، جمال الصورة، بتقنيات ومعدات حديثة، حصة احتفالية خاصة بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
1: حصتنا الاحتفالية متواصلة معكم، بدينا من 10 ونوصلوا حتى للماضي ساعة. تحياتنا لكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، في الدار ولا في الخدمة ولا أمام المقوى. تحياتنا لكم، إن شاء الله صوتنا اليوم يوصلكم أحلى وأحلى من خلال هذا الأستوديو الجديد، الأستوديو الرقمي الجديد. إن شاء الله بعد قليل باش نكون في استقبال مجموعة من الزملاء حتى يشرحونا شنية التقنية الرقمية الجديدة هذه، شنو الاي بي، شنية الإذاعة الرقمية، الإذاعة المرئية. الإذاعة المرئية اليوم صوت وصورة بأنقى وأحلى ما يكون عالميا، إيه عالميا. اليوم تشوفونا في منارتنا الأعلامية إذاعة قفصة. مرحبا وألف مبروك، ألف مبروك لكل الأسرة الإذاعية الموسعة. مواصلين معاكم في ربط مباشر الآن، ربط مباشر مع الإذاعة التونسية، ونجد التبريك و التهاني إلى كل الاستوديوهات السبعة، سبعة استوديوهات اليوم في بث رقمي جديد. الإذاعة الوطنية، إذاعة الشباب، إذاعة تونس الدولية، والإذاعات الجهوية أيضا، إذاعة صفاقس، المنستير، الكيف، قفصة، استوديوهات صوتية برقمية جديدة، تقنية الاي بي معكم. إذا كان موجودين نمشوا للإذاعة الوطنية مع الزميلة كريمة الوسلاتي. صباح النور، مرحبا بك كريمة.
2: كما تعرفوا معناها أصدقائنا الصحفيين،
1: الربط نلتقي بعد قليل مع الزميلة كريمة الوسلاتي مباشرة من الإذاعة الوطنية حتى يكون ربط مباشر معكم. مواصلين المشوار في هذه الحصة الاحتفالية على موجة إذاعة قفصة حتى للماضي ساعة.
2: مبروك مبروك، وين يعطيك الصحة، مشني نسمع فيهم راهو قفصة.
1: مرحبا بك، مرحبا بك مدام هند، مرحبا بك مدام هند بن علي الغريبي، رئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية. مرحبا بك على موجة إذاعة قفصة.
2: مرحبا مرحبا، مبروك عليكم استوديو الجميل الجديد.
1: مرحبا،
2: مبروك إذاعة قفصة. وين مدام هيلة؟
3: حاضرة معانا. تفضلي. صباح النور مدام هند.
2: صباح النور.
3: مبروك للإذاعة التونسية، مبروك لكل الإذاعات اللي اليوم شهدت حدث مهم جدا في تاريخها، كما حكينا سابقا وكما بعد الجهد اللي بذلتي سيادتك سيدة هندة في إطار دعم الإذاعات الجهوية بهذه التقنيات الحديثة اللي إن شاء الله باش تكون دافع للعاملين بإذاعة قفصة لتجويد المضامين مثل ما سيتم وتم تجويد الصوت والصورة. تحية من كل أبناء إذاعة قفصة إلى السيدة رئيس المديرة العامة للإذاعة التونسية. شكرا.
2: عايشك يعطيكم الصحة. أنا راني هذي المشروع عملناه للأولاد متاعنا وهوني، عملناه اللي كما قلت رسمينا اللي هو المستمع اللي هو المشاهد. أنا آخر حاجة، ما فهمتوني، آخر حاجة أنا بالنسبة لي هذا دوري، أنا هوني هذا دوري باش نعمل المشاريع ونحقق معناها النجاح. كما قلت أهم حاجة هذه وسائل عمل، لكن أهم حاجة هو المحتوى. نرجع ونقول راهو المحتوى والمضامين اللي هو دوركم انتوما صحفيين روسيتري وصناع مضامين عموما، هذا هو الهدف الأول والأخير، يقعد هو هدفنا. نعطيكم الصحة. دونك نتعدوا إلى آخر إذاعة اللي هي إذاعة كيف.
1: كانت هذه المصافحة لسيدة هندة بن علي الغريبي رئيسة المديرة العام للإذاعة التونسية، وكلمة التهني والتبريك لإذاعة قفصة لانطلاق هذا الأستوديو الجديد الرقمي. هي تبارك لكل الإذاعات، طبعا سبعة إذاعات اليوم استوديواتهم جديدة رقمية، كل التهني لهم إلى كل الأسرة الموسعة. احنا مدام بعد مدام هلا سودي مديرة إذاعة قفصة، كما حكينا منذ البداية انه قمنا خاصة الفريق التقني العديد الدورات التكوينية الخاصة بهذا الاستوديو اللي بتقنيات حديثة عالمية يتطلب أن نكون مواكبين عصرنا لليوم.
3: شكرا ريم. كما ذكرت منذ قليل كما ذكرتي انت معناتها في التقديم هذية معناها كما هو استوديو حديث معناها مجهز باحدث التقنيات تقنيه ليبي وايضا بالتوازي مع ذلك معناها فما الاذاعه المرئيه اللي هي حاليا باش تبث على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المنصات وعلى السيت نتاع مؤسسة الإذاعة التونسية. وبطبيعة الحال التقنيات هذه الحديثة أكيد معناتها باش تأثر إيجابيا على العمل في الإذاعة انطلاقا من أنه فما جودة على مستوى الصوت والصورة فإنه بالتوازي باش يكون أكيد زادة جودة على مستوى معناها إنتاج المضامين البرامجية والإخبارية وأيضا المضامين اللي باش تكون على الصفحة الرسمية والموقع الرسمي لإذاعة قفصة. وأكيد أنه هذا كل باش يكون دافع لأبناء الإذاعة أنهم يبذلوا أكثر جهد ويكونوا كيما معناها عهدناهم معناها سباقين في اختيار المواضيع في أنهم وفي أنه إذاعة قفصة تكون الأقرب للمستمعين. إذاعة قفصة هي إذاعة عمومية ومن حق المستمعين علينا أنه نبذل جهود كبيرة في أنه نكون معناها في مستوى انتظاراتهم ونكون وتكون إذاعة قفصة هي الأقرب لهم وتكون المراية اللي تعكس مشاغلهم. إذاعة قفصة هي مراية تتكلم. إذاعة قفصة معناها باش نواصلوا ونزيدوا في جهدنا أكثر حتى نكون كما قلت الأقرب للمستمعين مستمعين اللي هم معناتها رسمي للإذاعة مستمعين هم نوتخو غيزون داتخ معناتها في, في, في, في العمل متاعنا معناتها اليومي. والأكيد كما قلت أنه التقنيات الحديثة هذية اللي هي باش تسهل بارش العمل باش تسهل العمل على الميدان باش تسهل عمل الصحفيين باش تسهل عمل المنشطين والمقدمي البرامج ومعدي البرامج باش تسهل التواصل بين الـ معناها لي سيرفيس معناها من اخبارا وانتاجا وبوابه معناتها باش تكون معناتها تسهل برشا العمل. بطبيعة الحال هذية تبذل فيه جهد كبير
1: اكيد.
3: نحب نشكر برشا كما معناها الأخيين اللي هما في دار الفرعية للتقنية اللي معناها عندهم مدة كبيرة يخدموا ليلا نهارا صباحا مساء في كل وقت بذلوا مجهود كبير باش نوصلوا للنقطة هذية وللحظة هذية ومشكورين برشا على جهودهم. أكيد فما الإدارات الفرعية الأخرى اللي هي معناتها مساندة للعمل التقني إدارة الفرعية للإنتاج الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية الإدارة الفرعية للأخبار وأيضا العمل بالنسبة للبوابة والصفحة الرسمية جهود كبيرة. إن شاء الله يا ربي نتمنى التوفيق والنجاح لكل أبناء إذاعة قفصة على معناها بمختلف القطاعات الموجودة. إن شاء الله ربي يوفقنا جميعا وإن شاء الله إذاعة قفصة ديما معناها في قمة الـ معناها دراسات الجمهور هي دائما الأولى نعم. على مستوى
1: نسبة
3: الاستماع في معناها الوسط والجنوب الغربي وإن شاء الله نبذلوا جهد إضافي ونطلعوا من عدد المستمعين اللي هم معناتها رغم أنه إحنا في المرتبة الأولى ولكن نبقى ديما نطمح أنه نكونوا في المرتبة الأولى ولكن بعدد أكبر من المستمعين
1: نعم.
3: نعول على أبناء إذاعة قفصة اللي هم كلهم أبنائي تقريبا إن شاء الله ربي يوفق الجميع وإن شاء الله معناها ديما إذاعة قفصة متألقة وإن شاء الله ديما مستمعيها ملتفين حولها وإن شاء الله ديما هي الأقرب إلى مستمعيها.
1: شكرتي الكل ونشكروك برشا مدام هالة على المجهود حتى أنت مجهود تبذلي فيه يوميا موجودة في إذاعة قفصة ليلا نهارا سهرة على إنجاح هذا المشروع على غيره من المشاريع اللي تهم الإذاعة وخاصة أنك أنت بنت الإذاعة وكل مكسب جديد احنا نثمنوه علينا ومن واجبنا ومن كل الأماكن أن ندعموا المكسب هذايا وأن ننجحوا مع بعضنا والنجاح باش يكون وقت نحط يدينا في يدين بعضنا ونواصل يواصلوا المشوار، الصورة تكون أحلى والصوت أنقى والحرفية أكثر وأكثر وأكثر مع مراية تتكلم مع إذاعة قفصة. شكرا مدام هلا سعودي.
2: شكرا.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: تمام منتصف النهار. أهلا بكم مستمعين الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. تحصلت جامعة قفصة على شهادة الجودة العالمية إيزو 9001-2015، وذلك إثر استكمال جميع مراحل التدقيق والتقييم واعتماد ملفها من قبل الهيئة المختصة في الإشهاد. تندرج هذه الشهادة الدولية في إطار سعيها المتواصل في ترسيخ ثقافة الجودة والحوكمة الرشيدة والارتقاء بأدائها المؤسسية وجودة التعليم العالي والبحث العلمي. أفاد الكاتب العام لبلدية قفصة محمد صغير إبراهيمي بأن البلدية أبرمت مؤخرا صفقة بقيمة فوق 520 ألف دينار للتعهد بعدد من الطرقات داخل المنطقة البلدية. ستنطلق أشغال الإصلاح يوم غرة جويليا القادم، مشيرا من جهة أخرى إلى مواصلة جهود العناية بالبيئة ومداواة الحشرات. تواصل الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات مكتب القصرين تنفيذ حملاتها التوعوية والتحسيسية الهادفة إلى الحد من حوادث المرور ونشر ثقافة السلامة المرورية بين مستعملي الطريق، ضمن الاستعداد لإطلاق برنامج صيف بلا حوادث. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كافة المتداخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعمليات نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، لا سيما أمام ارتفاع درجات الحرارة. أطلقت أمس وزارة الصحة مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. أخيرا تنطلق مساء اليوم فعاليات كأس العالم لكرة القدم، تحتضنها الولايات المتحدة، كندا والمكسيك في تنظيم ثلاثي، وستجمع المقابلة الافتتاحية منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا في حدود الساعة 8 مساء بتوقيت تونس. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
2: 11 جوان 2026، انطلاق البث بالأستوديو الرقمي الجديد. جودة الصوت، جمال الصورة بتقنيات ومعدات حديثة، حصة احتفالية خاصة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.

11 جوان 2026، انطلاق البث بالاستوديو الرقمي الجديد. جودة الصوت، جمال الصورة، بتقنيات ومعدات حديثة. حصة احتفالية خاصة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.

0: 11 جوان 2026، انطلاق البث بالاستوديو الرقمي الجديد. جودة الصوت، جمال الصورة، بتقنيات ومعدات حديثة. حصة احتفالية خاصة بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
1: تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتم، معكم مواصلين في هذه الحصة الاحتفالية والخاصة ببثنا الجديد من استوديو رقمي جديد. من بكري نحكو على التقنية الرقمية الاي بي وغيرها، قلنا ما يجاوبونا أهل الاختصاص في ضيافتنا ابن الدار واللي فخورين به برشا في الحقيقة، زميلنا رؤوف العياري فني سامي. أول مرحبا بك وألف مبروك رؤوف الاستوديو.
2: مرحبا بك ريم وألف مبروك علينا الكل على الاستديو هذا. استديو جديد مواصفات عالمية بطبيعة.
1: استديو نمريك
2: أوديو
1: أوديو أوفر أي بي،
2: وباش نستعملوا الاوديو نحن من قبل نعرفوا نستعملوا كان ليزكسيلير ونستعملوا برشا الخيوط، وكل استديو كانت الحاجة المميزة فيه هي كثرة الخيوط. توا بالتكنولوجيا جديدة ولا نستعملوا في الاي بي اللي هي انترنت بروتوكول. لي بي في برشا مميزات، ينقص عليك برشا خيوط. تو نحن رابطين ما بين سال تكنيك واستديو بخيط واحد
1: ممتاز
2: اللي هو خيط كابل ريزو، وفي نفس الوقت مربوط استديو والكونسول بكابل واحد، معناها في المنتنانس سهل برشا تعمل تشوف الديفون تاعك وين. اون بلوس الحاجه الباهيه اللي مش موجوده في الانالوجيك هي جوده الصوت. جودة الصوت لي بي الصوت يدور في لي بي بالجودة العالية، والجودة كما تسمع كما تسمع انت الصوت نفسه من غير كومبريسيون. باش يفهمونا برشا تو باش تفهمينا شويه
1: الكل باش نفهموا كمستمعين وكل
2: ايوه. الكومبريسيون احنا ما تعرفين ان بيتروا هو هي الاغاني يعملوا لها كومبريسيون، يطيحوا شويه في الكاليتي باش تهز اكثر في سيبو. مثلا انت باش تحلي تو تحلي غنايه ويف، لو انا قبل كنت اتذكر في سيديات سيدي تلقى فيها 7-8 اغاني على خاطر كانت ماهيش كومبريسي. تو نفس السيدي نجم نحطوا فيها برشا حوايج على كل هذا
1: تقنيتنا لليوم.
2: تقنيتنا باهي كيما حكينا وعودنا، هذيك هي اللي بي
1: نقصنا من الخيوط،
2: نقصنا من الخيوط
1: بروتوكول انترنت.
2: ربحنا ربحنا ربحنا ربحنا
1: برشا حاجات
2: ربحنا لا نقصنا من الخيوط وربحنا كاليتي. اهم حاجه في للمستمع كاليتي. احنا عندنا توا برشا حوايج جديده موجوده في الكونسول باش نكتشفوها بشوي بشوي، وراه مش باش تحبس هنا. عندنا ديكوداك اوديو فيديو اكسترن مازلنا توا نخدموا فيه ومازالوا ما دخلوش للخدمه، معناها مازال جايه التكنولوجيا ومازال جايه التقنيه. عندنا توا ديكوداك حاليا موجودين عندنا في اذاعه قفصه، نجموا نعملوا استوديو اكستيريور بالكاميرا، معناها بصوت وصوره، جوده عاليه،
1: اذاعه مرئيه
2: جوده عاليه. تستعتمد على التقنيات التكنولوجيا مش باش تعمقوا فيها، باش نهزوا احسن كاليتي من غير اللي تحنا المشاكل تاع الكونيكسيون قبل، وكونيكسيون طاحت وكونيكسيون ما طاحتش بالاوديو وفيديو، من الكونيكسيون

0: معنا مثلنا شوية التقنية
1: رانا فسرنا
0: وفسرنا شوي. راهو التقنيين ديما ما يحبوش الظهور، ما
1: يحبوش الظهور، جنود الخفاء.
0: على نشكر على وذني قعرها لي تنحالك يا
1: تحياتنا العلا على زد، بعد شوية بيجي هو بحذانا ونزيدوا نتحدثوا أكثر على الأوديو وزملاء زايدة والكل كل التوفيق. وسامي سامي زايدة ما شاء الله سامي. اليوم إذا كان شفتوا صورة حلوة على صفحتنا الرسمية لإذاعة قفصة راهو مع زميلنا سامي، مشكورين مرة أخرى، نثمنوا مجهوداتكم. دورات تكوينية صارت ومحلاها كيف نواكبوا كل ما هو جديد عالميا صحيح. حلو برشا، مكسب كبير لينا وللناس والمجهودات
0: نعم. اخر نقطه باش نزيد نوضح نقولها لك، اخر نقطه ان شاء الله ان شاء الله باش تتحسن برشا الجوده بالنسبه للمستمعين برا في سياراتهم وفي ديارهم، برشا باش تتحسن الجوده وباش يشوفوا ان شاء الله. رانا انكور مازالت عنا، مازلنا نحسنوا، مازالت عنا الخدمه، بدينا بالاستديو وهنا التحسينات
1: والقادم افضل،
0: القادم افضل
1: ان شاء الله. شكرا ليك رؤوف.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: جوان 2026، انطلاق البث بالاستوديو الرقمي الجديد. جودة الصوت، جمال الصورة، بتقنيات ومعدات حديثة، حصة احتفالية خاصة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.
1: مستمعينا، فرحتنا فرحتكم، ونواصلوا أجواءنا الاحتفالية اللي فرحانين بهذا الأستوديو الجديد، أستوديو بث رقمي جديد. وأكيد هكا شفتوا الفرق شوية، في مش شوية برشا، في نوعية الصوت والصورة. ونعطيكم دعوة تشاهدونا عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة، وجولتي الآن مع زملائنا باش نباركوا لبعضنا، وباش نباركوا هذا المكسب، مكسب أستوديو رقمي جديد. مرحبا بك سوار عميدية، مرحبا ومبروك.
2: مبروك مبروك لينا الكل بالفعل. ريم، نهار اليوم نهار غير عادي، باش يبقى وشم في الذاكرة، محطة أخرى، محطة من
1: اللحظات. سوار، احنا ديما في جديد، وكل طارئ لازمنا ناخذوها بعين الاعتبار. خلينا نشوف الميكرو الخاص بسوار، نمشي الرياض. رياض، مبروك رياض بوبي.
3: مبروك علينا الكل، حلمة طال انتظارها الحقيقة، كي نتفرجوا هكا في قنوات عالمية إذاعية، بلاتوات كبيرة ممكن سبقتنا أكثر في التكنولوجيات هذه الحديثة، بين واحد روح يقول زعم يجي نهار هكا إذاعة قفصة نعيشوا هالحلمة المزيانة هذه، يشوفونا مستمعينا في تصويرة باية تليق ب 35 سنة من عمر إذاعة قفصة، حاجة تفرحنا الكل وتمسنا احنا وأسرتنا وعائلاتنا ومستمعينا.
1: نعم، علي ديما تعطينا الإشارة، سامحيني سوار بكري شوية قصيت عليك الميكرو ما كانش محلول. مرحبا بك سوار عمادية، تفضلي.
2: مرحبا بك كريم، ألف مبروك لنا الكل، إنجاز وبالأحرى منجز جديد وتطور جديد ومحطة أخرى، محطة من التطور لهذه الإذاعة العريقة. العمل هذية وبش يزيدنا أكثر تحفيز للعمل، أكثر للبحث عن الجودة، هذا الكل من أجل أنه توصل الصورة للمستمع في أبهى صورة وأبهى حلة. إحنا إذاعة قرب، ومهمتنا أنه نوصل للمواطن أينما كان، وقت لي نوصل بهالتقنيات المتطورة هذية وبالجودة هذية، شنولو نوصلوا للأعماق أينما كان المواطن بصورة أنقى وأصفى. فرحانين جدا، محليه نهار اليوم، نهار غير عادي بصدق، جمعنا الكل إن شاء الله ديما
1: مجموعين في الخير،
2: ملمومين في الخير. استوديو رائع جدا عظيم، إن شاء الله مبروك لنا الكل. بصدق نحب نخص التحية للزملائي التقنيين بصدق، معناتها راهو مش رمي ورود، ولكن الخدمة اللي خدموها والعمل الجبار اللي قدموه منذ بداية وضع حجر الأساس في هذا الأستوديو، وهم على قدم وساق يعطيهم الصحة، هو الناس كلها راهي ساهمت حتى بالقليل، ولكن هما كانوا الوقت الكل مجندين.
1: وإحنا فخورين راهو بالفريق التقني لإذاعة قفصة، ما شاء الله عليهم، معناها
2: تقني ما شاء الله، مانيش نشكروا فيهم، ولكن من خيرة معنا يعطيهم الصحة. ديما إحنا نقولوا راهو في البرامج قسط كبير من نجاح العمل الإذاعي والبرنامج راهو موكول للتقني. إن شاء الله ألف مبروك لنا الكل، وإن شاء الله قادم إذاعة قفصة أحسن وأجمل.
1: إن شاء الله القادم أحسن وأفضل وأجمل وأرقى وأنقى. ما زلنا مع الزملاء وباش نتواصلوا معاكم في هذه الحصة الاحتفالية اللي تتواصل معاكم حتى للماضي ساعة، خليكم معنا.
0: جوان 2026، انطلاق البث بالأستوديو الرقمي الجديد. جودة الصوت، جمال الصورة، بتقنيات ومعدات حديثة، حصة احتفالية خاصة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة. إذاعة قفصة. مراية تتكلم.

0: رمضان.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة. مراية تتكلم. جوان 2026، انطلاق البث بالاستوديو الرقم الجديد. جودة الصوت، جمال الصورة بتقنيات ومعدات حديثة، حصة احتفالية خاصة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.
3: نص نهار و35 دقيقة بساعتنا، ساعة الاستوديو الرقمي الجديد بإذاعة قفصة. بدينا معكم المشوار منذ 10 صباحا، ونواصل التهاني والتبريك مع أبناء الدار وزميلة وسيلة الغول. مبروك مبروك هذا الاستوديو، هذا المكسب، الخدمة الجديدة. مرحبا وسيلة.
4: يعيشك ريم، مبروك ما شاء الله، معناه مصباح واحنا نباركو. ألف مبروك، ألف مبروك لينا الكل، ألف مبروك الأبناء إذاعة قفصة، ألف مبروك المستمعين. زيدة الأكيد أنه هذه حاجة تفرحنا الكل، استوديو بمواصفات عالمية، نحكو صوت، نحكو صورة، نحكو على الجمالية على مستوى الصوت والصورة. تحياتنا لكل كل كل من شارك طبعا في خلق هذا الاستوديو الجميل. تحياتنا لكل زملائنا التقنيين، الصحفيين، الاعلاميين، المناشطين، الاداريين، الكل. طبعا احنا فرحانين برشا بهذا الاستوديو، ان شاء الله يا ربي معناها يكون كما نقولوا في الخير. أيوة. لينا للمستمعين كل عادة، احنا مستمعين عودناهم بالأفضل، وان شاء الله هذي باش يكون أفضل
3: أفضل ان شاء الله وحرفية أكثر. نعم. شكرا لك وسيلة. إلى قسم الأخبار، احنا في الحقيقة أسرة كاملة، أسرة إذاعية كاملة. زميلتنا هنية عزازة من قسم الأخبار، ألف مبروك هنية.
5: ألف مبروك لنا الكل طبعا. أنا اليوم فرحانة برشا كطرف من أطراف إذاعة قفصة وابنة المؤسسة هذه، فرحانة برشا أنه عنا استوديو جديد. كنا متميزين ديما في خاصة وقت اللي بدينا بالاستوديو الرقمي اللي كان عنا، توا ولت خدمة أخرى معناها، وإحنا ديما متميزين حتى في أصعب الظروف، أما في ظروف كيف من هكا مع صورة لامعة مع صوت واضح وصافي، أكيد باش نكونوا مبدعين، وأكيد باش نكونوا متألقين كيما عادتنا. إن شاء الله الدفع هذا يكون دفع لينا احنا أن نجتهدوا أكثر، أن نخدموا أكثر، أن نعطوا قيمة أكثر لخدمتنا، لصورتنا قدام المستمعين وعند المشاهدين اللي باش يولوا يشوفونا صوت وصورة. استوديو رائع بصراحة، معناها فرحانين به برشا، يعتمد تقنية جديدة وحديثة اللي هي الاي بي، معناها حاجة متطورة برشا. ان شاء الله نكونوا على قد الانجاز هذا اللي تتمتع به الإذاعة التونسية والمكسب هذا، ان شاء الله نكونوا قد المسؤولية،
3: وان مسؤولية كبيرة
5: نبدعو، ان شاء الله نبدعو نكونوا مشرقين قد الاشراق متاع الاستوديو هذا الرقمي اللي
4: فما اشراقة فيه. هي ما شاء الله فما الاشراقة موجودة على
5: الدوام. نعم.
3: نعم شكرا لك هنية. كما قلتي الفرحة عندها برشا عناوين، الفرحة في الضحكة، الفرحة في ابتسامة، والفرحة نعرفها في العينين في مكسب جديد. مرحبا سمية. سمية
6: رجب، تحية كبيرة ليك لزملاء الكل اللي حاضرين اليوم والكل يوم. ألف مبروك المستمعين الكرام، للأسرة الإذاعية الموسعة، حقهم في حاجة متميزة، حقهم في حاجة متميزة وفي جودة عالية، على محلاف المتابعة في الكواليس. ما زلنا
3: كل التفاصيل
6: نحفظ مليح البوزيشن،
3: كل التفاصيل وأدق التفاصيل
6: وأدق التفاصيل. إن شاء الله بالتميز ونجاح للإذاعة، وكما عودنا مستمعينا احنا معهم في كل محطة وعلى خاطرهم. اليوم مش نحكي برشا على المشاعر، مش نحكي على برشا حب شفناه والترجم. الاستوديو هذا لأشهر عديدة كانت فيها مرمى، كي نقول مرمى مرمى الناس اللي تسمع فينا، نتعدوا نلقوا زملاء في كل وقت لهنا يرجعوا في الليل الخدمة بعد التجربة. الطاولة اللي موجودة توا بالطرف بالطرف نتذكروا كيفاش تحطت، هذا غادي هذا لهنا، الناس تقيس الناس تجرب، وكل يوم نقولوا وقتاش. وجاء نهار هذا يا 11 جوان 2026، تحية للناس كل اللي كانوا قايمين على
3: فكرة سمية، فما شكون ما خدمش في الاستوديو ذي قبل مع الزملاء، أول مرة دخلوا له بالرقم الجديد هذه،
6: مش احنا مش هنية
4: ومش وسيلة حتى وسيلة،
3: فما شكون جديد أول مرة شافها الاستوديو
6: معناها المكسب كبير، الرهان كبير، وإحنا في كل مرة في مستوى كل رهان بإذن الله، في مستوى انتظارات مستمعينا
3: إن شاء الله.
6: برشا محبة شفناها اليوم، كنا في مرمى اليوم محركنا برشا، كأن عنا فرح بالحق، وفعلا عنا فرح، معناها إذاعة قفصة برشا محبة، حاجة نتلموا عليها الكل، حاجة
3: والحكاية حكاية غرام،
6: حكيت غرام، حكيت محبة للميكرو للمستمع، لخدمتنا، للتحديات التقنية اللي عملناها الكل، إن شاء الله بتوفيق ونجاح. إذاعة قفصة بنت قلبي وقلبك، الغناية اللي نحب نهديها لها في كل محطة،
3: نخلو هاي لها الغناية اليوم فرح وناس الكل فرحانين، بنت قلبي اهداء من سمية لكم الكل.
2: إذاعة قفصة مراية تكلم. إشهار.
0: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: إشهار.

0: جوان 2026 انطلاق البث بالأستوديو الرقمي الجديد. جودة الصوت، جمال الصورة بتقنيات ومعدات حديثة، حصة احتفالية خاصة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.
1: نص نهار وخمسين دقيقة بساعة استوديو واحد الرقمي، استوديو الرقمي ولفنا بستوديو واحد، هذا استوديو جديد الرقمي معاكم واصلين في أجوائنا الاحتفالية ونواصلوا ناخذوا كلمة كلمة مع أبناء الدار. معك سميرة سوري من قسم الأخبار، مبروك مجددا.
2: مبروك لينا ومبروك للناس الكل، مبروك لكافة مستمعي إذاعة قفصة، مبروك عليك ريم، مبروك لكافة العاملين في إذاعة قفصة. فرحانين برشا اليوم أنه دشنا الاستوديو الرقمي جديد في الإذاعة، تقنيين صحفيين عمال الكل فرحانين بالمكسب الجديد هذا. إذاعة قفصة كما بقية الإذاعات تابعة الإذاعة التونسية تواكب في التطورات التكنولوجية الموجودة في الساحة في العالم، هذا مكسب جديد إن شاء الله يتواصل بالتوفيق لنا الكل. حاجة تفرح وتثلج الصدر ريمة أنه أمال الدار كل ملمومين لما وفرحة تشوفها في عينين الناس الكل اليوم.
1: صحيح.
2: اليوم الإذاعة فرحانة، التقنيين كما قلت لك وصحفيين، أنا لولا فرحانة برشا اليوم أني كنت من الأوائل المواكبة للافتتاح استوديو الرقمي هذا. هو مكسب كما قلت لك جديد، تطورات جديدة تعود بالنفع بطبيعة الحال للمستمع كمستمع وكمشاهد. الصوت باش يكون خير من قبل التصويرة، وإن شاء الله ديما تكون إذاعة قفصة في قلب الحدث وإذاعة قرب إن شاء الله.
1: إن شاء الله دائما نحو الأفضل. نواصل معاك فوزي نصيب وقسم الرياضة، ومبروك ديما أي واحد نستقبله باش نقوله مبروك.
3: مبروك لي كريم ولكل العاملين بإذاعة قفصة، فرحة كبيرة اليوم، استديو جديد. الآن العالم تطور، أصبحت الصورة أهم، والصوت زاد باش يكون صوت طيب، وهذا باش يكون خدمة للمستمع اللي يتبع في الإذاعة والناس والتعشق الإذاعة. وإذا كان ما تكونش قريب ليهم صورة وصوت راهو معناها هذا تاخذك مجالات أخرى. واليوم إذاعة قفصة حاضرة، وإن شاء الله مبروك على كل من يخدم في إذاعة قفصة، وأنا محظوظ اليوم لأني باش نعدي أول حصة رياضية في الاستوديو الجديد، وين نتفكر حتى بعد ما نخرجوا من الخدمة نقول أك ستوديو أول مرة عديت فيها أنا حصة رياضية. إن شاء الله مبروك على الناس الكل،
1: مبروك على الناس الكل،
3: ومبروك كذلك على المستمعين اللي باش يكثر زادت تتبعهم لإذاعة قفصة لأنها في تطور
1: إن شاء الله. شكرا ليك، باش نخلي لحظات إذا كان زميلنا سامي الهيد في نجم يجينا، عملنا لك استدعاء رسمي على المباشر عنده ما يخدم. تحياتنا ليك سامي، تحياتنا زادة العلى لكل كل زملاء اللي اليوم كانوا متجندين، خاصة ننضم صوتي لصوت كل زملاء إنه الفريق التقني باذل مجهود جبار، مجهود جبار، إن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله ديما في تميز. ألف مبروك مرة أخرى إلى كل الإذاعات السبعة اللي نالهم هذا الشرف، شرف هذا الأستوديو الرقمي الجديد. قلت سبعة إذاعات اللي هي الوطنية الشباب، إذاعة تونس الدولية، الإذاعات الجهوية منها إذاعة صفاقس، إذاعة المنستير، الكيف وقفصة. إن شاء الله كل التوفيق. شكري الكبير إلى كل الأسرة الموسعة للإذاعة التونسية، إلى أسرتي إذاعة قفصة، كل التوفيق للجميع. فرحانة برشا نلني شرف البداية، بداية الخطوة الجديدة مع هذا الأستوديو الرقمي اللي باش يثمن مجهود، مجهود كل الزملاء، باش يثمن ما نقدمه من محتوى دائما. الصورة أحلى والصوت أنقى والحرفية أكثر ما تتصوروا إن شاء الله مع إذاعة قفصة المراية اللي تتكلم. شكرا لكم، نواصلوا اليوم مشوارنا مع هذا الأستوديو الرقمي، كل التوفيق إلى كل الزملاء وإلى الملتقى.

0: السلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام الواحدة ظهرا، يسعدني أن أقدم إلى حضراتكم أولى نشرات الأخبار من الأستوديو الرقمي الجديد بإذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: في عناوين النشرة، الإذاعة الجهوية بقفصة تشرع في بث برامجها من الأستوديو الرقمي الجديد المتضمن لأحدث الوسائل التكنولوجية ضمانا لجودة عالية في تقديم المواعيد الإخبارية والإنتاج الإذاعي والبث الرقمي. جامعة قفصة تتحصل على شهادة الجودة العالمية أثر استكمال جميع مراحل التدقيق والتقييم في اعتراف دولي بمدى نجاحة منظومة التسيير. المدرسة الابتدائية بحلبة من ولاية تصر تحتضن نشاطا جمعيتيا يهدف إلى تحسيس الناشئة بأهمية المحافظة على البيئة. وعالميا، الأمين العام للمنتظم الأممي يحذر من أن ينزلق الشرق الأوسط أكثر فأكثر نحو الأزمة، مشيرا إلى تداعيات أزمة انعدام الأمن. إذن انطلقت صباح اليوم الإذاعة الجهوية بقفصة في بث برامجها من الأستوديو الرقمي الجديد الذي يعتمد أحدث الوسائل التكنولوجية التي ستوفر جودة عالية في تقديم المواعيد الإخبارية والإنتاج الإذاعي والبث الرقمي. عن المزايا التقنية لهذا الأستوديو الرقمي يتحدث عبد الرؤوف العياري، فني سامي أول بإذاعة قفصة.
5: الاستوديو الجديد هو استوديو رقمي جديد بأحدث التقنيات، سواء في الصورة باش تتحسن الجودة واللي جودة تقريبا في التلفزة، وبالنسبة للصوت عندنا صوت جودة عالية جدا. استوديو اللي بي الميزة نتاعه أنه في حاجتين مميزة، الميزة الأولى أنه أسرع وخير في جودة الصوت خير من الكواب العادية، وبالنسبة للميزة الثانية أنه المنتنونس تاعه أسرع سهلة وما يطلبش برشا كوابل، ومعناها هذه حوايج نشوفوا فيها ديما في التقنيات الجديدة الكل، مش كما تليفون عمره 10 سنين كما التليفون تاع اليوم. كذلك استوديو البث مش كما استوديو قديم كما استوديو جديد، وتابعونا باش تشوفوا الكاليتي باش تتبدل ان شاء الله.
3: سميرة سوري تحدثت الى مجموعه من العاملين باذاعه قفصه من صحفيين ومقدمي برامج وتقنيين حول ذات الموضوع.
6: هني عزازة صحفية في قسم أخبار إذاعة قفصة. اليوم إذاعة قفصة تبدأ في استعمال تقنية جديدة في البث برامجها المباشرة والأخبار زادة. تقنية جديدة هي تقنية متطورة، تقنية الفول آي بي، حاجة باهية ياسر لإذاعة قفصة، إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. حاجة باهية أنها تجود الصوت وتعطي صورة باهية للمستمع وحتى للمشاهد، هذه حاجة باهية أنها تخلي المستمعين متاعنا اللي هما أوفياء الإذاعة قفصة يبقوا ديما أوفياء، وزادة نكتسحوا معنا نسبة أخرى بتاع مستمعين ومشاهدين للإذاعة، خاصة إذا كان المستمع يوصل له صوت باهي في جودة باهية وواضح، هذاك راهو باش يخلي الطوم تاع الاستماع يكون عالي.
7: سمية رجب منجة ومعدة برامج إذاعة قفصة.
8: مبارك الإنجاز المستمعين الكرام بدرجة أولى، المتابعين زادة، إن شاء الله جودة متاع صورة مضمونة، جودة متاع صوت، إن شاء الله تقترن كالعادة بالالتصاق بمشاغلكم، كل طموحاتكم وانتظاراتكم من إذاعة قفصة، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع.
9: أحمد معاتي قسم الرياضة. بالنسبة للاستوديو الجديد إن شاء الله بيكون فيه العمل أحسن برشا من اللي خدمنا قبل، خدمنا في ظروف متميزة صحيح خاصة في قسم الرياضة. كانت أنا بعض الإشكاليات اللي في الاستوديو الجديد هذا إن شاء الله باش تتنحى كومبليتمون، خاصة في نقل المقابلات. عندنا نقل المقابلات عندنا برشا إشكاليات قبل، خاصة في الكوديك وفي الخطوط كانت شوية برشا، فما ريزو ديما ضعيف. المرة هذه حسب الكونسول الجديدة باش ناخذ أكثر ما يمكن عدد من المقابلات باش نوضوا إن شاء الله الجمهور الكل الرياضي، لأن باش تكون جودة كبيرة وجودة متميزة وجودة عالية، وكذلك كل المقابلات تكون حاضرة في الكونسول الجديد إن شاء الله.
10: زياد سميدة مهندس عالمية بالمواقع الإلكتروني إذاعة قفصة. نحب نبارك كل الزملاء الكل بالاستوديو الرقمي الجديد. اللي يتميز الاستوديو الرقمي الجديد هذا بالميزة البث الرقمي، وكيف كيف زاد صيغة الفيديو اللي تم تنزيلها معناتها على مواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبة للإضافة هي إضافة تقنية بحتة على مستوى جودة الصوت جودة الصورة، كيف كيف معناتها الاستوديو هذا باش يكون فيه المعزز بكاميرات متطورة رقمية يتم من خلالها البث على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة.
3: تحصلت جامعة قفصة على شهادة الجودة العالمية 2015 ISO 9001، وذلك أثر استكمال جميع مراحل التدقيق والتقييم وبعد أن اعتمدت الهيئة المختصة في الإشهاد ملف الجامعة. وتندرج هذه الشهادة الدولية في إطار سعيها المتواصل إلى ترسيخ ثقافة الجودة والحوكمة الرشيدة والارتقاء بأدائها المؤسسي وجودة التعليم العالي والبحث العلمي. ويعد هذا التتويج اعترافا دوليا بمدى نجاعة منظومة التسيير المعتمدة بالجامعة والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإدارة والتخطيط ومتابعة الأداء والتحسين المستمر، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة لمختلف المتعاملين معها من طلبة وإطارات أكاديمية وإدارية وشركاء. وتمثل هذه الشهادة الدولية محطة جديدة في مسار متواصل من التطوير والتحديث، بما يدعم مكانة الجامعة ويعزز أشعاعها على المستويين الوطني والدولي، ويرسخ دورها كمؤسسة جامعية رائدة في مجالات التكوين والبحث العلمي وخدمة المجتمع. نعود إلى المتابعات الجهوية المتبوعة بالتدخلات الصوتية بمناسبة اليوم العالمي والوطني للنظافة والعناية بالبيئة. وتحت شعار المحافظة على البيئة مسؤولية الجميع، نظمت اليوم جمعية حلبة للبيئة والتنمية وجمعية التطوع في خدمة البيئة بالشراكة مع دار الثقافة بالقاسم الشابي نشاطا بالمدرسة الابتدائية بحلبة من ولاية توزر، يهدف إلى تحسيس الناشئة بأهمية المحافظة على البيئة. جلال دعفوس كاتب عام جمعية حلبة للبيئة والتنمية يتحدث لمراسلة الإذاعة من توزر وحيدة أمبارك.
11: اليوم في إطار اليوم الوطني والعالمي للبيئة عملنا زيارة استكشافية للوناس ديوان التطهير، وجينا اليوم لمدرستنا مدرسة حلبة عملنا فيها نشاط. أطراف المشاركة جمعية حلبة للبيئة والتنمية، جمعية التطوع من أجل البيئة، ودار الثقافة بالقسم الشابي. النشاط يتمثل في ورشات للصغيرات، رسوم، ألعاب فكرية، أنشطة ثقافية، نعلم صغيراتنا نحسون في الجانب البيئي، توعوي بيئي. الهدف الأول نوعو صغيرات نغرس فيه من الجانب التوعوي الحس البيئي ونسابه في نظافة مدينتنا وولايتنا إن شاء الله.
3: كما تحدث عدد من الأطفال عن الزيارة الميدانية إلى محطة التطهير والورشات التي شاركوا بها وأهمية هذا النشاط بالنسبة إليه.
12: ذهبنا اليوم إلى محطة التطهير لنقوم ببعض العمليات. عندما يكون الماء متسخا وننظفه ونحافظ على الطبيعة، أيضا في المنزل يجب أن تحافظ على المكان الذي ترمي فيه الأوساخ والقمم.
13: كانت زيارة مفيدة للغاية، شفنا معناها كيفاش المياه اللي يتم استعمالها في المنازل يتم رسكلاتها عبر قنوات توائب الكبيرة والصغيرة، بعدك يتم تعقيم لتصبح مياه صالحة للسقاية، وبعدك للسقاية، وبعدك المياه فضلت لي وثمة بلايس مخصصة لرماية الفضلات هذه.
14: بالنسبة للنظافة المحيط،
15: ننصحهم باش يحافظوا على الطبيعة ويحافظوا على المكان اللي يسكنوا فيه، ووضع حاويات لعدم رمي الفضلات في الشوارع،
16: ونشارك في ورش الرسم ورش الرسكلة، ونقص في الأوراق ونلصق فيه، ثمة مقولات حول البيئة: بيئة نظيفة حياتنا أجمل،
17: بيئة نظيفة حياتنا أجمل.
3: نظمت الإدارة الجهوية للصحة بجبلية اليوم حصة تثقيفية بمدرسة علوم التمريض حول الوقاية من الأمراض غير السارية، خاصة من السرطانات، عفى الله الجميع، موجهة للقابلات بمختلف الدوائر الصحية بالجهة، حيث ستشرع الإدارة الجهوية للصحة شأنها شأن بقية الولايات في القيام بنوع جديد من تشخيص سرطان عنق الرحم، عفى الله الجميع. هذا ما أكده كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بهذه الإدارة الدكتور علي الطبال في تصريح لمجد أعمار.
18: كان يوم صحي 10 جوان 2026 في بلدية قبلي، تمثل النشاط غير في يوم صحي شامل فيه تلقيح أعوان النظافة ورفع الفضلات المنزلية خاصة في بلدية قبلي، وكذلك استغلنا الفرصة باش عملنا حصص تثقيفية للعملة النظافة واللي يخدموا في البلدية الكل. هو أساسا في شروط حفظ الصحة والسلامة المهنية بالنسبة لعملة النظافة، استهدفنا بالأساس عملة رفع الفضلات المنزلية اللي هم معرضين للأخطاء أخطار مهنية خصوصية. من جهة أخرى زادة نعرف أن الأمراض غير السارية ولت موجودة ياسر في بلادنا، عملنا لهم تقصي لارتفاع ضغط الدم والسكري للحضور الكل، تقريبا الحضور كان في حدود 50 عون استفادوا من التلقيح ومن حصص التثقيف الصحي ومن تقصي ارتفاع ضغط الدم والسكري. من جهة أخرى زادة أنشطة الإدارة الجهوية للصحة هي متعدة، وإحنا في الصحة الوقائية هي متعدة. اليوم زادة عن موضوع آخر مهم جدا في إطار الوقاية من الأمراض الغير السارية والسرطانات بصفة أخص، ننطلق إن شاء الله في جهة قبلك في تشخيص جديد لتقصي سرطان عنق الرحم، طريقة جديدة جديدة، ارتأينا أن نعمل حصة تكوينية للقابلات، وإن شاء الله خلال الحصة التكوينية ذي في مدرسة علوم التمريض في تبليد باش نوروهم التيست ذي شنو بالضبط، شكون هم المسال المستهدفين به. التيست ذي مسال ما بين 30 و 65 سنة، إن شاء الله باش يكون عندنا سويت للتكوين هذايا باش نعملوا مركز صحي في كل دائرة صحية، باش نبدو فيه انطلاقة في انتظار تعميم التيست ذي على كل مراكز الصحة الأساسية. هو تيست مهم ياسر، يمكننا تقصي المبكر لسرطان عنق الرحم واللي هي خطوة مهمة ياسر في الوقاية من المرض مع التدخلات الأخرى، التلقيح بتاع الHPV وغيرها.
3: أدت اليوم الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديدة زويري زيارة إلى ولاية سيدي بوزيدة للاطلاع على جاهزية مراكز التجميع والوقوف على آخر الاستعدادات لإنجاح موسم الزراعات الكبرى. الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديدة الزويري تتحدث لمراسلة الإذاعة من سيدي بوزيد ألفة خسخوسي.
14: أنا اليوم في زيارة ميدانية إلى ولاية سيدي بوزيد للاطلاع على مدى تقدم عملية تجميع الحبوب بعد الإعلان الرسمي عن انطلاق موسم الحصاد في عدة ولايات. إن شاء الله الموسم يبشر بكل خير، باعتبار أن الموسم الفلاحي كان في ظروف طيبة، خاصة أن التساقطات كانت في فترات نمو الحبة. احنا على مستوى ولاية سيدي بوزيد عندنا 4 مجمعين و5 مراكز، منهم مركزين متاع ديوان الحبوب. إن شاء الله المؤشرات تبشر بكل خير. في الموسم الفارط كانت تجميع في حدود 132,000 كنتار، نأمل هذا الموسم أن يكون المؤشر أكثر من 132,000 كنتار. إن شاء الله المردود يكون طيب. احنا ما زلنا في بداية عملية الحصاد والعملية متواصلة، إن شاء الله بالتوفيق للناس كل ورب يوصل بالسلام.
3: نواصل تقديم الأخبار من إذاعة قفصة. دعت الوكالة العقارية للسكنة حرفائها الراغبين في اقتناء مقاسم فردية من تقسيم الواحات قبلي القسط الثاني الكائن بولاية قبلي، دعتهم إلى إيداع مطلب في الغرض وتأكيد مطلب تم إيداعه سابقا، وذلك في أجل أقصاه يوم 19 من شهر جويلية القادم. وأوضحت الوكالة أن عملية تسجيل إيداع المطالب وتأكيدها تتم وجوبا عبر موقعها الرسمي على الويب الذي هو www.afh.nat.tn. أعيد الموقع من اليسار إلى اليمين www.afh.nat.tn مع استعمال الحروف الفرنسية بالمينوسكيل. شددت الوكالة على أن عملية إسناد المقاسم تتم حسب الترتيب الزمني للمطالب، داعية الراغبين إلى الاطلاع على شروط ومعايير الإسناد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة. ودعت كافة الراغبين في الاقتناء إلى المسارعة بتسجيل مطالبهم قبل انقضاء الأجل المحدد، مع التأكيد على ضرورة اعتماد الموقع الإلكتروني الرسمي حصرا لإتمام الإجراءات. نظمت أمس سفارة الجمهورية التونسية بلندن لقاء اقتصاديا بمقرها تحت عنوان الدبلوماسية الاقتصادية رافعة للشراكة والاستثمار وتمكين ريادة الأعمال التونسية بالمملكة المتحدة. ومثل اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار بين تونس والمملكة المتحدة ودعم المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال خاصة النسائية والشبابية، فضلا عن توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية. كما تم التأكيد على أهمية توظيف آليات الدبلوماسية الاقتصادية لدعم المبادرات الاستثمارية والتجارية التونسية وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين في البلدين بما يساهم في دفع المبادلات والشراكة الثنائية. وجددت سفارة الجمهورية التونسية بالعاصمة البريطانية لندن بالمناسبة التزامها بمواصلة الاطلاع بدور فاعل في دعم المبادرات الاقتصادية التونسية وتيسير التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين والبريطانيين بما يخدم أهداف التنمية والاستثمار ويعزز العلاقات التونسية البريطانية. في العالم، حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من أن الشرق الأوسط ينزلق أكثر فأكثر نحو الأزمة، وأكد أن تداعيات التوتر المتصاعدة في المنطقة تمتد إلى العالم بأسره من خلال النزوح وانعدام الأمن وتعطل طرق التجارة وارتفاع أسعار الغذاء والوقود. وأعرب غوتيريش خلال اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن بشأن التوصل إلى حلول سياسية في الشرق الأوسط، أعرب عن قلقه من أن تؤدي تطوراته الأخيرة إلى استئناف واسع للنزاعات في المنطقة، مشيرا إلى التصعيد في لبنان منذ مارس الماضي وتكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية في الأراضي اللبنانية. وأشار إلى تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى أن قطاع غزة ما زال يواجه أوضاعا إنسانية صعبة رغم مرور 8 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار. جاء في ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الإذاعة الجهوية بقفصة تشرع في بث برامجها من الأستوديو الرقمي الجديد المتضمن لأحدث الوسائل التكنولوجية ضمانا لجودة عالية في تقديم المواعيد الإخبارية والإنتاج الإذاعي والبث الرقمي. جامعة قفصة تتحصل على شهادة الجودة العالمية أثر استكمال جميع مراحل التدقيق والتقييم في اعتراف دولي بمدى نجاعة منظومة التسيير. المدرسة الابتدائية بحلبة من ولاية طوزر تحتضن نشاطا جمعيتيا يهدف إلى تحسيس الناشئة بأهمية المحافظة على البيئة. وفي العالم الأمين العام للمنتظم الأممي يحذر من أن ينزلق الشرق الأوسط أكثر فأكثر نحو الأزمة. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.

انتشار ظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا. أسباب انتشار هذه الظاهرة وتأثيرها على المنظومة التربوية ومصداقية الشهادة العلمية. تابعونا الخميس بداية من الأربعاء في ملف التربية على موجة إذاعة قفصة.

0: Magazine Sport. Magazine Sport.
1: حضرات السادة والسيدات، أحباء الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من ماجازين سبور. العدد اليوم صوت وصورة في استوديو جديد لإذاعة قفصة، فمبروك على المستمعين والمشاهدين لإذاعة قفصة. اليوم في حصتنا بطبيعة الحال باش نعطوا شوية أخبار في الأخير على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، باش يبدأ في نهائيات كأس العالم. ولكن قبل ذلك عنا زوز ضيوف باش نستقبلوهم، رئيس الجامعة التونسية للألعاب القوى سيد الطاهر الزالعي. سيد الطاهر مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا سيدي، مرحبا بك، وإن شاء الله نكون مبروكين عليك بمناسبة استديو جديد.
1: نعم،
2: وظهر لي أنا إذاعة قفصة كنت موجود فيها قبل، واليوم نباركوا الإذاعة والسادة المستمعين والمشاهدين، كل إضافة جديدة على مستوى الإذاعة اللي هي بالإمكانيات المتوفرة باقي تبذل في جهد من أجل تقديم المعلومة لكل المستمعين إن شاء الله.
1: شكرا لك على تلبية دعوة، شكرا كذلك على التهنئة، ويحسن لنا شرف سيادتك وكذلك البطلة التونسية مروة بوزياني اللي شرفتنا منذ أيام. مروة مرحبا بك.
3: مرحبا، عسلامة.
1: مرحبا بك إذاعة قفصة، فرحانين بالإنجاز اللي عملتيه في الحقيقة في ستوكهولم تو نحكوا عليه. مروة بوزياني في 3000 متر موانع، مروة فمبروك ليك، وكذلك مستمعي إذاعة قفصة يوجهوا لك التحية ويباركوا لك على الإنجاز لأنك حصلتي على المركز الأول وكذلك تحقيق رقم جديد بالنسبة ليك.
3: يعيشك يبارك فيك، نفرح برشا كي كلمتوني، يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم.
1: باهي تو نحكوا على الإنجاز اللي عملتيه وكيفاش مروة وصلت لهذا، لكن قبل ذلك مع السي طاهر الزارعي رئيس الجامعة. السي طاهر اليوم حصة مش باش نركزوا برك على الجامعة، ولكن باش خصوا شوية هكا المروة لأنه نحبوا نحتفوا بالإنجاز اللي عملته. ستار شرفك على الجامعة للعب القوى، معناها كيفاش خذيته مروة، معناها ناخذ معاك أكثر تفاصيل.
2: شوف، يمكن لا أذيع السر عندما نقول أنه أنا كنت رئيس الجامعة جمعية العب القوى، جمعية الرياضي بالقير اللي هي الجمعية الأم المروة بوزياني. أنا وقت اللي كنت في الجامعة في الجمعية ثم حادثة وقتها، كان ثم في أول الأيامات الأولى لرئاسة جمعية الرياضي بالرقاب، كان ثم تغيير مدرب المروة بوزياني، وتغيير مدرب ذاك كان من بين القرارات، ما هو ثم قرارات تكون صحيحة وقرارات فيها سوء تقدير، من بين القرارات كانت خاطئة هو تغيير المدرب. لكن الحمد لله تداركنا الوضع في آخر الموسم وعودنا الاتصال من جديد مع المدرب الحالي اللي هو كان في وقت من الأوقات وقت المدرب السابق المروة بوزياني اللي هو ياسين برقوقي، مرسل التحية. ورجعت من وقتها مروة من عام نذكر أنا 2016 هكا تخدم مع ياسين برقوقي. كملت أنا الفترتين على رأس الجمعية، ومن بعد في 2025 التحقت برئاسة الجامعة في الانتخابات سبتمبر 27 سبتمبر 2025. دونك انا شاتي مجروح فيها في مروه، علاش؟ لانه شكار العروسه بابا، انا مروه بنتي وبنتي جمعيه، كي نقول بنتي معناها بنت الجمعيه. دونك مروه لقيناها حاضره، مروه اي مكتب جامعي مسؤوليته هو فيش تتلخص، تتلخص في انه ما يكونش طريقه التعامل نتاع مع مروه ما تكونش حجر عثره. معناها لفات اللي احنا خلو مروه نحاولوا نخلقوا الظروف الملائمه لمروه، هي ماهيش مقصرة، هي بنية منضبطة. وحتى إذا تم نقص في أي حاجة يمكن تداركه مدام الانضباط موجود. دونك حاولنا بمعية الوزارة، لأنه مروة البيجي متاعها ما نجمش يكون على حساب الجامعة، الوزارة في إطار المستطاع محدد الميزانية، احنا بالتنسيق التام مع المدرب متاعها اللي احنا كجامعة عطينه كارت بلانش فيما يخص تحضيرات مروة في البرمجة المروة، نتبعه ان شاء الله ان شاء الله النتيجه اللي حققتها الاخت مروه اللي الرقم القياسي للملتقى خبى حاجه اخرى اللي هو رقم اهم، لان مروه عملت رقم قياسي قبل بيانات في الصين اللي هو 8.58 ثانيه 0.9 اجزاء بالمئه، دونك الرقم اقوى من رقم 200، لكن الرقم الملتقى هو الاطغاء. وبالتالي الحدث فش فش فش فش تكمل الاهميه نتاعو، تكمل الاهميه نتاعو للمروه لانه جاء بعد برشا تعب، تكمل الاهميه نتاعو للمدرب لانه جاء بعد برشا تعب وبرشا كلام، تكمل الاهميه نتاعو في انه ثم ناس راهنت على مروه وراهنت على المدرب في الوقت اللي كانت الناس كلها تشكك، المكاتب الجامعيه السابقه باش نبدو واضحين، انا راني ما خلقتش العجل من جديد، انا حاولت اني نحافظ على الموجود، يمكن ثم جانب معنوي اكثر منه جانب مادي لاني مروه نعرفها وتعرفني، ياسين يعرفني ونعرفه، ثم اداره فنيه سابقه راهنت على ياسين وعلى مروه اللي هو المدير الفني السابق سي حمادي بن سعيد، هذوما الناس الكل اليوم وصلوا المحطه انها مروه اللي هي رقم 11 عبر التاريخ في العالم تكون تحت حاجز 9 دقائق، وبالتالي الانجاز هذا انا نشوف اهميته بعد جمعه باش الفرحه هذه باش تختفي، لكن اهميته لازمها تستمر هو الى اي حد هالمشروع الوطني هذا اللي هو اليوم اسمه مروه بوزياني قادر انه يرفع الراي الوطني في المحافل الدوليه عن طريق ميداليه. لازم يكون ثم ميداليه عالميه، ميداليه اولمبيه، والشان الوطني هذا لازم يكون شان جميع الهياكل، واول الهياكل أول الهياكل المسؤولة هي الدولة، لأنه إحنا أولاد الدولة نمنوا بالدولة. الروافد الأخرى الكل على أهميتها، لجنة وطنية أولمبية، جامعة، مؤسسة اقتصادية، تبقى ضرورية ومهمة، لكن الدولة تبقى هي الأساس، وهذا إحنا متأكدين منه.
0: الحاج
2: موجود،
0: والحاج
2: موجود،
0: الحاج
2: موجود، تسمع فيه سيدي؟
1: نسمع فيك.
2: دونك موجود الكثير من الدولة باقي تقدم، راهنوا على أنه المحطة هذه وأصبح الآن نشوفه في الميدالية على مرمى حجر، هذا باش يكون محفز للسلطة وصدق الإشراف لوزارة الشباب والرياضة باش تزيد تحط إيداها. اللجنة الوطنية الأولمبية مشكورة، دعمت وما زالت مستعدة للدعم، ثم بعض الاتصالات من المؤسسات الاقتصادية الوطنية، ان شاء الله كنا نكونوا قادرين ان نوفروا الظروف اللي احنا باش مروه من بعد نجموا فعلا نحسبوها ونقولوا لها مروه وين الميداليه. اليوم مروه بالظروف الموجوده بالامكانيات الموجوده انا نشوف ان قامت بواجبها واكثر، لكن ما زال تتقدم اكثر لو انها تتحسن الظروف.
1: تبقى معنا تبقى معنا ستار باش نشوفوا مروه، ربما مروه نحب نعرفوا بها لان هي في الحقيقه عرفت بروحها بالرقم القياسي اللي ذكرته منذ قليل سي طاهر. نعرفوا كذلك كانت عندها تجربه مروه في بدايتها في قفصه، هات نعرفوا ربما مروه باش تقدم روحها للجمهور الرياضي في تونس، وكيفاش معناها نحبوا كيفاش عايشه، كيفاش تتدرب لين وصلت لتحقيق رقم قياسي تحت 9 دقائق في 3000 متر موانئ.
3: ايه مرحبا. كما قلت انت، انا بنت قفصه راه تتسمى، على خاطر فما بدايه بالحق، فما بريود جاتني، بريود اللي كنت نقرا فيها في الفاك معناها من 2016 ل 2019، بالنسبه لي هذيك اصعب فتره تعديت لي في حياتي، ونحب نشكر برشا برشا برشا برشا الانساب تاع قفصه والبروفيت الكل، بروفيت اللي قروني واللي يسمعوا فيا، نحب نشكرهم برشا خاطر راهم وقفوا معايا وقفه وقتها. البريود هذيك بريود صعيبه، ونقرا ونترينا مش بالسهل، فوقفوا معايا بالحق في اي حاجه نستحقها، ما خلونيش باش نكمل انا نترينا، وكل مشكورين برشا الحقيقه. راهي النتيجة هذه جات بعد تضحية كبيرة، بعد تعب كبير برشا، ماهيش نتيجة بتاع عام وعامين، راهي خدمة سنين، ضحينا وتعبنا والحمد لله ربي وفقنا ان حققنا النتيجة هذه.
1: نعرفوا ذكرتي معنا الظروف توسطار وعطانا شوية برشة برشة مش شوية معناها الظروف كيفاش تدربي كيفاش كذا معناها ومراهنين عليك انه لانه تو بعد الرقم هذا ننتظر في الالعاب الاولمبيه لبطوله العالم.
3: اي ان شاء الله احنا عندنا العام الجاي بطوله عالم وعندنا 2028 الالعاب الاولمبيه ان شاء الله. كما تعرف كما قالك سي طاهر معناها صحيح عندي ميزانية أنا مرصودة من الوزارة ولكن الميزانية المرصودة ماهيش كافية. أنا نطلب من سلطة الإشراف إن شاء الله تحسن أكثر في الميزانية وراو ديما نقول كما قالك سي طاهر الناس الكل يلزم تكون يد واحدة باش نجمو خاطر صحيح احنا نعرفوا توا ظروف الدولة وبتاعنا وكل احنا زاده في تونس فما مستشهرين ينجموا يعاونوا
1: جيت باش نسالك عليه معنا
3: صحيح خاطر لي زاتليت الكل في الدول الاخرى الكل معناها يخدموا بالمستشهرين وهم اللي يعاونوا فيهم وهم اللي معناها سبونسر. ان شاء الله احنا في تونس
1: معناها يعاونونا. نعم. إن شاء الله لأنه الألعاب الفردية في هي اللي شرفت تونس ورفعت الراية الوطنية في المحافل الدولية برشا مثل السباحين مثل الألعاب حتى في ذوي الاحتياجات الخاصة حق نتائج طيبة عالميا. نرجع تو للملتقى اللي شاركتي فيه وحققتي فيه رقم ولو كان ربما نقدم الرقم للسادة المستمعين كان مشني غلط هو 8 دقائق 44 ثانية و 30
3: أو 8 دقائق 59 ثانية
1: 59 ثانية والأجزاء 29 جزء كنا تبعناك في الحقيقة كانت حتى في الأمطار الأخيرة ثم إرياحية في وصولك للخط النهائي مروة.
3: بالنسبة للسباق ستوكهولم أنا قبله جريت زوز سباقات في الصين وين حققت فيهم الرقم القياسي التونسي وحققت زادة المرتبة الثالثة. الرقم القياسي التونسي اللي هو كان باسمي عملول كان 9.01 اللي حققت أنا في الصين 8.58. بالنسبة لستوكهولم أنا مشيت في الليستة بتاع معناها ستارت ليست كيف هبطت فيها معناها وقتي انا يقول اللي انا باش نتكلاس الاولى فهمت. اما احنا ديما في الموانع في الكومبيتيسيون ما تعرفش شنو خاطر فيها برشا الكل صحيح خاطر فيها المانع تاع الماء والكل. ما اخترت انا والكوتش اني نمشي السباق بنسق قوي باش من العداءات الاخرين ما يمشوش معايا. كما وفقنا ربي الحمد لله اني حققت رقم جديد للملتقى اللي هو الرقم القديم في الملتقى كان 9.04 تحقق 2021. الوقت اللي عملته انا وقت قوي اللي خطر هما في السباق يهبطوا ليفر اللي هو يقولوا له ارنب السباق اللي باش مثلا يجبد لك 1000 ولا 2000 متر معناها باش
1: السباق يمشي
3: نجم يجبدك. انا نهارتها اللي هبطوا هالي ما مشيتش بالباهي كان ينجم يكون وقت خير من هكاكه. الحمد لله على النتيجه فخوره برشا بها وفرحانه برشا بها والحقيقة نحب نشكر زيدا ونقدم تحية كبيرة للشعب التونسي الكل اللي فرح لي واللي برشا معناها كلام به وصلني وبرشا مساجات بهين وصلوني يعطيهم الصحة وإن شاء الله ديما مشرفين تونس
1: إن شاء الله إن شاء الله. والمسابقات القادمة تكون الراية التونسية خارج تونس وداخل تونس مرفوعة بيك وبنتائجك. نخلي لك كلمة ختام ومعنا رئيس الجامعة كذلك السلطة على المستوى الوطني باش يدعموك أكثر كذلك يسمعوا فينا زادة الشركات العمومية أو الخاصة اللي يحب يدعم مروة الباب مفتوح ومعناها راي ما تجيب ميدالية إلا بتضحيات هي تقدمها ولكن الدعم المادي لأنه الخدمة تتطلب زادة دعم مادي. لك كلمة الختام قبل ما نرجع لسي طاهر مروة.
3: أولا كما قلت احنا وصلنا مستوى عالي برشا. المستوى هذا يستحق اني الناس كلها تعاون معنا، خاطر توا ولينا نلعب على جزئيات صغيرة وديديتاي صغار هما اللي باش يصنعوا الفارق، خاطر راهي ميدالية في الألعاب الأولمبية ماهيش سهلة، واحنا المستوى اللي وصلنا له ماهوش سهل. ان شاء الله انا نوعد بميدالية، وان شاء الله اللي يسمعوا فيها الكل معناها اللي نجم بالحق يعاوننا مرحبا به. ونشكر اي حد سندني واي حد عاوني.
1: شكرا لك مروه ومزدح، اذاعه قفصه مفتوح ليك في كل وقت لتغطيه نشاطك. مروه نرجع لسي طاهر. سي طاهر أنا مروة باش تكون نعرف وصيتك من سيدي بوزيد بالتحديد من الرقاب، ومتحمل مسؤولية رئاسة الجامعة لعاب القوى معناها تحت إشرافك. مروة بدأت ثم في معناها في الطريق ثم أبطال أخرين إن شاء الله يشرفونا في ألعاب القوى.
2: شوف احنا باش نعطي لكل ذي حق حقه. مروة بوزياني في الجمعية ولدت وتوجد قبلي في الجامعة، برنامجها موجود قبلي. أنا باش نحاول نحافظ ونكمل نبني على البنات والناس اللي قبلي من مكاتب.
1: وهذا راني أنا توا عندي برشا في الرياضة قليل ما رئيس جامعة مشاو ورئيس جامعة جاي يذكر اللي قبله بالمعناها يذكر الإيجابيات ما يذكرش السلبيات. وشكرا لأنه أنا نحسه من كلامك في الحقيقة يدل على أنك جاي تخدم في الرياض.
2: شوف احنا بالحق وصدقا وليس من باب التزايد الأخلاقي واللغوي أنه ثم ناس سبقتنا وأحنا محظوظين أن نكون في المرافق للأخرة، أن برو باش تكون متوزة إن شاء الله. والمراحل الأخرى دي مع أنها أخيرة تبقى مهمة برشا، لأنه كما كانت تحكي البطلة توا التفاصيل هي اللي باش تخلق الفارق، والتفاصيل هذه يلزمها برشا عناية وبرشا فلوس وبرشا جهد. وبالتالي نوجه تحية للناس اللي خدمت قبلنا، وإن شاء الله احنا يا رب يوفقنا ربي ونكون حاضرين على التتويج العالمي. المروة مش بالسهل برشا خدمة، هذا متطمنين عليه على خاطر مروة ما نجمش حتى واحد يشكك في الحجم بتاع المال اللي باقي تقوم به والمدرب بتاعها، لكن لازمتنا برشا إمكانيات. احنا كمكتب جامعي ما نرمي الكرة لحتى واحد، هذه مسؤوليتنا احنا كيفاش باش نوفروا الإمكانيات هذه. ومروة اليوم انا نتعامل معها انها باش تكون متوجة، لكن نتعاملوا معها كمكتب جامعي بتاريخ اخرى ان هي باش تكون القاطرة وباش تكون عنصر الجذب وأعطاء بارقة أمل للعدائين الموجودين وإلا العدائين اللي باش نكتشفهم أنه راهو ينجم يكون ثم إنسان يشوف روحه عادي، لكن في وقت من الأوقات برشا خدمة ينجم يصبح بطل ويصبح حديث العالم الكل كما مروة اليوم. مروة قصتها طويلة وكبيرة، إن شاء الله توا في وقتها تكتشف الناس كل. أحنا على مستوى الجامعة ومستوى مشاريع العمل عنا برشا أبطال في برشا أصناف، تبقى إن شاء الله نكون قادرين على تحسين الموارد المالية للجامعة اللي هي باش تكون العنصر الأساسي لمزيد تأثير العدائين والمرور بهم للبالي اللي وصلت له مروة إن شاء الله يا رب.
1: شكرا لك سي طاهر. سي طاهر الزارعي رئيس الجامعة التونسية لألعاب القوى. كذلك شكرا لمروة بوزيان العداء اللي شرفتنا وباش تشرفنا إن شاء الله في المستقبل. شكرا لكم وإن شاء الله نتابعوا أخبار مروة وكذلك أخبار الجامعة التونسية لألعاب القوى. نوصل معكم مجازين سبور والمنتخب الوطني التونسي شوية أخبار عليه. يواصل تحذيراته في المكسيك لمباراته الأولى باش تكون إن شاء الله نهار الاثنين ضد في الثلاثة متاع الصباح بتوقيت تونس ضد المنتخب السويدي. المنتخب كل العناصر في الحقيقة في صحة جيدة، ما زنا ربما صبري اللموشي ما أعلنش على الملامح لأنه ما زال شوي وقت ملامح التشكيل الأساسية باش تكون حاضرة، ولكن ثم لحمة كبيرة بين عناصر المنتخب الوطني التونسي ووعد كبير أنهم باش يقدموا ومردود طيب وينسوا الجمهور في المباراة المخيبة ضد بلجيكا. المنتخب السويدي في الحقيقة تحذيرات صعيبة شوية، لأنه درجة الحرارة مرتفعة فوق 30 درجة، هذا يخدم صحيح في صالح المنتخب، ولكن نعرف يوم المباراة كل شيء ممكن على أرضية الميدان. بالنسبة لكأس العالم في الحقيقة، واللي كثر واللي تغى عليه هو سوء التنظيم إلى حد الآن بالنسبة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، مضايقات لبعض المنتخبات، والافتتاح باش يكون اليوم بحفل الافتتاح باش يكون انطلاقا بتوقيت تونس 6 في 8، مباراة الافتتاح باش تكون هي المباراة المعادة في 2010 ضد جنوب أفريقيا مع المكسيك. اليوم المكسيك مع جنوب أفريقيا كما ذكرت في 8 بالنسبة للمباراة هذه، وبطاقم تحكيم برازيلي هو باش يقود المباراة. فمتابعة طيبة بالنسبة لكل أحباء كرة القدم، لأنه هذا العرس العالمي الرياضي باش يدور بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك. صحيح خاصة احنا في تونس وفي شمال أفريقيا وفي بعض الدول العربية التوقيت مش باش يكون مختلف شوية على كأس العالم اللي دارت في قطر. على كل نعطيكم البرنامج مباراة الافتتاح اليوم ما بين المكسيك وجنوب أفريقيا، اللي غدا أو يوم الجمعة غدا بالفعل باش تكون المباراة الثانية في 3 بتوقيت تونس باش تجمع المنتخب كوريا الجنوبية والتشيك بإدارة طاقم تحكيم كامل مصري، وفي 8 كندا مع البوسنة، نهار السبت الولايات المتحدة مع الباراغواي في 2 بتوقيت تونس، في 8 بتوقيت تونس قطر مع سويسرا، وفي 11 متاع الليل بتوقيت تونس البرازيل مع المغرب. يوم الأحد 14 جوان في 2 متاع الصباح هايتي مع اسكتلندا، وفي 5 متاع الصباح استراليا مع تركيا، في 6 ألمانيا مع كوارسو، وفي 9 هولندا مع اليابان منافسي المنتخب الوطني التونسي. ونجي البرنامج نهار 2 باش نختم الآن. ساحل العاج منتصف الليل من يوم الاثنين مع الإكواتور، في 3 متاع الصباح السويد مع تونس وإسبانيا، والرأس الأخضر باش تكون في 5 متاع العشية، في 8 بلجيكا مع مصر، وفي السهرية في 11 متاع الليل السعودية مع الأوروغواي. هكا تكون نهاية حصتنا اليوم من ماجازين سبور، مع تحية كامل للزملاء التقنيين اللي حاضرين اليوم معايا. ومرة أخرى كنا غطينا تألق العداء مروة بوزياني وفي 3000 متر موانع، مع تحية فوزي أنصي. إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الثانية بعد الظهر، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: انطلقت صباح اليوم الإذاعة الجهوية بقفصة في بث برامجها من الأستوديو الرقمي الجديد الذي يعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية التي ستوفر جودة عالية في تقديم المواعيد الإخبارية والإنتاج الإذاعي والبث الرقمي. كما انطلقت مؤسسة الإذاعة التونسية اليوم في استغلال الأستوديوهات الرقمية الجديدة إيبي لكل من الإذاعة الوطنية وإذاعة تونس الدولية أغتسي وإذاعة الشباب، بالإضافة إلى الإذاعات الجهوية بصفاقس والمنستير والكافة. دعت الوكالة العقارية للسكنة حرفاء الراغبين في اقتناء مقاسم فردية من تقسيم الواحات قبلي القسط الثاني الكائن بولاية قبلي إلى إيداع مطلب في الغرض، وتأكيد مطلب تم إيداعه سابقا وذلك في أجل أقصاه يوم 19 من جويلية القادم. قال وزير السياحة سفيان تقين برنامج تونس عاصمة السياحة العربية 27 و2000 يرتكز على أحداث حركية وتنشيط مستدام في مختلف القطاعات، بما من شأنه تعزيز الديناميكية الاقتصادية ودعم الاستثمار وفتح أفاق جديدة للتشغيل وأحداث فرص عمل. أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 6 متصرفين في الوثائق والأرشيف للعمل بمصالح الوزارة، وذلك وفق قرار صادر عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. شنت واشنطن هجوما بضربات أعلنتها القيادة الوسطى ضد الدفاعات ورادارات جنوبي إيران وقرب مضيق هرمز لدفعها الاتفاق النووي وردا على إسقاط مروحية، فيما أكدت وكالة مهر الاندلاع اشتباكات بحرية بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نهاية المجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم. صوت المواطن، صوت المواطن.

الصيفية. عسلامة، مرحبا بكم، تحية مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قفصة في صوت المواطن من توا حتى الثلاثة. ننطلقوا في حصتنا باستقبال مكالمتكم الهاتفية، تحبوا تشاركوا معنا وتسمعونا أصواتكم، نداءاتكم، بلغاتكم، ماذا بكم تتواصلوا معنا على رقم المباشر على 76-226-600 وإلا 31-376-730. موسيقى

0: خدمات إذاعية.
1: مرحبا بكم من جديد، تحية كل مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعوا فينا على موجة إذاعة قفصة في صوت المواطن. نمشي معاكم للبلاغ التالي اللي تنظم الوكالة التونسية للتكوين المهني لفائدة المتحصلين على شهادة التقني المهني منظرة يوم 10 سبتمبر 2026، مناظرة تتضمن اختبارات قصد الالتحاق بالتكوين في مستوى مؤهل التقني السامي بمراكز التكوين المهني الراجعة لها بالنظر. ودعت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها الراغبين في المشاركة بالمناظرة اختيار اختصاص يتماشى مع مؤهلاتهم في مستوى مؤهل التقني المهني من بين العروض الواردة في هذه المناظرة. وأضافت الوكالة أنه باش يتم تحديد مركز اجتياز امتحان المناظرة ضمن الاستدعاء الذي سيقع سحبه وجوبا وحصريا من موقع الويب، وذلك كبداية من يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 بعد دراسة الملفات من قبل لجنة المناظرة، مؤكدة أنه عملية التسجيل تتم عبر الترسيم الوجوبي على موقع الويب الخاص بالوكالة التونسية للتكوين المهني. مواصلين معكم المشوار في صوت المواطن، تحبوا تشاركوا معنا وتتواصلوا معنا على الخط المباشر على 76 226 600. اليوم معاكم فاتن الشيدي في صوت المواطن، ديما نتقابلوا في التوقيت هذا من 2 ساعة لـ3 ساعات.

0: صوت المواطن. نرجع معكم نجديكم التحية مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قفصة في صوت المواطن. نمشي للمكالمة الحاضرة معنا نقولوا عسلامة. مرحبا، شكون معنا؟
1: معك عايشة يساوي.
0: عايشة من أم العرايس،
1: نهنيكم بالاستديو في إذاعة قفصة.
0: شكرا لك، إن شاء الله يكون مبروك على مستمعينا وعلى إذاعتنا والناس الكل وين ما يوصلكم بثنا.
1: لك الصحة، أنا خليك ماذا بينا إذا كفت تتطور، نحن ماذا بينا في المرتبة الأولى في المشاهدين.
0: أكيد إن شاء الله ديما نكونوا في مستوى الانتظاراتكم. أنا باش نمشي معاك للنداء البلاغ، تحب توصل في صوتك المشغل اللي تحب تتحدث عليه كالعادة. عايشة، كل مرة نسمعوك في صوت المواطن، شنو هو النداء اليوم؟
1: نداء اليوم لوزارة الصحة، نحن في مستشفى مرعى رايت، ماذا بينا يحطونا في كاميرا أقل هرج منا من يمشي للمتلوي، يمشي للرديف ساعات واحد حالة خطيرة، ما يصل المتلوي ولا القفص يموت. ماذا بينا في معتمدين نحبوا معتمدين تاعنا، نحبوا سكانير،
0: ما ضرورة توفير سكانير في مستشفى أم العرايس.
1: ماذا بينا تولي جهوية، نحن نتاعنا المستشفى الجديدة عنا زي المستشفيات، راه ماذا بين يصلحونا البحذانه، نحن في وسط البلاد تكون مستشفى والاخرى البعيده علينا تكون مستشفى جهويا.
0: مستشفى جهوي
1: شويه مال عرايس فات، نحن مال عرايس حوض منجمي، عندنا حتى الامراض برشا نتاع الكونسير بصراحه، كل مره يموت عبد، كل مره يظهر مره عبد مريض به.
0: صوتك وصل لي عايشه، شكرا ليك. نوصلوا صوت للاداره الجهويه للصحة، وإن شاء الله يتم تدعيم أغلب المستشفيات في مختلف المعتمديات بإسكانير، باش هكاك نطمنوا على كل المواطنين، وزاد جودة القطاع الصحي تكون فما جودة خدمة صحية ممتازة. على كل مواصلين معاكم المشوار، فما مكالمة أخرى حاضرة معنا. مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟ المكالمة مش جاهزة. ناخذ معكم بلاغ حول فتح مناظرة، المناظرة تبع وزارة الشؤون الخارجية اللي أعلن

والأيام الموالية، وتهدف إلى انتداب مترشحين بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف قصد دعم الموارد البشرية المختصة في مجال التصرف في الوثائق والأرشيف الإداري وحفظ الذاكرة المؤسساتية. نمشي مكالمة حضرة معنا. مرحبا، أهلا وسهلا. صوت المواطن مع ديما نتقابلوا من ساعتين لثلاثة، من الاثنين للخميس. تحبوا تشاركوا معنا وتوصلوا أصواتكم، نحن وسيط بينكم بين مختلف المؤسسات والمسؤولين. تحبوا توصلوا أصواتكم، مرحبا بكم. فما مكالمة جاهزة. مرحبا، عسلامة، أهلا وسهلا. الصوت مش واصل. على كل، نحن مواصلين معكم مشوار في صوت المواطن من ساعتين، بدينا معكم حتى الثلاثة توقيت ساعتين وعشرين دقيقة.

0: صوت المواطن.
1: تحية متجدد لكم في صوت المواطن. نمشي المكلمة حضرة معنا، نقولوا عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بكل تليفوناتكم على 76 226 600. مرحبا، عسلامة.
2: ألو، عسلامة.
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: مواطن من زانوش.
1: مواطن من زانوش، تفضل يا سيدي.
2: أي نعم، عبدي ظاهري، عبدي إبراهيم الظاهري.
1: سي عبد الجليل ظاهري، مرحبا سي عبد الجليل.
2: أي نعم.
1: شنو النداء اليوم؟
2: أي إحنا يا أختي عرش، نحن عرش الظواهر هنا في زانوش.
1: أي
2: أكثر من 100 عائلة، أكثر من 150 عائلة. قاعدين معناها نشلوا في الماء نتاع شربان ونتاع غسلان ونتاع كل شيء. والدولة عملت لنا بيه حفراته وسكرته ومشيت ما استرفعنا بيه حتى بشيء.
1: معناتها اليوم كيفاش تشربوا الماء الصالح للشرب؟ كيفاش يسكروا بالستيرنيت؟ معناتها تشرب
2: نشرب بالبيدو، نشرب بالبيدو نشربوا فيه. وماء الاستعمال غسلان واحد، نشرب بالستيرن. معناها أقل عائلة، أقل مواطن يشري ب 150 ألف 130 150 ألف.
1: معناتها المطلوب أنه معناتها يرجعوا البئر هذية، المطلب متاعك، وإلا أنه يشوفوا حل للإشكال هذا عن طريق تزويدكم بمصدر آخر من المياه الصالحة للشرب. انقطعت المكالمة. على كل نوصلوا لك صوتك سي عبد الجليل في منطقة الظواهر زانوش حول الانعدام وعدم توفر الماء الصالح للشراب. مواصلين معاكم المشوار في صوت المواطن بالبلاغات، باش نمشي معاكم للوكالة العقارية للسكنة اللي دعت حرفائها الراغبين في اقتناء مقاسم فردية من تقسيم الواحات قبلي القسط الثاني الكائن بولاية قبلي إلى إيداع مطلب في الغرض أو تأكيد مطلب تم إيداعه سابقا، وذلك في أجل أقصاه يوم 19 جويلية 2026. وأوضحت الوكالة أنه عملية تسجيل إيداع المطالب وتأكيدها تتم وجوبا عبر موقعها الرسمي على الويب www.fh.net.tn. وشددت على أنه عملية إسناد المقاسم تتم حسب الترتيب الزمني للمطالب، داعية الراغبين إلى الاطلاع على شروط ومعايير الإسناد عبر الموقع الرسمي للوكالة. بالنسبة للوثائق المطلوبة، تشترط الوكالة بالنسبة للأعزب أو المطلق تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومضمون ولادة حديث العهد، وبالنسبة للمتزوج تشترط تقديم نسخة من بطاقتي التعريف الوطنية له وللقرين. أما بالنسبة للأرمل فإنها تشترط تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومضمون ولادة له ومضمون وفاة القرين. ودعت الوكالة كافة الراغبين في الاقتناء إلى المسارعة بتسجيل مطالبهم قبل انقضاء الأجل المحددة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد الموقع الإلكتروني الرسمي حصرا لإتمام الإجراءات. نذكر أنه آخر أجل للتسجيل يوم 19 جويلية 2026 حسب البلاغ الصادر عن الوكالة العقارية للسكنة. مكلمة، نمشوا للمكلمات صوت المواطن. مكلمة حاضرة معنا، مرحبا، عسلامة.
3: ألو وقت فاتر، مش حالك؟
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
3: عايش يا رحم والديك. سي سالم
1: من مجر بالعباس، تفضل سي سالم.
3: كان نزيدوا نعملوا لذلك البنية.
1: تفضل، المجال مفتوح ليك سي سالم.
3: يا رحم والديك للبنية وتتراس مانع وللفلاح. ماذا بينا بزاه ربي كل طبيب يسمع تراه يعمل يوجه اللي خليها البنية يعطيها البنية يوجه اللي
1: يعاونوك على معناتها التكفل بالحالة الصحية للبنية اللي ديما انت معناتها تعدي نداءات ومعناتها وتطلب من الفاعلين الخير. ان شاء الله سي سالم يتم ان شاء الله الاستجابة للمطلب هذا.
3: ونداء الاخر اخت فيت للفلاحة بتاع ربي يسرعونا في البير، راهو هزنا العطش وران تو نهزوا بالبوادين، تو نجيب في الماء بالبوادين في القرن 21 عليا بتقول لي.
1: واضح، كنا تواصلنا مع المندوبية الجهوية للفلاحة في القصرين، وإن شاء الله فما عديد معناتها فما حسب ما تم إفادتنا به إنه فما عديد المشاريع لتهيئة وكهرباء عديد الأبار في عدة مناطق. إن شاء الله يكون مجر بلعباس من بين المناطق هذه اللي بتشملها كهرباء بعض الأبار
3: اللي
1: تحت معناتها تقريب أو الماء الصالح للشرب للمواطنين. شكرا لك سي سالم على المشاركة معنا. فما مكالمة أخرى نأخذها معنا؟ ما فماش مكالمة. مرحبا بكل تليفوناتكم على 76 226 600. صوت المواطن لكم أنتم، ما تحبوا تشاركوا معنا اطلبونا وما تتردوش باش نوصل لكم أصواتكم.
0: ما في حد بحياتي إذا ناوي عشي، إذا حاسس بشي، إذا قلبك بشي.

0: من جديد رحب بكم مستمعينا في توقيت الساعتين وثلاثة وثلاثين دقيقة على موجة إذاعة قصة في صوت المواطن المصري. معكم المشوار، تحبوا تشاركوا معنا، توصلوا أصواتكم على كل ما يشغلكم، كل ما تفكروا به، كل ما تحبوا، أي مشغل تحبوا توصلوا فيه صوتكم. مرحبا بكم على الخط المباشر 76 226 600. تحبوا زادة تتواصلوا معنا على الرقم 31 376 730. توصلوا أصواتكم في مختلف المشاغل. كنا وصلنا الصوت في بخصوص في منزل بوزيين، كان جانا نداء حول تنظيم عملية انتصاب الأسواق، وخاصة الأسواق اللي قاعدة تنتصب بصفة عشوائية، أيضا في مجل بالعباس حول ظاهرة الكلاب السائبة. سي الناوي الرداوي كنا تواصلنا مع إدارة المستشفى الجهوي حسين بوزيين وحول الحالة الصحية متاعك والموعد، وتنجم تتواصل مع المستشفى للنظر في لإعادة معناتها الحصول على موعد جديد معناتها لقاء طبيب. شكرا لكم الكل، الناس اللي قاعدة تتواصل معنا وتبعثنا على الصفحة الرسمية عديد النداءات. تنجموا زادة نحب نمشي لمندوبية الفلاحة في القسرين حول ظاهرة الانتشار الحشرة القرمزية، وصلنا الصوت. كذلك نرجع القفصة، حملات النظافة اللي انطلقت تجاوبا مع نداءات بعض المواطنين اللي على مستوى المسلك الصحي في راس الكيف حي المطار، اللي دخلت البلدية تقريبا عندها يومين قاعدة تقوم بعملية جمع رفع الفضلات وكل ما هو يشكل معناتها والحجارة والموجودة على المستوى المسلك هذا، وما زالت الحملات متواصلة تجاوبا مع النداءات اللي تعادت معنا. على كل تحبوا تشاركوا معنا، فما مكالمة جاهزة معنا على الخط. مرحبا، عسلامة. عسلامة
1: أختي،
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
1: معك نور الدين أصيل من منطقة أم القصاب.
0: نور الدين من أم القصاب، تفضل يا سي نور الدين.
1: بربي أنا عامل من عمال الحظائر الفلاحية.
0: إي.
1: وأنا منوب الأربعين عامل، والعمال هذوما أصحاب عائلات وأصحاب صغيرات، تعسفوا علينا المسؤولين نتاعنا وحبسونا على العمل.
0: وقتاش صارت الحكاية هذه يا سي نور الدين؟
1: الشهر هذا،
0: شهر جوان معناتها.
1: أي.
0: وين كنتوا معناتها وين كنتوا تشتغلوا، وين بالضبط؟
1: احنا عمال التربة، الانجراف، نقصد الانجراف.
0: الانجراف. 40 عامل قلت لي، 40 عامل تم تم إيقاف العمل نهائي ولا لفترة مؤقتة؟
1: لفترة مؤقتة، وسامحني يستعملوا الأمر الحكومي 436 لسنة 2021 وفي غير سياقه أختي.
0: واضح. نحن نسأل سي نور الدين حول الوضعية هذه ونستفسر أكثر ونشوف شنو حكاية إيقاف العمل بالنسبة لأربعين عامل في أم لقصاب، عمال الحظائر الانجيرة.
1: بربي أختي رانا والله أصحاب عائلات وظروفنا الاجتماعية صعيبة، وصدقني صدقني الواحد بيأكل حليب مش خالط عليه، فما ذلك مش تجي تقص عليه مورد رزقه أختي.
0: واضح، صوتك وصل.
1: بلدينا تطبيق القانون أختي، تطبيق القانون.
0: شكرا لك سي نور الدين، صوتك وصل. إن شاء الله يتم التجاوب مع النداء هذا من سي نور الدين أم لقصاب، عامل من عمال الحظائر، ينوب 40 عامل يقول أنه تم إيقاف عملهم منذ بداية شهر جوان. مواصلين معكم مشوار، فما مكلمة أخرى معنا، تحبوا توصلوا أصواتكم مرحبا بكم، اطلبونا على الخط المباشر. وأيضا بعد شوية نمشي معكم الجانب وركن في خدمتكم، أبقوا معنا ما تبدلوش الموجه.

0: في خدمتكم.
1: نجدد لكم التحية مستمعينا في صوت المواطن، نمشي معاكم الجامعة قفصة اللي تحصلت على شهادة الجودة العالمية إيزو 9001، وذلك إثر استكمال جميع مراحل التدقيق والتقييم واعتماد ملفها من قبل الهيئة المختصة في الإشهاد. تندرج الشهادة الدولية هذه في إطار سعيها المتواصل إلى ترسيخ ثقافة الجودة والحوكمة الرشيدة والارتقاء بأدائها المؤسسي وجودة التعليم العالي والبحث العلمي. وتمثل الشهادة هذه محطة جديدة في مسار متواصل من التطوير والتحديث بما يدعم مكانة الجامعة جامعة قفصة ويعزز إشعاعها على المستويين الوطني والدولي ويرسخ دورها كمؤسسة جامعية رائدة في مجالات التكوين والبحث العلمي وخدمة المجتمع. نمشي أيضا إلى مدينة العلوم بتونس اللي تنظم بالعاصمة مدرستين صيفيتين في علم الفلك من 24 جوان إلى 4 جويلية المقبل بمناسبة العطلة الصيفية. وتهدف الدورة هذه الموجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية إلى تنمية فضول النشأة وإثراء معارفهم في المجال العلمي. وتمثل المدارس هذه فرصة فريدة للشباب الشغوف بالعلوم لاستكشاف عالم الفلك وأسرار الكون في إطار يجمع بين المتعة والتعلم. نذكر أنه هالتظاهرة هذه باش تكون من 24 جوان إلى 4 جويلية بمناسبة العطلة الصيفية.

0: نرجع معكم في توقيت 9:48 بمكلمة حاضرة معنا على الخط. مرحبا عسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا، شكون معنا؟
1: أخت فاتن هجيري.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: معك عجيل السيلي من سيدي عيش.
0: سعجيلي من سيدي عيش، تفضل سعجيلي.
1: اللي دا السيد الوالي أنا على الناس أحد الشراب. أنا نقول لك 26 ونطلبوا في الماء نستير
0: الماء صلح للشرب.
1: أي نعم، الماء صلح للشرب.
0: أي
1: نحب نشرب في الشبكة الجديدة.
0: أي
1: ترجعنا إلى فعراسة مع ألوان جارب.
0: إن شاء الله باهي نتحصلوا على الماء صالح للشراب، وإن شاء الله يتم تسوية وضعية عديد النداءات الحقيقة اللي توصلنا بخصوص الماء صالح للشراب خاصة في المناطق الريفية. نمشي معاكم زادة كانت اتصلت بينا أو اتصل بينا مواطن في أولاد وصيف، كان تحدث من معتمدية أم العرايس على رفع الفضلات اللي موجودة ومتراكمة. كنا وصلنا الصوت، إن شاء الله يتم التجاوب مع النداء هذا. عديد الوضعيات الحقيقة كذلك حول سند تهيئة وتعبيد عديد الطرقات موجودة. مثلا كان سي صالح بن عمار وصلنا الصوت في حول تهيئة الطريق اللي تربط سند بقفصة، وأيضا موجود اللي تربط سند وعليم، فما كيلومتر تقريبا يحب هالمواطن قال راهو ديما نوصلوا الصوت بخصوص تهيئة الطريق هذه أو تعبيدها وما تمش التجاوب معنا. نحن إن شاء الله يتم من خلال برنامج صوت المواطن التجاوب مع هالوضعية هذه. كذلك نشوفوا عنا نداءات زادة رفع فضلات في منزل بوزيين. لهنا المطلوب التدخل من قبل مصالح البلدية لمعنتها رفع الفضلات هذه بصفة دورية من منزل في منزل بوزيين. كنا إن شاء الله وصلنا الصوت كذلك في أم العرايس والمتلوي. نمشي للمتلوي، حملة مطلوب أنه التدخل الفوري حسب نداء وصلنا من سي محمد خالدي، كان تواصل معنا وطلب أنه ضرورة بصفة ملحة، كان ألح أنه ضرورة تدخل مصالح البلدية لرفع الفضلات المتراكمة في كل أنحاء معتمدية المتلوي. يقول أنه ضرورة تدخل آلات التنظيف، ضرورة أنه تترفع هالفضلات هذه بصفة يومية لأنها باتت تشكل خطر على البيئة. أيضا في أم العرايس كان وصلنا نداء ضرورة توفير فرع حماية مدنية، نداءات هذه اللي توصلنا. كذلك في هنشير الجلال كان سي معمر الهاني وصل صوته حول وضعية هل معناتها العقار هذا ضرورة التدخل لفائته. برشا نداءات عبر صوت المواطن. انتم ما زادة كان عندكم ما تتحدثوا او عندكم اي نداء تطلبونا وتتواصلوا معنا ديما خلال برنامج صوت المواطن من 2:00 لـ3:00 من الاثنين للخميس.

0: في ناس عايشة جوه قلوبنا مهما الدنيا شغلتنا. مع وي ما تفوتش فرصة تقول لحبايبك إنهم دايما على بالك. وي غير أي حد.
1: نرجع معكم في دقائقنا الأخيرة من صوت المواطن. ديما نذكركم تسمعونا وتشاركوا معنا من ساعتين لثلاثة، من الاثنين للخميس، هكا تقريبا نص معكم نهاية مشوارنا لليوم. أنا باش نمشي نقولكم مؤسسة الإذاعة التونسية انطلقت اليوم في استغلال الاستديوهات الرقمية الجديدة لكل من الإذاعات الوطنية وإذاعة تونس الدولية RTCE وإذاعة الشباب، بالإضافة إلى الإذاعات الجهوية جاف صفاقس المستير والكيف. وهل الانطلاقة هذه إن شاء الله تكون بشرة خير على الناس الكل، وإن شاء الله تكون هالمشروع الضخم هذا تقنيا وماليا يكون يقدم ثورة حقيقية في تاريخ الإذاعة التونسية، ويكون لبنة على مستوى تقنية الصوت والصورة، وهكا نكون حققنا معكم جودة صوت وتواصل ربما يكون تواصل خير وأوضح. والناس اللي تقول إنه إذاعة قفصة ذبذباتها ساعات يجينا هكا نداءات في صوت المواطن، ما سمع راهم الصوت مش واضح. اليوم ما عادش فما صوت مش واضح، ولينا قراب منكم في الصوت والصورة. هذه تحيات فتن الشيري في صوت المواطن معاكم. تحية لكل من رافقني اليوم في تأمين الحصة هذه، ما بقى لي كان سلم عليكم. موعدي معكم يتجدد بداية من الاثنين من ساعتين لثلاثة.

0: النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال.
1: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الثالثة بعد ظهر باستديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أفاد الكاتب والعام لبلدية قفصة محمد الصغير براهمي بأن البلدية أبرمت مؤخرا صفقة بقيمة تفوق 520,000 دينار للتعهد بعدد من الطرقات داخل المنطقة البلدية، وستنطلق أشغال الإصلاح يوم غرة جويليا القادم. أفادت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بأنه تم قبول جهاز منظار المفاصل، وهو جهاز متطور يساهم في تشخيص أمراض وإصابات المفاصل عفى الله الجميع، وأجرى تدخلات جراحية دقيقة، وجهاز التصوير الشعاعي الجراحي بقيمة بل بقسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، إلى جانب آلة تصوير طبي جديدة بالمستشفى المحلي بالسبالة. أعلن المكلف بملف الإدمان صلب وزارة الصحة نبيل بن صالح عن إحداث منصة لجمع المعطيات المتعلقة بالمدمنين، وأكد أن المنصة ستكون لبنة لإرساء مرصد وطني للوقاية من الإدمان والمخدرات. وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية اليوم قال نبيل بن صالح أن هذه المنصة تضم مختلف المعطيات الموجودة في الأقسام الطبية المختصة في علاج المدمنين، كما أشار إلى أنها منفتحة على مختلف الوزارات لإدراج المعطيات المتعلقة بالمخدرات والإدمان التي بحوزتها. خلال اجتماع لجنة القيادة الخاصة بالإعداد للبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027 أمس، قال وزير السياحة سفيان الطقي أن برنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027 يرتكز على إحداث حركية وتنشيط مستدام في مختلف القطاعات، بما من شأنه تعزيز الديناميكية الاقتصادية ودعم الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتشغيل وإحداث فرص العمل. بعد ليلة شهدت مواجهة عسكرية وتصعيدا بين الولايات المتحدة وإيران، تخللها تبادل ضربات استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت استراتيجية في طهران والخليج، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بقصف إيران والسيطرة على بنيتها التحتية النفطية. في العالم أيضا، واصل الجيش وصهوني عملياته العسكرية على الأراضي اللبنانية، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في ظل استمرار التوتر الميداني على الحدود الجنوبية. نقطة والنهاية لهذا العرض الإخباري الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
4: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.
7: دندنه.

الخميس 11 جوان 2026 مستمعي مستمعات إذاعة قصة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في المنوعة الموسيقية رحلة الأنغام دندنة بين التونسي الشرقي الغربي، الأنغام الجديدة البلايليست. نرجع معكم النوستالجي، الغنيات اللي بقت في البال عندها معكم، حكايات فترات زمنية وإلا عند حكاية من حكايات اللي عشتوها. مرحبا بكم معنا في دندنة، باش نبدو معكم البلايليست، من بعد باش نمشوا نعملوا طلع الأنغام اللي تقدمت بتوزيع جديد. نرجع معكم للأنغام النوستالجي، كذلك الأنغام العالمية، وباش نعملوا بكم جولة مع الأغاني الطربية والألحان اللي عندها الواقع متاعها في قلوبكم وأرواحكم. مرحبا بكم معنا، باش نبدو بالأغاني الجديدة خصوصا منها التونسية رؤوف ماهر يغني نوار حوشة، واحدة من الأنغام اللي عندها أيام قليلة من اللي صدرت وقاعدة تصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

دندنة. ثلاثة وتسعة دقائق بتوقيت إذاعة سقفصة، مواصلين معكم المشوار في منوعة دندنة. تحية كبيرة برشا لكم الكل. اليوم يوم استثنائي الحقيقة من إذاعة قفصة، في بث مرئي وبث صوتي جديد. نحكو على تكنولوجيا الفول آي بي، تكنولوجيا قاعدين نتلمسوا فيها مع بعضنا ومع مستمعي إذاعة قفصة. إن شاء الله توصلكم الصورة والصوت كما أنتم تحبوا وتنتظروا. نواصلوا معكم المعالي بلاي ليست والأغنيات الجديدة. عاصي الحلاني في جديده لا تغيب.

إذاعة قصة معكم في منوعة دندن. نواصل مع الجديد جديد الأنغام، نعطيكم فكرة على الأنغام العربية الترند للفترة هذه. شيرين عبد الوهاب، محمد حمائي، بحرية، الأرقام تحت تكتسح الترند العربي، متجاوزة 12 مليون مشاهدة في وقت قياسي جدا. نتحدث زاد كيف على الشامي ولين حايك عايش لعيونك بعد النجاحات الكبيرة اللي حققها الشامي بالنمط الموسيقي الفريد متاعه، المزيج ما بين الراب والبوب الشامي الحزين. يطل في جوان 2026 بعمل مشترك مع نجمة ذا فويس كيدز السابقة لين الحايك، مما أضفى لمسة طربية على النمط الإيقاعي الحديد. باش نمشي معاكم الوحدة من الجديد والغنيات اللي قاعدة تحتل مراتب متقدمة، ما زلت ما بلغتش المليون مشاهدة على قناته على اليوتيوب. نتحدث عن القيصر كاظم الساهر في غنيته متى، واحدة من الروائع الرومانسية الكلاسيكية للفنان العراقي كاظم الساهر. الكلمات من أشعار الشاعر العربي الشهير العباس ابن الأحنف، مع بعض التصرف الإبداعي في صياغة الأبيات حتى تناسب مع اللحن والتوزيع الموسيقي. من كلمات القصيدة متى سألتك أن تدني لتسعدني وأن تكوني لروحي نبضة أمنيتي. نسمو معاكم جديد القيصر متى كاظم الساهر.

إذاعة قوسة معاكم في منوعات دندنات 19 دقيقة بعد الثلاثة، متواصلين معاكم سيسرواكم وانتم في الطريق، ونسوكم في كراهبكم كان كنتم في تاكسي في لواج في كار وين ما انتم، احنا معاكم. تحية اللي هما توا في فترة مراجعة واللي زاد كفيف يعدوا بالنسبة لطلبتنا وين ما كانوا، سواء كان يسمعوا فينا في مبيتات وإلا في ديارهم، اللي متعدين من بلاد من دولة ومن كل أقطار العالم يسمعونا ويشاهدون على www.radiogafsa.in السيت أوفسيال إذاعة قفصة، وين ما أنتم موجودين في العالم في مختلف دول العالم احنا معكم. وصينا المشوار باش نسمعوا جديد شيرين عبد الوهاب ومحمد حمائي بحرية. الغنية والفكرة متاحة هي مفاجأة الموسم، دويتو منتظر يجمع بين احساس شيرين وطاقة حماقي. الاغنية تعتمد على ايقاع المقسوم المصري السريع مع توزيع صيفي بامتياز، تحدث على اجواء الاجازات والصيف، تكتسح الترند العربي مصر تونس الخليج، وتجاوزت 12 مليون مشاهدة في وقت قياسي جدا على مختلف المنصات.

أحلى الأوقات على أحلى الإذاعات، إذاعة قصة. مرحبا بكم معنا، نوصلوا المشوار باش نرجعوا توا بمراحل تطور الأغنية العربية عبر محطات مفصلية تطورت وبدت بنهضة كلاسيكية قادها سيد الدرويش بالانتقال من القوالب الجامدة للتعبير الاجتماعي حتى توصل العصر هلا الذهبي مع أم كلثوم وعبد الوهاب وفيروز، وين سادت القصيدة الطويلة والأوركسترا الضخمة، ومع ثمانينات القرن الماضي أحدث شريط الكاسات والآلات الإلكترونية ثورة موسيقى الجيل والبوب السريع. تلاها عصر الفيديو كليب والفضائيات اللي خلى الأغنية بصرية بامتياز، وصولا للعصر الرقمي الحالي وين تحررت الموسيقى بفضل المنصات الرقمية حتى تتصدر المشهد أنماط الراب والبوب البديل والإنتاج الرقمي المستقل. في المدلي هذا هي كوكتيل من خلال أغنيات نشهد من خلالها تطور الأغنية العربية.

0: هذا هو الاختلاف التنوع في مختلف الأنماط الموسيقية خاصة منها العربية، والمستمع عنده الحكم وشنو يسمع وشنو يتذوق. نواصل معكم المشوار في توقيت 32 دقيقة بعد الثلاثة. هذه إذاعة قصة معكم اليوم في بث خاص اليوم مباشرة من استوديو 2، استوديو رقمي بامتياز باعتماد تقنية تكنولوجية حديثة الفول اي بي. إن شاء الله الصورة والفيديو والصوت يوصلكم 5 على 5. إن شاء الله كل مرة تكتشفوا حاجة جديدة معنا. نواصلوا معاكم وشمشوا الغنيات نوستالجية، غنيات بقت في البال منقوشة. هذه كوكتيل من أحلى الأنغام. احنا شنو اخترنا لكم؟ اخترنا لكم مايكل جاكسون They Don't Care. باش نسمعوكم جواهر حيلو، حميد الشاعري في غنيته دخلك يا طير، والعازفات فودانسي مدام. نواصل معكم في دندنة على إذاعة قصة.
1: أوكي. Okay.

51 دقيقة بعد 3 على موجة إذاعة قفص، وهكا نوصل معكم ختام مشوارنا لليوم من منوعة دندنة. اخترنا لكم اليوم على عنوان برنامجنا دندنة شكون غنتها؟ غنتها وردة الجزائرية. هذا مسك الختام بالنسبة لليوم. شكرا لكم الكل على المتابعة، مع تحياتي رياض دبوبي كنت معكم قدام الميكرو، ورفقتني في الإخراج الفني والتقني راضية العياري، عماد الغرز في الديجيتال، مراقبة سلامة البث. مرحبا بكم معنا، شكرا لكم على المتابعة، ونخليكم مع دندنه.

ما فيش واروح

0: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم. انتشار ظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا، أسباب انتشار هذه الظاهرة وتأثيرها على المنظومة التربوية ومصداقية الشهادة العلمية. تابعونا الخميس بداية من الأربعاء في ملف التربية على موجة إذاعة قفصة.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أصدقائي المستمعين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا العدد من فلاش سبور. البداية بالمونديال والنسخة الجديدة من كأس العالم 2026 اللي تنطلق اليوم. نحكو على مباراة اللي باش يحتضنها أو مباراة ستجمع المكسيك بجنوب أفريقيا انطلاقا من 8 عشاق الساحرة المستديرة. طبعا الأنظار كل باش تتجه للمكسيك، خاصة اليوم في نسخة باش يعترف مشاركة 48 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة. منافسات المونديال تتواصل من 11 جوان حتى 19 جويلية المقبل وسط ترقب جماهيري كبير لانطلاقة الحدث الكروي الأبرز عالميا. وتشهد النسخة الحالية تنظيم 3 حفلات افتتاح منفصلة، حيث تستضيف كل دولة من الدول المنظمة احتفالا خاصا بالتزامن مع أول مباراة تحتضنها البطولة. ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيحتضن حفل الاحتفال الرسمي اللي باش يعرف مشاركة عدد من نجوم الفن العالميين ونجوم كذلك الرياضة العالمية. كما ذكرنا اليوم جنوب أفريقيا المكسيك أو مكسيك جنوب أفريقيا انطلاقا من 8 بتوقيت تونس. نحكو على منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم اللي واصل في تحضيراته لمباراة الجولة الافتتاحية بالنسبة لنصور كارتاج ضمن المجموعة السادسة من المونديال. مباراة باش تجمعنا بالمنتخب السويدي، نذكر الثالثة فجرا صباح الاثنين بتوقيت تونس. مباراة مهمة بالنسبة لمنتخبنا، اعتبرها الكثيرون مباراة مهمة لبقية المشوار بالنسبة للمجموعة متاعنا. نذكر منتخبنا كان أجرى فجر اليوم انطلاقا من 3 متاع الصباح حصة تدريبية كما حصة يوم أمس، هي حصة ثالثة بالنسبة لبرنامج منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. إسماعيل الغربي رجع يتدرب مع المجموعة بعد الإصابة الخفيفة اللي تعرض لها. الأجواء طيبة في معسكر المنتخب الوطني التونسي في انتظار الإعلان طبعا عن الحصص اللي بتكون مفتوحة بالنسبة لنصور كارتاج. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي نذكره مجموعة سادسة فيها السياد، ثم منتخب الساموراي، منتخب الياباني، ثم الواجه المنتخب الهولندي في أمريكا. عن زوج مقابلات في المكسيك. هكا نكون كملنا هذا الموعد الرياضي. هذه أجمل تحيات حيدر عون، إلى اللقاء.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.

0: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة.
1: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الربيع على موجتي إذا تقفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. انطلقت صباح اليوم النسخة الثالثة لمنتدى الأوائل في النوفيار الذي تحتضنه أو تنظمه جمعية التواصل للثقافة والتنمية بمنطقة فطناسة من معتبيسوك لحد بولاية قبلي من 11 إلى 15 من جوان الجاري لفائدة تلاميذ سنة التاسعة أساسي تحت إشراف عدد من الأساتذة المتطوعين. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني حوالي 1.3 مليون قنطار وذلك إلى غاية 9 من جوان الجاري، ومن المنتظر أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصد والقبول بمختلف الجهات وفق ديوان الحبوب. شاركت 20 شركة ناشئة تكنولوجية تونسية إلى جانب 200 فاعل ومستثمر فلاحي من مختلف جهات البلاد في يوم الشراكة بين الشركات الناشئة والمستثمرين الفلاحيين، نظمته وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم بتونس تحت شعار الاستثمار في التكنولوجيا من أجل فلاحة قادرة على الصمود. ويتمثل الهدف الأساسي من هذه التظاهرة في إرساء روابط مباشرة وعملية بين الشركات الناشئة التكنولوجية والفلاحين، بما يساهم في تحويل الابتكارات إلى حلول ملموسة على الميدان ودعم الانتقال نحو فلاحة مستديمة. استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال تصعيدها في جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. أخيرا، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2026 إلى 2.5% وسط تداعيات حرب إيران، وخفض البنك توقعات النمو لثلثي الدول النامية. نهاية الموجز الإخباري، نفسح الآن المجال للزميلة ثورية بن محمد في ملفات تربوية.
4: شكرا لك هيفا، تحية طيبة لك ولكل مستمعي إذاعة قفصة. الموعد الإخباري القادم إن شاء الله باش يكون في تمام 5 مساء. الآن المجال مع عدد جديد من ملفاتنا التربوية.
5: هك ماشي بينا على اليسار يا اخي باش تهزنا لدار جماعة؟
6: لا لا، مروحين للدار، اما الطريق عريض، قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
5: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
6: يقولوا
5: ايه، مادام يقولوا معناها احنا توا في خطر، واذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك اضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
6: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعة حتى تحس روحك في أمان وبعيد على الخطر.
7: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق المرة.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
10: فلاحة، بيئة، اقتصاد، تربية، على مدار ساعة ملف للطرح والمتابعة من 4 إلى 5 على موجة إذاعة قفصة.
11: ملفات تربوية. نبحث في قضايا التربية والتعليم

مساء الخير، مساء النور لكل مستمعينا الأعزاء، كل من اختار مرافقتنا عبر موجة إذاعة قفصة. يتجدد لقائي بكم في عدد جديد من برنامج ملفات تربوية ليوصلكم عبر موجة إذاعة قفصة. في الملف التربوي لهذا الأسبوع باش نحاول معالجة مدى خطورة انتشار ظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا. باش نطرحوا للنقاش في حصتنا اليوم أسباب انتشار هذه الظاهرة وتأثيرها على المنظومة التربوية وتأثيرها أيضا على مصداقية الشهائد العلمية. إذن هذا موضوعنا اللي باش نتناولوه بالتحليل والنقاش مع ضيوفنا. إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا سي محمد القادري رئيس جمعية تطوير التربية المدرسية، وأيضا سي سليم قاسم الخبير التربوي الدولي ورئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم، باش يكونوا حاضرين معنا لإثراء النقاش في موضوع حصتنا اليوم في ملفنا التربوي لهذا الأسبوع. نحيي زميلتي راضية العياري اللي ترافقني تقنيا عماد الغرز في القاعة الفنية، وثوري بن محمد معاكم من أمام المسطح. متابعة طيبة.

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

فلاحة، بيئة، اقتصاد، تربية. على مدار ساعة ملف للطرح والمتابعة من الأربعة للخمسة على موجة إذاعة قفصة. ملفات تربوية. نبحث في قضايا التربية والتعليم.

0: أهلا مرحبا بكل مستمعينا الأعزاء، تحية طيبة لكل من اختار مرافقتنا عبر موجة إذاعة قفصة في الملف التربوي لهذا الأسبوع. موضوعنا هو مدى خطورة انتشار ظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا وفي الامتحانات بصفة عامة. باش نطرحوا للنقاش اليوم أسباب انتشار هذه الظاهرة وتأثيرها على المنظومة التربوية ومصداقية الشهائد العلمية. نحيي من جديد زميلتي راضية العياري اللي ترافقني تقنيا عماد الغرز في القاعة الفنية، وثريا بن محمد معاكم من أمام المصدح في الملف التربوي اللي يوصلكم عبر موجة إذاعة قفصة. تحية طيبة للجميع. إذن انطلق مع ضيوفي الكرام اللي حاضرين معانا عبر الهاتف. سي سليم قاسم الخبير التربوي الدولي ورئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم حاضر معانا. سي سليم تحياتي ليك. سي سليم تسمع فينا؟ نمشي لسي محمد القادري رئيس جمعية تطوير التربية المدرسية. تحياتي ليك سي محمد.
1: مرحبا بكم.
0: مرحبا سي محمد، في انتظار إن شاء الله يلتحق بنا سي سليم قاسم الخبير التربوي الدولي ورئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم حاضر معنا. سي سليم مرحبا بك.
2: مرحبا لثريا، وتحية ليك ولكافة مستمعات ومستمعي إذاعة قفصة، وتحية لضيوفك الكرام.
0: شكرا ليك. إذن سي سليم نذكر سادة المستمعين بموضوع ملفنا التربوي لهذا الأسبوع، هو مدى خطورة انتشار ظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا. باش نطرحوا للنقاش معاكم أسباب انتشار هذه الظاهرة وتأثيرها على المنظومة التربوية وتأثيرها أيضا على مصداقية الشهائد العلمية. قبل ما ننطلق معاكم نقول مبروك على اليوم انطلق البث في الاستوديو الرقمي الجديد لإذاعة قفصة، الاستوديو اللي يعتمد على أحدث التكنولوجيات الحديثة لتضمن معناها جودة عالية في البث، باش يوصلكم بثنا بجودة عالية صوت وصورة إن شاء الله يكون يعني شكلا ومضمونا نكون موفقين معاكم مستمعينا الأعزاء. إذن سي سليم ننطلق معك، أسباب انتشار هذه الظاهرة.
2: أسباب كما كل ظاهرة تمس منظومتنا التربوية هي أسباب مركبة، فيها ما هو في علاقة مباشرة وحصرية نجم نقوله بالمنظومة التربوية، وفيها ما يتجاوز منظومتنا التربوية. نبدأ بما يتجاوز منظومتنا التربوية. بطبيعة الحال المجتمع اللي نعيش فيه، العصر اللي نعيش فيه، هو للأسف عصر يعني تراجعت فيه، اضطربت فيه، اختلت فيه منظومة القيم، ولا شعار الغاية تبرر الوسيلة هو شعار يعني للأسف منتشر وبرشا يتبناوه. المنظومة التربوية وتلامذتنا بأكثر تحديد ما كانوش ينجموا، جزء منهم على الأقل جزء بسيط والحمد لله، ولكن ما كانوش ينجموا يمنعوا من هالعقلية هذه اللي انتشرت في مجتمعنا، وهذاك علاش نلقاو ظاهرة الغش في الامتحانات بشكل عام، خاطر ما نجموش نربطوها بالامتحان البكالوريا فقط. ربما نحكيو ياسر على ظاهرة الغش في امتحان البكالوريا، خاطر امتحان البكالوريا المنظومة الكل خليته هو في بؤرة الضوء، الناس كل مركز عليه، والإعلام والإدارة والأولياء إلى غير ذلك. ولذلك نحكي ياسر عن امتحان الغش في امتحان البكالوريا، لكن الغش فيما قبل البكالوريا وخاصة، وهذا أخطر من ذلك بكثير، فيما بعد البكالوريا نشوف في مناظرات، نشوف في حاجات، نشوف في مستويات أخرى. على كل حال هذا موضوع أشمل من هذا بكثير. هذا فيما يتعلق بال يعني تأثر منظومتنا التربوية وتأثر تلميذنا بما هو خارج عن هذه المنظومة التربوية، يعني ما ينتشر في المجتمع من ظواهر مش كلها إيجابية للأسف الشديد. وهذا المنظومة التربوية ما عندهاش عليه تأثير كبير، إذا كان استثنينا بطبيعة الحال ما ينبغي عليها، هذا ما يعني ما يخليش مسؤوليتها، ما ينبغي عليها أن تقوم به لتحصين أبنائها ضد هذه المخاطر الوافدة.
0: نعم.
2: الناحية الثانية والجانب الثاني هو المخاطر الناشئة من داخل المنظومة التربوية والأسباب اللي حدثتها بشكل أو بآخر منظومتنا التربوية، وهي أسباب هيكلية عميقة كما كل ظاهرة سلبية في منظومتنا التربوية. ما يلزمناش نقف عند حد يعني الظاهرة في حد ذاتها ونكتفي إما بالتشنيع عمن يلتقطه الرادار كما يقال.
0: نعم.

0: في سن معين، في شريحة عمرية معينة، باش نلقاوه عدد مرتفع جدا. علاش؟ على خاطر، وهنا نرجع للسبب الهيكلي، منظومتنا التربوية هي منظومة أحادية الطريق إنشأنا. يعني فما طريق واحد، من نهار يحط التلميذ متاعنا ساقه في المنظومة هذه عمره 5 سنين أو 6 سنين، نقول له تفضل قدامك 13 سنة يزمك تعبرها الكل، ما عندك حتى مجال باش تخرج على اليمين وعلى اليسار عمليا تقريبا، ويزمك توصل لامتحان البكالوريا وبعدين تدبر راسك. وإذا كان تحت قبل 13 سنة لك الله، يعني ما عناش يعني المسالك الفعلية والخيارات الحقيقية اللي تمكن عدد مهم جدا من التلاميذ من أنهم يأخذوا المسالك هذه وما يلقوش رواحهم يعني في نهاية المطاف أمام امتحان هما شئنا أم أبينا غير مستعدين له. في الحالة هذه باش يلتجؤوا كما التجؤوا في كثير من الأحيان للأسف الشديد على امتداد التمدرس متاعهم لمحاولة الغش، خطر ما نجموش نتصوروا أنه التلميذ ارتكب محاولة الغش في جهل امتحان البكالوريا ولا يغش، معناها اللي غش في امتحان البكالوريا
1: معناها جربها، صارت تجربة قبل
0: جربها. علاش؟ على خطر هو عاجز عن أنه يتحصل على عدد المطلوب بمجهوده الذاتي. علاش؟ خاطر هو ما تمش إعداده، غير مؤهل، ربما ما تدرش المجهود، ربما أيضا كما قلنا حطيناه في سنية ما هيش سنيته. هو غير قادر، هو مبدع في مجالات تقنية، في مجالات فنية، في مجالات مهنية كان ينجم يبدع فيها، ولكن ما عطيناهوش احنا المجال هذا، قلنا له لا قدامه كان ابتدائي إعدادي ثانوي
1: مسار معين
0: عادي بكالوريا على روح. وبطبيعة الحال فما قاعدة تقول أنه إذا كان يعني الربح بين ظفرين، الربح بطبيعة الحال المحتمل يتجاوز الخطر المتوقع، يقول لك في الحالات الكل أنا مش ننجح، دونك مش نجرب هذه فما المجازفة. هذا الناحية أولى. إذن المفروض أنه عدد 160 ألف يكون أقل من هذا بكثير، باش ما يقعد في المنظومة ونهار الامتحان إلا التلامذة اللي هي
1: قادرين باش يجتازوا الامتحان معناها بحقية ويكونوا قادرين. نعم
0: بالضبط. وهذا باش هذه مسألة أولى. المسألة الثانية وهي قاعدين نشوفوا فيها وهي مؤلمة جدا، أنه منظومتنا أيضا اللي وهذا ما هو السر وهذا نعترف به الناس كل، تقدس العدد وتجعل العدد هو الـ يعني
1: المقياس، هو المقياس بالنسبة للتلميذ،
0: المسلط على رقبة التلميذ وعلى الولي وعلى المربي وعلى مدير المؤسسة إلى غير ذلك. وهنا علاش قلت ظاهرة مؤلمة؟ خطر ولينا في السنوات الأخيرة نشوفه للأسف الشديد، للأسف الشديد التلامذة اللي هي ممتازة في بعض الأحيان أو على مستوى جيد، ولفرط ما يوضع عليه من ضغوطات ومن وخوف ورهبة وكذا، يولي يمشي لمحاولة الغش اللي هو في نهاية المطاف ما هوش في حاجة لها، ولكن كأنها نوع من البحث عن راحة أو عن طمأنينة نفسية. وفي كثير من الأحيان هو كان يعمل على مجهوده الشخصي ينجح ويجيب
1: ربما
0: معدل،
1: ربما يجيب معدل من غير ما يعرض روحه للمخاطر هذه.
0: بالفعل. وللأسف الشديد نقول هذا بصراحة، في كثير من الأحيان هذه هي نوعية التلامذة اللي تشد، لأنه هو التلميذ نجيب والتلميذ متفوق والتلميذ عاقل والتلميذ متخلق، فما ما يقدرش على عملية الغش ومش متعود بها طوال مساره الدراسي، فيكون يعني يلقى هذا المآل اللي هو مآل مؤلم جدا. علاش؟ على خاطر خلقنا نوع كثير من الضغط وكثير من كذا اللي هو مش هجرب حاجة اللي مش تكلفه غالي وغالي جدا. وهذوما الناس اللي يخسروا هما مسارهم الدراسي وتخسرهم حتى أيضا البلاد والمنظومة التربوية والمنظومة التنموية بعد ذلك، حتى كان نجم يكونوا فعلي. يبقى النقطة الأخيرة ونختم بها في 30 ثانية إذا كان تسمح.
1: تفضل. باش مازال هو المجال مفتوح بطبيعة. تفضل.
0: نعم بالفعل. على خاطر قاعدين مش مانيش قاعدين نقولوا أنه هذا موجود، ولكن نحذروا من أنه ينجم يتوجد إذا كان مش موجود، أنه كأننا قاعدين نخلقوا في منظومة اللي ولا منظومة قاعدة تتخلق اللي يعني يولي كأنه الغش يساعد برشا أطراف. يساعد التلميذ باش ينجح من غير ما يبذل مجهود، ويساعد ربما الولي اللي ولده كيف كيف ينجم ينجح له ويفاخر به، والنجم حتى في حالات قصوى ما نقولوش ما

0: اخرى، ما نقولش هذا موجود، ولكن نحذر منه.
1: نعم نعم.
0: انه يطلع لنا في النسب، وهذا ينجم نقولها وعم حققنا نسب بها وكذا، ردوا بالنا من هذا. وهذا ما يعني معالجه ظاهره الغش ما تكون الا معالجه جذريه ومعالجه منظوميه.
1: باش نجوها
0: ما يمش. نعم
1: باش نجوها سليم. نعم اي باش نجوها المرحله هذه. نرجع لسي محمد القادري رئيس جمعيه تطوير التربيه المدرسيه. مرحبا بك من جديد سي محمد.
2: مرحبا بك
1: سي محمد. انت مربي معناها، وكنت مندوب للتربيه ومتفقد معناها، وعندك درايه واسعه بهالمسار هذا التربوي وهالحالات هذه، حالات الغش. يعني تلاحظ انه فما ارتفاع كبير يعني في في في في هالظاهره هذه. وخلينا نستحضر رقم كان اعلن عنه سي محمد الميلي مدير عام لامتحانات الوطنيه في وزاره التربيه. الوزاره سجلت هذه السنة 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026، مقابل 508 حالة في دورة 2025، تقريبا الضعف.
2: نعم.
1: معناها العدد.
2: نعم نعم فعلا هي ظاهرة اجتماعية خطيرة، وهي امتداد حقيقة لظاهرة أخرى اللي هي الغش بصفة عامة، سواء كان في التجارة أو في السياسة أو في غيره. إذن هي مرض اجتماعي، ولابد للمؤسسة التربوية أن تراجع أهدافها من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وهي تكمن في التربية حقيقة، لأننا تقريبا توجهنا أكثر للتعليم، ومعناها خلينا التربية جانبا، وهنا هذه هي معناها قيمة من القيم التي يجب علينا أن نراجع أنفسنا فيها وأن نهتم بها أكثر ما يمكن من الاهتمام. إذن هو الظاهرة هي مجتمعية موجودة في القطاع الكل، ولكن تبرز أكثر في الامتحانات بصفة عامة، ولكن أيضا في هذه الامتحانات امتحان البكالوريا اللي يقع عليه الضوء أكثر من غيره من الامتحانات، لأنه معناها حساس، وللعائلة عندها أهمية في الخريج هذايا أو المتحصل على شهادة البكالوريا، لأنه بالمفروض أن تفتح له آفاق علمية وآفاق مهنية مهمة في حياته الشخصية. إذن هنا المعالجة بخلاف التكنولوجية وغيرها، لابد أن أيضا أن نرى الدول الأخرى كيف تعالج هذا الموضوع، وهو معناها درس مقارنة، حتى أن لأننا نعتبر أن الظاهرة هذه موجودة في الكثير من الدول أيضا، ونختار أمثلها لتطبيقها في دولة ناسوس. نعم إذا كان نرجع إلى سليم قدم معنا توضيح هام جدا نشكره عليه، ونقول أن شفنا أن العقاب مثلا وجه في جزء منها إلى التلميذ والسجن، وهذه معناها حقيقة ما اقترح أن يقع تنقيح هذا القانون اللي هو قديم نسبيا. التلميذ معناها خلوه يكمل الامتحان متاعه، ورغم أن ولكن الموضوع والعقوبة أن تكون مضاعفة لكل أطراف المتدخلة والمساعدة على هذا
1: العملية
2: هذه.
1: نعم.
2: لأنها سواء كان الأولياء بتوفير المستلزمات اللازمة أو دفع أموال، أو لأن ما ممكن تكون يتم العملية هذه إلا بتضافر الجهود كثير من الناس.
1: فما برشا أطراف معناها تشترك.
2: نعم.
1: في العملية هذه
2: معناها حتى أصبح معناها الظاهرة هذه وكأن حق مكتسب، وأن الأستاذ اللي يساعدش على أن التلاميذ يسهلهم المهمة هذه، وكأنه ينظر إليها أنه غير متعاون وغير وقد معناها ينظر إليه معناها نظرة سلبية.
1: نعم. مع الأسف. نعم.
2: وهو الحقيقة أنه قام بواجبه
1: بدورة
2: أيه. وهذا المفروض منه.
1: نعم.
2: وأنا أستغرب أين تم العملية هذه الكل معناها بدون التفطن إليه، حتى داخل المؤسسة، داخل القسم، داخل الميديا، سواء كان يملأ عليه أو ينقل من جهاز، ثم لأن أطراف أخرى بذات الحالة هم اللي ساعدوه على هذا. استغرب ثم استغرب أيضا أن في وقت الإصلاح ما تفقوش بها الحديث هذه للتشابه.
1: هي فما حالات يتم التفطن لها معنى أثناء الإصلاح.
2: نعم. نعم
1: نعم
2: ثم معناها من ناحية أخرى أيضا ننظر لهذا الموضوع أيضا، مال هكلام ده هذوما اللي يحصلوا على شهادة غير معناها مستحقة، وهم معناها الحقيقة الأمر هم مستواهم ضعيف. ما هو المآل اللي باش يشيلوا التلميذ هذايا سواء كان مهني أو دراسات؟
1: نعم نعم.
2: والأغلب الأغلب منهم هذوما نعرفهم يفشلوا في حياتهم من أول خطوة في
1: نعم
2: التعليم العالي.
1: نعم هذه هي معناها مصداقية الشهادة العلمية، هذه النقطة اللي حبينا اليوم نطرح نعم نطرحها.
2: نعم المصداقية وعدم معناها الفرص معناها ما يكونش معناها متاح،
1: ما فهمش تكافؤ للفرص ما بين
2: الفرص. نعم.
1: أي.
2: نعم.
1: باهي سي أي ما زلت عندك مضيف سي محمد؟ هو عندنا ريبورتاج سي محمد سيسليم، هو أنجزته زميلتنا سعاد كيلاني يعطيها الصحة، ريبورتاج معنا التقت فيه عدد من المواطنين في ولاية قبلي وتحدثوا عن أسباب انتشار هذه الظاهرة الخطيرة. إذن زميلتي راضية نستمعوا لهذا الريبورتاج اللي أنجزته زميلتنا سعاد كيلاني.
3: الغش هو سلوك غير اخلاقي، الغايه منه هو الحصول على اعداد او اجابات بدون بذل مجهود شخصي، عندها برشا اسباب وتفاقم السنين الاخيره هذه، من بينها ضعف الاستعداد ممكن لبعض التلاميذ يخليهم يلجؤوا للغش، ايضا الضغط العائلي ما نجموش ننكر زي الضغط العائلي للحصول على نتائج مرتفعه تخلي بعض التلاميذ يلجؤوا للغش، ايضا الرغبه احيانا في النجاح باقل مجهود موجود عند فئه معينه من التلاميذ، انتشار الغش عند بعض الأصدقاء يخلي البعض الآخر يتشجع، خاصة كيف يسمع زميلة أني غشيت ولا عديت بوار وجبت فيه ذات باية يخلي الظاهرة هي تنتشر. بين حوايج اللي زادت اللي خلت ظاهرة الغش هذه تتفاقم هي التركيز على الأعداد قبل التركيز في اكتساب المعرفة والمهارات، الغاية هي كسب الأعداد لإرضاء العائلة أو إرضاء المجتمع أو يبحث عن أعداد بأقل مجهود، ظاهرة هذه تتفاقم وأصبحت خطر وخطر كبير.
4: الغش في الامتحانات ولا الظاهرة مستفحلة عند التلاميذ في المدة الأخيرة، والأكثر خطورة هو أن ولا ثم هناك شبكات غش منظمة وخاصة في المناظرات الوطنية، هو بصراحة ما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في النجاح، وهذا نشوف أنه يأثر حتى على قيمة الشهادة الوطنية، يعني فما تلميذ نقول نجح بالغش وفما تلميذ يستحق النجاح وما نجحش. الغش هذا هو اني نعتبره زاده مخالفه خطيره اخلاقيه وقانونيه. في المده الاخيره لاحظنا ان الدوله بصراحه شددت في موضوع الغش هذا، وهو من جر عليها تصويب عقوبات تاديبيه توصل حتى المنع من الترشح لسنوات عديده، وفي بعض الاحيان توصل حتى للسجن. بصراحه المجتمع هو كنوات اولى والعائله خاصه بصراحه عندها دور كبير ياسر باش نقاوموا عمليه الغش هذه، ونشوف السبب الرئيسي للغش هو شبكات التواصل الاجتماعي والتقنيات المتطورة دي اللي يستعملوا فيها التلاميذ في المدة الأخيرة.
5: المجتمع شد عديد من الظواهر الغش في العديد من النواحي، وخاصة في حالات البكالوريا طبعا تعددت فيها ظواهر الغش وأساليب الغش ومظاهره. طبعا الغش هذا عند أسباب، خاصة ضعف الوازع الأخلاقي، والتلميذ أو الولي ليس لديه قيم أخلاقية تمنعه من الغش في داخل القسم، سواء التلميذ أو بالعكس الولي، وأصبح يشجع ابنه على الغش أثناء الامتحانات، وهذا طبعا يضر بالشهادة العلمية التي تتحصل عليها التلميذ سواء بالبكالوريا أو بعد التخرج.
6: ملفات تربوية. نبحث في قضايا التربية والتعليم.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا وكل من التحق بنا في ملفاتنا التربوية لهذا الأسبوع، يتواصل بثنا عبر موجة إذاعة قفصة. إذا كنتوا تستمعوا معنا لهذا الريبورتاج اللي أنجزته زميلتنا سعاد كيلاني والتقت فيه عدد من الأولياء وتحدثوا عن أسباب انتشار ظاهرة الغش، نرجع لك سيسليم وسي محمد. سيسليم كنت تستمع تقريبا، تم التطرق إلى عديد النقاط اللي فيها إجماع، معناها شنو هو الأسباب اللي خلت اليوم الظاهرة هذه تنتشر بهذا الشكل؟
0: بالفعل يعني، وكما قلنا هي فما أسباب اللي هي خارج عن المنظومة التربوية وهي يعني أدواء يعني تشمل وتمس المجتمع الكل بشكل شديد، وفيها ما هو يعني النابع من صلب المنظومة التربوية، هو ما هو هيكلي. حكينا على الارتفاع الكبير نتاع عدد المترشحين اللي المفروض أنه نسبة هامة منهم نعتبره أنه على الأقل على الأقل الثلث نتاعهم كانوا ينجموا ياخذوا قبل ما يوصلوا البكالوريا مسارات مهنية ومسارات تقنية ومسارات فنية أخرى. زاد هذاك باش يمنعنا من النسب المدنية نتاع نسب النجاح. صحيح احنا نخرج في نهاية كل سنة ونقول والله حققنا 50 أو 60% ناجحين، ولكن كي نقولوا 50 و 60% ناجحين رانا نحكيوا زاد على 40 أو 50% من الراسبين، نحكيوا على عشرات وعشرات الآلاف من التلامذة اللي المفروض يعني وجودهم في مسار وحيد أدى بهم البكالوريا ووقف المسار بهم غادي هو خطأ يتحملوا فيه جزء بسيط من المسؤولية، ولكن الجزء الأكبر تحملوا المنظومة وهيكلية المنظومة التربوية. لذلك ننادي مرة أخرى بإعادة هندسة مسارات التعليم والتكوين باش ما يوصل للبكالوريا إلا التلميذ اللي هو قادر باش ينجح بذراعه وبمجهوده وبقدرته ومهاراته ويواصل المسار متاعه. واللي ما ينجمش بطبيعة الحال إذا كان أنت مش تخليه في زنقة وما عنده كان المسار هذاك باش حاول باش يقفز على الحاجز هذاك بأي طريقة، وهذا كذا بالإضافة إلى تقليص الأعداد، بالإضافة إلى الضغوطات الاجتماعية، بالإضافة إلى الجريمة المنظمة اللي ولات منظمة، يعني
1: نعم شبكات ولات منظمة،
0: لأنه مرة أخرى احنا وفرنا الحاجة. ويلزم نكون نخزر الأمور يعني بشكل مباشر وبشكل صريح. إذا كان أنت توفر يعني في منظومتنا تخلي هالثغرات هذه، بطبيعة الحال الشبكات اللي تبحث عن الربح مهما كانت يعني الطريقة مش تدخل في الثغرات هذه اللي احنا في نهاية ما دخلناها. ولذلك ابن خلدون يحكي على الوازع معناها اللي يمنع الإنسان يرتكب الخطأ. يقول لك الوازع من نفسه، هنا نحكي على منظومة القيم ومنظومة
1: الأخلاق
0: اللي هي ضربت واهتزت وما ينفعش في الحالة هذه برشا الجانب التوعوي والخطاب الأخلاقي إلى غير ذلك، وإن كان لابد منه أو من أنفس من غيرهم معنى مش تأسع عليه باش الوازع من غيره معناها باش إذا كان. وهنا أيضا يعني الثغرة تقعد ديما موجودة، خطر الأستاذ المراقب هو أستاذ ما عندوش حس اللي هو مش يمكنه من الانتباه بشكل آلي وبشكل مباشر لعملية الغش. أيضا الأمور التقنية قاعدة تتطور
1: برشا بالضبط. يعني هذه من النقاط زاد المهمة اليوم اللي تخلي اكتشاف العمليات هذه في بعض الأحيان ما يتمش، معنا ما يتفطنوا لهمش.
0: وهذا الحقيقة مش شيء اللي قلناه احنا كجمعية مسيرة لجو التعليم منذ أكثر من عقد من الزمان لوزارة التربية. ما تنجمش أنت وزارة التربية مكش وزارة متاع تكنولوجيات مكش وزارة متاع حرب إلكترونية باش تدخل في منافسة مع البيرات وتدخل في منافسة مع كذا. الأجدى ووقتها اقترحنا يعني وقتها تقال الكلام هذا في إطار جابت الوزارة أجهزة تشويش وأجهزة تشويش ما نجمتش خاطر شوشوا على يعني دخلت في متاهات كبيرة وقتها وزارة التربية. واقتراحنا كان بسيط وواضح وإلى اليوم ندعو إلى تطبيقه، وهو كيما مش ندخلوا الإدارة محترمة، كيما مش ندخلوا إلى حتى إلى مركز تجاري نلقاو هيك الكلوش هذيك اللي تلتقط أي حاجة فيها جهاز إلكتروني كذا. احنا دعينا منذ أكثر من عقد من الزمن إلى تنصيب هذه مثل هذه الآلات ونحسوا وليداتنا وبنياتنا ما تجيبش بوكل دوراي ما تجيبش كذا، وتفضل ادخل جيب ستيلوك وادخل عادي على روحك. ويعني مسألة وعطينا حتى تصور كامل كيفاش أنه يكون العمل هذا ينجم يكون مصدر لإنشاء شركات للسلامة يعني على المستوى الجهوي والمحلي متاع شباب إلى غير ذلك. وقدمنا تصور متكامل ولكن للأسف الشديد ما تمش يعني الأخذ بيها أو حتى التفكير فيها على ما يبدو. إذن ما عناش الوازع من أنفسنا عند التلميذ،
1: هذيك هي أهم حاجة.
0: الوازع من غيره الأستاذ والإدارة ما تنجمش، وديما اللي يسرق يغلب اللحاح كما نقوله. فالحل بالنسبة لنا احنا هو الذهاب إلى الجذور. أول شيء عدم إتاحة الإمكانية، معناها أنه البيئة اللي احنا موجودين فيها ما تسمحش بالعملية هذه. ما يكفيش أنه ننبه ونقول ما عندكش الحق باش تجيب جهاز إلكتروني، وشفنا في سنوات فارطة على كل حال من حسن الحظ والحمد لله السنوات الأخرانية تجاوزنا العملية هذه. حتى تلميذ يعني ناجح ومتفوق لأنه نسى هاتفه الجوال في مكتوبه ودخل به ومشى سلم
1: للإدارة. يتعرض العقوبة
0: وحرم من الامتحان وضيع أعوام كذا. في حين أنه لو كان احنا يعني حطينا الفضاء اللي او حطينا التجهيزات اللي هي بسيطة جدا احنا نشوفوها في
1: نجم تجنبنا هذا الكل.
0: يعني امام مركب تجاري بسيط في في في جهة من الجهات او كذا شنو اللي يمنع باش تكون عندنا مثل هذه التجهيزات؟ ما تعملهاش وزارة التربية خاطر وزارة التربية ديما عندها توندونس باش تحب تعمل هي كل شيء. لا
1: نجم تستعين بطرف اخر معناها هي نجم
0: عاوية من عند الشباب وخليهم يخدموا على رواحهم في امتحان البكالوريا والسيزيام والنوزيام وفي مراكز
1: امتحانات الكل
0: وفي واذا كان هو هو ومنطقته نجم يخدم بعدين بالتجهيزات هذيك في اماكن اخرى في النزل في كذا في كذا وبالطريقه هذه يعني ان نتصور انه نجم على الاقل
1: نحدوا من الظاهره هذه ومن خطورتها
0: في انتظار أنه يجينا هالإصلاح الذي طال انتظاره. ونعمل مسالك أخرى باش ما يوصل وما نحطه على سنة البكالوريا اللي التلميذ اللي هو قادر باش
1: يجتاز الامتحان هذا من غير ما يلتجا اللي ظهرت
0: مش نحطه في زنقة حادة ونقولوا له لا ما تنقذش وما تحاولش باش
1: سليم خلي نخلوا المجال لسي محمد معانا. سي محمد
0: الموضوع يعني
1: يحتمل برشا نقاش. سي محمد كنت استمع للريبورتاج إذا كان عندك تعليق. معناها هم تحدثوا على الأسباب وتقريبا إجماع على الأسباب يعني اتفاق على فما نقاط معنا واضحة.
2: نعم هو المحاولات اللي الحد من هالظاهرة هذه كانت متعددة ومتنوعة وكل مرة معناها ولكن التطور العلمي هو أيضا يمشي في نسق سريع. شفتوا أنتم سمعنا بالكيت هذه وثم بالقلم والنظارات إلى آخره وما زال الشيء من أي تطور. إذن معناها هي المجالسة بالتطور هذا يخلي يشجع على الغش ولكن المجالسة حقيقة من ناحية العائلة أو التلميذ على الغش هي مش سهلة بين العشرين والضحايا يقول أنا قررت باش نغش ولكن أيضا المجالسة هذه أسبابها هي أيضا مستوى التعليم أو مستوى التعليم للطالب أو التلميذ. إذن هو مستوى بني متدني غير متطور وغير قادر على مواجهة مجابهة الامتحان هذا تخليه يمشي إلى أسرع الطرق إلى حياة مضمونة
1: إلى أسهل الطرق.
2: نعم. وأنا أؤيد أيضا كلام سليم قاسم اللي معناها أيضا قبل ما نوصل الناس كل وجههم كل البكالوريا والبكالوريا دي بعد تالي معناها تمشي كلهم معناها يمشي التعليم العالي وكلهم تقريبا متشابه ونجد البطالة إلى آخره في الحلول. حسب رأيي أنا أيضا أننا إيجاد مسالك أخرى مهنية وتقنية وبنسبة كبيرة نمشي نقول حتى نسبة الثلثين معناها يمشوا إلى مسالك أخرى تفضي إلى معناها التقنية وتفضي إلى المهن متطورة جدا لأننا في أشد الحاجة إليها ومش معناها لو كان في التاريخ ولا في الجغرافيا ولا الفلسفة العربية وهذه هي المنابش توصلنا.
1: فما مسالك أخرى
2: أن ما فيهاش آفاق كبيرة للتشغيل هذه بينما المسالك الأخرى حتى لما يلقاش في البلاد نتاعه معناها يلقى في الدول المجاورة لأنها تصبح يد عامة مختصة وقادرة على استيعابها الدول المجاورة وعلى المستوى العالمي أيضا.
1: نعم باهي سي محمد سليم هو تحدثت شوي على أنه فما حلول للقضاء على هذه الظاهرة. ما زلنا مع الريبورتاج اللي أجرته زميلتنا سعاد كيلاني يعطيها الصحة والتقت فيه مجموعة من المواطنين حول هذه الظاهرة ومدى انتشار هذه الظاهرة وخطورتها وتحدثت في جانب في الأول تحدثنا على أسباب انتشار ظاهرة الغش والآن باش نستمعوا لهذا الريبورتاج اللي فيه بعض الحلول للقضاء على هذه الظاهرة.
7: الحلول على الأقل اللي توجد توقيع لابد من التوعية على نطاق واسع تعزيز الوضع الأخلاقي خاصة للتلاميذ تشجيع التلاميذ على الاعتماد على المجهود الشخصي لما ليه الأساتذة والمعلمين وأكيد راهو موجود هذايا باش ما ننظمش المعلمين ولا الأساتذة ولا غيره لكن لما ليه نزيدوا نعززوا نكرسوا حصص الدعم ومراجعة التلاميذ اللي عندهم نقص في بعض المواد على الأقل نحاولوا نقصوا الظاهر الموجود صعيب باش نقولوا نقضوا عليها في فترة زمنية قصيرة على الأقل نحاولوا نقصوا من الظاهرة باللي نقدر.
4: الحلول نشوفها أن الردع الدولة لابد تحمل مسؤوليتها، الردع ضروري، وكذلك العائلة، العائلة عندها دور كبير ياسر في مقاومة الغش هذي، والحملات التوعوية كذلك.
5: هناك العديد من الحلول، خاصة خاصة تطبيق القانون الصارم للتصدي لكل الظواهر الغش. البنك يعني تظهر حول الظواهر وأساليب مفسدة ولا أخلاقية، ويلزم الدولة تتصداها، تصدي لها البنك، نشر الوعي للدولي يتم بخطورة هذه الظواهر، العقوبة الشديدة أن توصل حتى السجن، وطبعا حرمان التلميذ من سياسة هذه الامتحانات مستقبلا. في هذه السنة وزارة التربية اتخذت إجراء بالحد من الإنترنت مثلا مع الصرامة في تطبيق القانون في كل من يقوم بعمل الغش. لاحظنا أن في المدة الأولى من البكالوريا تم نسبة مرتفعة من الغش نقصت خاصة في اليومين الأخيرين. طبعا هذا مش متعلق بالبكالوريا بركة، في كل امتحانات وطنية سواء بالسادسة أو التاسعة أو التخرج الغش وصل حتى في الشهادة أثناء التخرج شهادة علمية.
1: إذن مازلنا مواصلين معكم مستمعينا في ملفنا التربوي. سي محمد كنت تستمع، يعني هناك الحديث عن بعض الحلول، ولاحظنا أنه التأكيد على الجانب الأخلاقي والجانب القيمي معنا في النقطة هذه، أنه مهم جدا للقضاء على هذه الظاهرة قبل ما نمشوا معناه ونتحدث على جانب العقاب والزجر.
2: نعم، الجانب القيمي مهم جدا، وأنا نعتبر أن هذا شيء غش، والغش معناها ليس من ديننا وليس من أخلاقنا وليس من الحاجات المحددة في المجتمع عندنا، ولهذا هذا يجب يكون متطور جدا، والقيمة هذه التطور وتطورها التربية في هذا الحال، ثم أيضا المستوى التعليمي لأجيالنا للتلاميذ أن يكون معناها الارتقاء باستحقاق، معناه هو اللي معناه اللي يرقى لمستوى أعلى يكون باستحقاق، وليس معناه فيه مجاملة، وليس فيه معناه أعطاء الأعداد مجانية، وحتى يوصل حتى البكالوريا ونجده ساعات معناه مش قادر على تحمل المسؤولية، مش قادر على بذل مجهود، مش قادر على استيعاب البرنامج، ويمشي في الحالة هذه إلى والحلول المغرية هذه للحصول على النجاح. والنجاح في الحقيقة لو نجاح في الحياة، مش نجاح في أخذ الشهادة هذه، وقت كما قلنا في بداية الوقت وقت اللي نحصل عليها بطريقة غير شرعية رأيهم من نجم نعمله بها حد شيء حتى الشهادة هذه،
1: مش نفشله في أول محطة معناها مهنية خاصة.
2: طبعا سيفشل بطبيعة الحال، سواء في أي حاجة باش يمشي لها ما يلقاش نفسه معناها في في في في المستوى المطلوب.
1: فما نقطة أخرى نشيلك سي سليم، يعني كنت حدثوا على تكافؤ الفرص بالنسبة لكل التلاميذ، أنه بعض التلاميذ ساعات يتحدثوا معناه يقول لك نبدأ فايق بتلميذ موجود بجنبي وقاعد يغش، معناها يخليه يعني يعيش حالة من التوتر، ويخليه في بعض الأحيان معناه يفقد التركيز تماما في الامتحان، وهذه معناها من النقاط اللي بالحق معناه عندها تأثير على مردودية التلميذ اللي ما هواش ما يقومش بالعملية هذه بعملية الغش، معناه حتى يكون تلميذ مجتهد أنه يتأثر نفسانيا هو في وسط الامتحان.
0: بالتأكيد هذا على التأثر الفوري واللحظي والمباشر، ولكن الأخطر منه هو التأثر فيما بعد. شرينا لو كان التلميذ هذا اللي فاق بزميله بجنبه قاعد يغش وتأثر، وكان يعني وتأثر تركيزه وتأثر قدرته على الإجابة كذا، شرينا وكان التلميذ هذا غدوة نهار النتائج يلقى روحه هو لقد الله أخفق، وزميله اللي بحذاه واللي هو شافه يغش قدامه نجح، يعني
1: فيها المرارة اللي يعيش فيها معدل مرتفع، معنا ساعات معدل جيد جدا معنا.
0: بالتأكيد، وهنا إذن التأثير على الفرد هيك التلميذ اللي هو في نهاية المطاف ما عمل حد شيء، ولكن قاروحه ضحية الغش وشوف في غيره نجح، وربما يقعد حياته كاملة يشتر تلك المرارة. وأيضا وهذا الأخطر أنه هيك التلميذ اللي نجح بالغش وربما نجح بمعدلات مرتفعة، غدوة معدله المرتفع مش يخليه ينحي مكان في التوجيه الجامعي، التلميذ مجتهد واخذ ربما معدل أقل منه بشوية ولكن بذراعه بكفاءته، وهنا ندخل في الحلقة متاع أنه مش نولي وننجو في النخب اللي هي في حقيقة الأمر ما هيش نخب. وأنا الحقيقة ما نوافقش برشا رأي اللي يقول والله توا هو نجح بالغش توا مثال تعدم فيها هذه توا يحصل في اللي بعدها، خطر اللي غش في البكالوريا أكيد غش قبل البكالوريا وأكيد مش يعاود يغش بعد البكالوريا وفي عادي حياته كاملة في الغشة، وفي نهاية المطاف مش نلقاوه غدوة النجم غدوة نلقاوه في يمارس في مهنة دقيقة وحساسة نجم نلقاوه يتحمل في مسؤولية عندها تأثيرها، وهذا ما ينجم في نهاية المطاف إلا يأثر على يعني المشروع التنموي وعلى وراء ذلك المشروع الحضاري متاع بلادنا، ويأثر على يعني قدرة بلادنا على أنها تكون بلد صامد وبلد عنده سيادته وبلد يعني مزدهر.
1: نعم. ينتج كفاءات معترف بها دوليا معناها وعن جدارة
0: بطبيعة الحال. ويعني المسألة هي أعمق وأبعد بكثير من تلميذ غش في البكالوريا في امتحان البكالوريا، لابد أن نضعها في إطارها ونجد لها الحلول الجذرية. من الحلول الجذرية ما هو بعيد الأمد ما نقولوش راهو أنه عملية التوعية والتحسيس وإعادة الترميم أو بالأحرى إعادة بناء منظومة القيم التي تداعت وتهاوت في بعض الأحيان للأسف الشديد. هذه ما هيش مسألة متاع حملة توعوية، ما هيش مسألة متاع نهار ونهارين وعام وعامين، هذه مسألة متاع جيل كامل. ولكن ينبغي أن نشرع في أن يكون لدينا هذا المشروع لإعادة بناء منظومة القيم متاعنا، ولكن على هذا على المدى البعيد إذن. ولكن على المدى القريب لابد من يعني الإجراءات العاجلة والفورية كما قلنا، مثلا وضع الأجهزة التي تلتقط من مدخل الواحد. وعلى المدى المتوسط مسالك للتعليم وللتكوين والجانب المهني والجانب الفني وكذا، احنا نحب نعطي للمقارنة معناها سويسرا اللي هي ما نجموش نقول عليها بلد متخلف باش يهمل تعليمه الجامعي مثلا، عندها اللي هي عدد سكانها تقريبا في مستوى عدد سكانها عندها تقريبا ثلث عدد الطلبة متاعنا. نعم. يعني هذا يقول كل شيء تقريبا. مخير احنا نحطه في نوصله البكالوريا التلميذ اللي قادر باش ينجح ويمشي للكلية ويكمل تعليمه، قادر باش يكمل تعليمه كيف ياخذ شهادته الجامعية، قادر باش شهادته الجامعية يلقى بها خدمة، وإلا نحط الناس الكل في البايب هو بيده في يعني في القناة. نعم. هي بيدها يطيح منها اللي يطيح، ومئة ألف قاعدين يتسربونا كل عام، ويوصل منها اللي يوصل للبكالوريا بطرق شتى كما تفضل ضيفك الكريم، وبالتلحليح وبالتقريق وبالغش وكذا وكذا. وبعدين منهم من يغادر في البكالوريا ويشتر مرارة الفشل، ومنهم اللي ينجح هو ما يستهلش النجاح، ونلقاو عنا عدد مهول من الطلبة، ونلقاو عنا حاملي شهادة، يعني كلها يعني مشاكل في نهاية المطاف احنا خلقناها.
1: نعم، مرتبطة ببعضها، هي نتاج بعضها،
0: ما هيش مشاكل هيكلية. بالعكس احنا في حاجة يعني بلد كما تونس اللي هو في حاجة لليد العاملة، ما عنده حتى معنى ان يكون فيها النسبة هذه المرتفعة من البطالة. نعم. الا انه عملية التوزيع الموارد البشرية هي عملية مختلة من اصلها من بدايتها من هيكلية الشعب في خاصة في تعليمنا الثانوي.
1: نعم، قاعدة تتعمق. باهي سي محمد، خلينا نذكره يعني شهادة البكالوريا في تونس أحدثت منذ سنة 1957، وهي شهادة معناها معترف بها دوليا ومعترف بها في أرقى الجامعات العالمية، واليوم لليوم معناها نفتخروا بشهادة البكالوريا التونسية. كيفاش اليوم النجم نحافظوا على شهادتنا شهادة البكالوريا؟ هو نحكوا على الغشرة موجود مش كان في البكالوريا، لكن اليوم هل الأرقام اللي ذكرناها معناها تهم شهادة البكالوريا وامتحانات البكالوريا؟ كيفاش اليوم نرجعوا هالقيمة هذه وهالمصداقية لشهادتنا العلمية هذه شهادة البكالوريا؟
2: هو نعم، هو حتى الملف نتاعنا هذا هو من أجل الغيرة وعليها الشهادة هذه، وغيرة على المتخرج التونسي بصفة عامة. لولا هذا معناها ما كنش نثيروا هالموضوع بصفة معناها متداولة وصفة مكثفة. هو إذا الشهادة هذه عندها قيمتها ونحبوا تبقى عندها القيمة متاعها، ولهذا نحاولوا باش نكونوا نصونها ونصونوا المتخرجين متاعنا ويكونوا أكفاء من البكالوريا وما بعد البكالوريا. والتاريخ يشهد أن أطباء من خارجين من تونس وموجودين وعندهم كفاءات كبيرة ياسر في جميع أنحاء العالم، ولهذا الغيرة بتاعنا وما محبتنا لتونس هي تخلينا أن ندافع
1: نطرح هالموضوع ونحرص على معالجته.
2: نعم، نعم، هو في موضوع التأثر بربي في المجال حتى في أثناء الامتحانات.
1: نعم.
2: التأثر راهو يصير معناها كما قلت أنت من التلميذ اللي قاعد ياخذ في معلومة من غيره ياسر، لأن هو الفترة زمنية محددة ساعتين وإلى ثلاثة ولا أربعة.
1: نعم.
2: هي حساسة جدا. هو اللي كان حتى المراقبين إذا كان يبدأ يحكوا مع بعضهم شوية حتى شوية يأثر على التلميذ. إذا كان يقترب منك المراقب حتى شوية ولي يركز على معاك على ورقة نتاعك تتأثر أنت. ولهذا دائما نعطوا نصايح أن يكونوا بعاد، أن يكونوا معناها كل واحد في مكان، أن ما يقتربوش ياسر من فذلك إذا كان معناها أن الموجود التلميذ الموجود بحذاء التلميذ ذاك قاعد ياخذ معلومات وقاعد ربما يستفسر وقاعد أنا هذه كلها. ثم الحاجة الأخرى الخطيرة إذا كان ما نصدوش للعملية هذه يولي ثم ظلم للتلميذ المتميز.
1: نعم.
2: وحتى
1: نعم.
2: هو يولي يحاول أن فوق ياخذ 16 علاش ما ياخذ 19 أنا إذا كان هنا قادر.
1: نعم. نعم.
2: إذا كان ما نصدوهاش وشوف النتائج نتاعها كالتصدي هذاك.
1: نعم.
2: إذن بحيث معناها التصدي لابد من أن يكون كبير حيلي ومعناها بدون رحمة للناس اللي معناها يخمم في الموضوع ده ويساعدوا عليه سواء كان من الأولياء أو من أطراف مختلفة.
1: نعم.
2: ودائما التلميذ هو رأى الحلقة الضعيفة في العملية
1: نعم.
2: دي
1: هو الضحية الظاهرة معناها
2: ضحية العملية الظاهرة دي. نعم. نعم.
1: مشكورين جدا سي محمد القادر رئيس جمعية تطوير التربية المدرسية، سي سليم قاسم الخبير التربوي الدولي ورئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم على مشاركتكم معنا اليوم في ملفنا التربوي اللي يوصلكم على موجة إذاعة قفصة. جدد شكري لزميلتي سعاد الكيلاني اللي أمنت ريبورتاج الحصة اليوم، ونحيي زميلتي راضية العياري اللي رافقتني تقنيا عماد الغرز في القاعة الفنية، وكانت معكم اليوم ثريب محمد في الملف في التربوي. ونذكر كان موضوعنا اليوم هو مدى خطورة انتشار ظاهرة الغش في امتحانات البكالوريا، وكنا تحدثنا عن أسباب انتشار هذه الظاهرة وتأثيرها على المنظومة التربوية وعلى مصداقية الشهائد العلمية. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة، إلى اللقاء.

31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: الخامسة مساء بسديوهات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم في جلسة عمل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النشدة المنعقدة أمس الأربعاء بمقر ولاية قفصة، تم التأكيد بالخصوص على ضرورة تأمين إصابة الحبوب من أخطار الحرائق وتركيز منظومة يقظة ومتابعة ميدانية طيلة فترة الحصاد للتدخل السريع عند الاقتضاء ومتابعة جاهزية مراكز التجميع وضمان حسن سير عملية القبول والخزن في أفضل الظروف. احتفلت ولاية طوزر باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة الموافق للحادي عشر من جوان من كل عام ببرامج توعوية وحملات للنظافة في الأحياء والواحات نفذها نسيج الجمعيات، فضلا عن برنامج جهوي نفذته بلدية طوزر في المدينة العتيقة أولاد الهادف. وبهذه المناسبة أيضا انتظمت بمختلف بلديات ولاية قبلي حملات نظافة وعناية بالمحيط وأنشطة تحسيسية وتوعوية شملت عددا من الأحياء والطرقات الرئيسية والفضاءات العمومية، وتم خلالها رفع الفضلات وتنظيف الأرصفة ومحيط المؤسسات والمرافق العمومية بما ساهم في تحسين المشهد الحضري وتعزيز جمالية المدينة والمحافظة على سلامة المحيط. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب شعب غدا الجمعة 12 من جوان 2026 جلسة بمقر البرلمان تخصصها لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. تنظم الوكالة التونسية للتكوين المهني لفائدة المتحصلين على شهادة التقنية المهني منظرة يوم 10 سبتمبر القادم مناظرة تتضمن اختبارات قصد الالتحاق بالتكوين في مستوى مؤهل التقني السامي بمراكز التكوين المهني الراجعة لها بالنظر. وحددت الوكالة يوم الجمعة 31 جويلية آخر أجل لتقديم الوثائق المطلوبة للمشاركة في هذه المناظرة ووضعت كل المعطيات المتعلقة بها على موقعها الرسمي. في أخبار العالم، قتل 23 شخصا وأصيب 19 آخرون في سلسلة هجمات نفذتها طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض بولاية شمال كوردوفان وفق ما أوردته اليوم الخميس مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية السودانية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: وثائقيات الإذاعة التونسية.
2: يا مكان،
1: برج الحضارات، إعداد وتقديم ذكريات بن حمادة.
3: برج قليبيا أو قلعة قليبيا أو حصن قليبيا، أسماء عديدة لأهم معلم أثري في مدينة قليبيا من ولاية نابل. قلعة تتميز بموقعها الاستراتيجي في البحر الأبيض المتوسط.
4: القلعة هي عبارة عن بناء شامخ ضخم يقع أعلى هضبة صخرية على ارتفاع 150 متر، تصل مساحتها إلى هكتار ونصف، وتشرف على البحر الأبيض المتوسط. من معلم برج قليبيا الأثري نجم نشوف جزيرة بونتالارية بالعين المجردة.
3: على ارتفاع 150 متر، قلعة تونسية تطل على السواحل الإيطالية وتشرف على عرض البحر الأبيض المتوسط من الجانب الشمالي الشرقي للوطن القبلي، كيف ما ذكرت السيدة سوسن الإنجليز محافظ تراث بالمعهد الوطني للتراث الفرع الجهوي بقليبيا. كل ما تتعدى حضارة على المعلم هذا تخلي بصمتها اللي مازالت موجودة حتى الآن، من الحضارة البونية إلى الحضارة العربية الإسلامية.
5: برج قليبيا هو من أهم المعالم الأثرية الموجودة في البلاد التونسية، إن لم نقل أهم معلم أثري موجود في الوطن القبلي بصفة عامة. المظهر اللي نشوفوه به حاليا هو خليط بين فترات تراوحت من القرن الخامس قبل الميلاد إلى حدود القرن التاسع عشر. البرج هذا المعروف عليه أنه في القرن الخامس، وهذا يكون نعرفوه بالآثار وبالمصادر التاريخية، أنها قرطاج وقت اللي أصبحت قوة بحرية دفاعية يلزمها قواعد متقدمة للدفاع عن قرطاج وأراضي قرطاج.
3: في القرن الرابع وقت اللي حاكم مدينة سيراقوسا في صقلية يحول الحرب ضد قرطاج من صقلية إلى أراضي إفريقية، تدمر المعلم هذا، وهذا ما تشهد عليه الآثار الموجودة إلى الآن.
5: ليبيا قد ديما واقفة لأنه الرومان من بعد استعمروها وحطوا فيها مستوطنين قادمين من إيطاليا، ولكن ما عودوش بناو الدفاع أو الحصن، وهذا تقريبا كانت الخاصية متاع العالم الروماني لعدة قرون.
3: برج قليبيا يرجع للحياة من جديد خلال القرن السادس مع الحضارة البيزنطية،
5: ثم تم بناء في العهد الأغلبي برج أو رباط من مجموعة رباطات اللي كانت موجودة على ساحل البحر. لكن بالنسبة لبرج قليبيا مازال كل شيء ظاهر للعيان من خلال المصادر. المدينة لعبت دور هام في الحياة الروحية أو الدينية، وفي نفس الوقت الفترة الأغلبية عرفت فتح صقلية، وبالتالي زادت هذا في أهمية دور برج قليبيا. بعدها جت الفترة الفاطمية وازدهرت شيئا فشيئا الحياة الروحية، وأصبح الرباط يستقطب عديد من النساك ولا الزهاد اللي هما كانوا يقضيوا مدة كبيرة كل عام خاصة خلال شهر رمضان.
3: ومع قدوم الفاطميين ولات القلعة تلعب دور تجاري علمي ديني روحي وفي نفس الوقت دفاعي، خاصة مع الحضارة الزيرية اللي جات مباشرة بعد خروج الفاطميين.
5: وفي العهد الزيري تم إعادة كاملة للبناء في بداية القرن الثاني عشر، تقريبا دامت بين 3 و5 سنوات الأشغال. خلال البرج النمط اللي نعرفوه عليه حاليا، ثم في العهد الحفصي في أواخر القرن الخامس عشر في عهد أبو فارس عبد العزيز تعملت أشغال هامة وهامة جدا، ما غيرتش في النمط متاعه الخارجي، ربما من ناحية من داخل تغيرت بعض المعطيات، لكن استرجع البرج القيمة متاعه الاستراتيجية.
3: بيزنطيون أغالبة بنوزيري حفصيون وغيرهم من الحضارات تعاقبت على الحصن هذا، كما ذكر الأستاذ لطفي الرحموني أستاذ تاريخ الحضارات. ومرة أخرى موقع استراتيجي للقلعة وللمدينة يخليها عرضة للعديد من الصراعات.
4: كانت قليبيا في القرن السادس عشر مثل غيرها من المواقع المحصنة بالسواحل التونسية مسرحا لمعارك عديدة دارت بين الأتراك العثمانيين والإسبان.
3: قلعة قليبيا من أكثر القلاع حصانة نظراً لمكوناتها اللي تميزها.
5: البناء بتاع المعلم هذايا تبنى حسب الطرق المعروفة آنذاك بالحجارة كبيرة الحجم، وخاصة جزء هام من الحجارة الجلمودية نقولوا جمودية اللي ماهيش مفصلة وماهيش منقوشة لكنها كبيرة الحجم. ثم بعض الإضافات، وأهم الإضافات هذه ترجع لأواخر القرن التاسع عشر، مرتبطة بتغيير عمراني للمدينة بتاع قليبيا بذاتها، لأنها قليبيا اللي كانت تحتل الموقع اللي هو نعرفوه الموقع الروماني بعدت على المكان هذاك، وتم إضافة ممر تحت أرضي ويخرجنا من البرج عن طريق باب غدر اللي هو ضاف مؤخر، معناها في فترة لاحقة ومتأخرة، مع إضافة مسرب من جهة أخرى، مع تدعيم المدخل الرئيسي بسور قدام المدخل القديم وهو نوع من الستار الحامي للمدخل متاع البرج. لكن أهم وأهم الإضافات هي في تغير أنواع الأسلحة أنا المستعملة آنذاك، هي دخول الأسلحة النارية في المجال الحربي. وقتها ضافت عديد الأبراج الركنية المربعة، نلقاها في الأركان لكن نلقاها كدعامات في وسط الأسوار، وهي مليئة بالتراب لأنها يلزمها تتحمل كل الرجات متاع المدافع في تنقلها في تحركها. إلى جانب المدخل الوحيد الرئيسي نلقاه وقت اللي ندخلوا مسجد، ربما هالمسجد هذا يأخذ المكان متاع مصلى مسيحي أو نصراني كان تابع البرج البيزنطي، تم تحويله في الفترة العربية الإسلامية إلى مصلى أو مسجد. ما تبقى من سور آخر داخلي وهو هذاك الرباط الأغلبي بمحتوياته فيه مصلى أيضا.
3: خلال الفترة الإسلامية عرفت القلعة أيضا تطور في بناء المنشآت المائية اللي تبنات على زوز مراحل، وحتى في تقنيات البناء فما اختلاف، فما منها اللي راجع للفترة البيزنطية وفما منها اللي تضاف مع الأغالبة نظرا لعدد الناس اللي باش تقيم في البرج خلال فترات هامة من السنة للتعبد.
5: واللي معروف على قليبيا بصفة عامة هي حجرة الصلاح، لأنه في سيدي بوسعيد يقولوا لك تم كرسي الصلاح، وبالنسبة لقليبيا هي حجرة الصلاح اللي فيها مجموعات من النساك أو الزهاد بالتلاميذ والمريدين متاعهم يجتمعوا للتعبد للأذكار وللتعلم أيضا. البرج الأغلبي تغيرش برشا في الشكل متاعه، لكن نعرف أنه خلال الفترة الفاطمية الزيرية عرف بعض الإضافات والإصلاحات إلى حد إعادة بناء كامل للمحيط أو للجدار الحامي الكورتين هذيك الحامية البرج ككل. لكن بالنسبة لكل ما هو تيجان أعمدة العناصر الرخامية اللي نشوفوها هي متأتية من الموقع اللي موجود على سفح الهضبة واللي هو الموقع الروماني، وأغلبها هي من الرخام الإيطالي رخام كرارة. لكن الإضافات اللي تعملت من بعد في العهد المتأخر مع الفترة العثمانية يعطي رونق زايد لأنه يتماشى مع طبيعة البناء وكأنه هو كله تبنى في نفس الفترة. لكن ثم اختلاف في الفترات التاريخية لأنه ثم فارق في بعض الأحيان تقرابة 20 قرن بين فترة البناء الأولى والمظهر اللي نشوفه فيه حاليا. داخل متاعه نجمو نشوفوا بعض الإضافات الراجعة لأواخر القرن التاسع عشر، وهي إضافات تعمل في عهد الحماية تم فيها تركيز لمخفر لمراقبة الحركات البحرية في المنطقة إلى جانب الناظور المطل والمشرف على مدينة قليبيا وعلى كل المحيط متاعها، ويترى تقريبا من كل مكان حتى من بانتليرية من جزيرة بانتليرية من جهة المقابلة نجم نشوفه ضوء متاع المنارة أو ناظور قليبيا.
3: حاليا يشرف المعهد الوطني للتراث ووكالة أحياء التراث على البرج، وهو مفتوح للعموم لزيارته والتمتع بالمناظر الطبيعية اللي تحيط به والتعرف على تاريخه وعلى أسراره.
4: المعهد يشرف عليه علميا، وكالة أحياء التراث تشرف عليه من ناحية الزوار التنظيف متاعه. حاليا البرج متاح للزوار السياح وإلا المقيمين في تونس. حاليا كما تشوفوا في حالته يستحق برشا ترميمات.
3: ومنذ سنة 2017 يحتفي أهالي قليبيا سنويا في ساحة البرج الأثري بعديد من السهرات الفنية اللي ترجع الحياة للمكان هذا ضمن مهرجان ليالي برج قليبيا.
1: برج الحضارات، إعداد وتقديم ذكريات بن حمادة، تلحين الشارع عادل بركوس، توزيع محسن الماتري، تصور محمود البصلي، إخراج وائل الدردوري. برج الحضارات، برج
0: الحضارات. يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
6: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. الدنيا غناية.

في بالك في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه، ان شاء الله بنجاح للجميع.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: الأخبار الرياضي، الأخبار الرياضي في التوب والفلاش.
4: فلاش سبور،
5: فلاش سبور.
6: أجمل تحية رياضية لوسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالكأس العالمية نسخة 23 2026 تحتضنها كندا، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. اليوم الموعد مع الافتتاح وضربة البداية بمشاركة 48 منتخب للمرة الأولى في تاريخ البطولة. منافسات المونديال تتواصل من 11 جوان إلى 19 جويلية المقبل، وسترقب جماهيري كبير لانطلاقة الحدث الكروي الأبرز عالميا. النسخة الحالية بتشهد تنظيم 3 حفلات افتتاح منفصلة، حيث تستضيف كل دولة من الدول المنظمة احتفالا خاصا بالتزامن مع أول مباراة تحتضنها البطولة. ملعب أزديكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي سيحتضن حفل الافتتاح الرسمي اللي باش يعرف مشاركة عدد من نجوم الفن العالميين. مباراة اليوم الافتتاحية ستجمع منتخب المكسيك ومنتخب جنوب أفريقيا بالمنتخب المكسيكي انطلاقا من 8. هذا بالنسبة لافتتاح كأس العالم. نحكو على منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، الاتحاد الدولي كان عين اليوم الحكم الأرجنتيني فلاكون بيريز لإدارة اللقاء اللي بيشجمعه بالمنتخب السويدي ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة للمونديال. نذكر أنه منتخبنا بيواجه المنتخب السويدي فجر الاثنين انطلاقا من الساعة 3 بعد منتصف الليل. منتخبنا يواصل في تحضيراته اليوم حصة تدريبية جرت 3 متاع صباح 3 فجرا في أجواء طيبة. الإطار الفني يرفع في نسق التحضيرات للمقابلة المهمة بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. هذا بالنسبة للمنتخب. بعد باش نرجع إن شاء الله في نشرة المونديال نحكو أكثر على افتتاح المونديال، نحكو زادة على منتخبنا الوطني التونسي بعد نشرة أو موجز أخبار الثامنة مساء. نحكو على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي اختار الحكم الصومالي عمر أرتان اللي منع من دخول الولايات المتحدة الأمريكية قبيل انطلاقة الكأس العالمية لدارة مباراة السوبر الأوروبية وفق ما أعلنت عليه الهيئة الكروية العليا أو الأعلى في أوروبا اليوم الخميس. الوفاق قال في بيان عقب مشاورات مع الاتحاد الشقيق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قرر الوفاق اليوم تعيين الحكم الصومالي عمر أرتان لدارة مباراة السوبر الأوروبية 2026 واللي بيجتمع باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا وأستون فيلا الإنجليزي بطل مسابقة الدوري الأوروبي اليوروبا ليج في 12 أوت بمدينة سلاسبورغ. موعد الرياضية ما زالت متواصلة. هذه أجمل تحيات حيدرون، إلى اللقاء.
4: فلاش سبور،
5: فلاش سبور.
7: بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلا فنيا ساهرا يحييه

0: السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيتلا ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيتلا وبالمركب الثقافي بالقصرين.
1: إشهار
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
1: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: إشهار 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
4: نشرات إخبارية. الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
6: السادسة مساء على موجة إذاعة قفصة.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة السادسة مساء. بداية هذه عناوينها: جامعة قفصة تتحصل رسميا على الشهادة المطابقة للمواصفات العالمية في إدارة الجودة بعد استكمال جميع مراحل التدقيق والتقييم. انطلاق النسخة الثالثة من منتدى النوفيان بمنطقة فتناصة من معتمدي سوق لحد بولاية قبلي تحت إشراف عدد من الأساتذة المتطوعين. بهدف الضغط عليها لإبرام اتفاق، الرئيس الأمريكي يصعد لهجته تجاه إيران ويتوعد بقصف أراضيها والسيطرة على جزيرة خرق الإسرائيلية. إليكم تفاصيل النشرة. انطلقت صباح اليوم الإذاعة الجهوية بقفصة في بث برامجها من الاستوديو الرقمي الجديد الذي يعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية التي ستوفر جودة عالية في تقديم المواعيد الإخبارية والإنتاج الإذاعي والبث الرقمي. عن المزايا التقنية لهذا الاستوديو الرقمي يتحدث عبد الرؤوف العياري، فني سامي أول بإذاعة قفصة.
8: الاستوديو الجديد هو استوديو رقمي جديد بأحدث التقنيات، سواء في الصورة باش تتحسن الجودة واللي جودة تقريبا في التلفزة، وبالنسبة للصوت عندنا صوت جودة عالية جدا. استوديو اللي بي الميزة نتاعه أنه في حاجتين مميزة. الميزة الأولى أنه أسرع وخير في جودة الصوت، خير من الكواب العادية. وبالنسبة للميزة الثانية المانتونس تاع سهلة وما يطلبش برشا كوابل. هذه حوايج نشوف فيها ديما في التقنيات الجديدة الكل، مش كيما تليفون عمره 10 سنين كيما التليفون تاع اليوم. كذلك استوديو البث مش كما استوديو قديم كما استوديو جديد، وتابعونا باش تشوفوا الكاليتيات باش تتبدل ان شاء الله.
6: سميرة سوري تحدثت الى مجموعه من العاملين باذاعه قفصه من صحفيين ومقدمي برامج وتقنيين.
9: هني عزازة، صحفية في قسم أخبار إذاعة قفصة. اليوم إذاعة قفصة تبدأ في استعمال تقنية جديدة في البث، برامجها المباشرة والأخبار هي تقنية متطورة، تقنية الفول آي بي. حاجة باهية ياسر لإذاعة قفصة، إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. حاجة باهية أنها تخلي المستمعين متاعنا اللي هما أوفياء لإذاعة قفصة يبقوا ديما أوفياء، وزادة نكتسحوا نسبة أخرى بتاع مستمعين ومشاهدين للإذاعة.
10: سمية رجب منجو معدة برامج برامج إذاعة قفصة.
11: مبارك الإنجاز المستمعين الكرام بدرجة أولى، المتابعين زادة، إن شاء الله جودة متاع صورة مضمونة، جودة متاع صوت، إن شاء الله تقترن كالعادة بالالتصاق بمشاغلكم، كل طموحاتكم وانتظاراتكم من إذاعة قفصة، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع.
12: أحمد معتي قسم رياضة، بالنسبة للاستوديو جديد إن شاء الله بيكون فيه العمل أحسن برشا من اللي خدمنا قبل، خدمنا في ظروف متميزة صحيح خاصة في قسم رياضة. كانت أنا بعض الإشكاليات اللي في الاستوديو الجديد هذا إن شاء الله باش تتنحى كومبليتمون، خاصة في نقل المقابلات. عندنا نقل المقابلات عندنا برشا إشكاليات قبل، خاصة في الكوداك وفي الخطوط كانت شوية فما ريزو ديما ضعيف. حسب الكونسول الجديدة باش ناخذوا أكثر ما يمكن عدد من المقابلات باش نوصلوا إن شاء الله الجمهور الكل الرياضي، لأن باش تكون جودة كبيرة وجودة متميزة وجودة عالية، وكذلك كل مقابلة تكون حاضرة في الكونسول الجديد إن شاء الله.
13: زياد سمادة مهندس عالمية بالمواقع الإلكتروني إذاعة قفصة، نحب نبارك الزملاء الكل بالاستوديو رقم جديد اللي تميز الاستوديو رقم جديد هذا، البث الرقمي وكيف كيف زاد صيغة الفيديو اللي تم تنزيلها معناتها على مواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبة للإضافة هي إضافة تقنية بحتة على مستوى جودة الصوت جودة الصورة، كيف كيف معناتها الاستوديو هذا باش يكون فيه المعزز بكاميرات متطورة رقمية يتم من خلالها البث على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة.
14: تحصلت جامعة قفصة رسميا على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية في إدارة الجودة إيزو 9001، وذلك إثر استكمال جميع مراحل التدقيق والتقييم، وتندرج هذه الشهادة الدولية في إطار سعيها المتواصل إلى ترسيخ ثقافة الجودة والحوكمة الرشيدة والارتقاء بأدائها صلب المؤسسة وجودة التعليم العالي والبحث العلمي. رضا بلطيفة كاتب عام جامعة قفصة يضيف للإذاعة.
15: في إطار تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بجودة الحوكمة الأكاديمية والإدارية وتتويجا لمسار دام طيلة سنة 2025، توجت جامعة قفصة مؤخرا بحصولها رسميا على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية بإدارة الجودة إيزو 9001. هذا الاعتراف الدولي هو شهادة على نجاعة آليات التسيير الإداري المعتمدة بجامعة قفصة طبقا للمعايير الدولية. من فوائد المرجوة لهذا التتويج هو تجويد الخدمات الإدارية بما يضمن الاستجابة لتطلعات المتعاملين مع الجامعة من طلبة وأساتذة وإداريين، كما يمكن أن تعزز الإشعاع الدولي للجامعة بما يرفع تنافسيتها ويفتح أمامها مجالات أرحب لإبرام اتفاقيات شراكة وتبادل مع جامعات أجنبية. هذا التتويج هو ثمرة جهد جماعي كان لمكونات الجامعة والتزام متجدد بالمضي قدما نحو التميز والارتقاء بجودة الخدمات الجامعية الموجهة لكافة منظوري جامعة قفصة.
14: بمناسبة اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة وتحت شعار واحة خالية من البلاستيك، نظم مجمع التنمية بواحة شبيكة من معتمدي التمغزة بولاية توزر حملة نظافة بالمسلك السياحي والواحة القديمة تمثلت في جمع النفايات البلاستيكية، وذلك بالتنسيق مع البلدية وحظيرة الغابات التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وبمشاركة عدد من الفلاحين. محمد بن يونس رئيس مجمع التنمية بواحة شبيكة يضيف متابعة لوحيد مبارك.
16: بمناسبة اليوم الوطني للنظافة اللي وافق اليوم 11 جوان 2026 بالتنسيق مع بلدية طمرزة وحظيرة الغابات التابعة للإرشاد الفلاحي المندوبية الجهوية للفلاحة وتحت شعار واحة خالية من البلاستيك، قمنا اليوم بالنشاط مثل في جمع البلاستيك من المسلك السياحي من طريق المحاذية للواحة وحتى داخل الواحات، وداخل الواحات شارك فيها عديد من الفلاحة اللي قاموا معناها بأن رفع البلاستيك داخل ضيعات البحر. وغدوة إن شاء الله كل فات حظيرة الغداء تبع المندوبية الفلاحة معناها بجمع البلاستيك الموجود بمدخل القرية الأشجار الغبية هذيك التشجير الغبي اللي قاموا به هما بالتشجير في المدخل نتاع القرية باش يقوموا بمعناها إزالة البلاستيك اللي جابتها العوامل الطبيعية كالرياح وكذا.
14: نظمت الإدارة الجهوية للصحة بيقبلي أمس يوما صحيا ببلدية المكان خصيص لتلقيح أعوان النظافة لحمايتهم من عديد الأمراض، علاوة على القيام بحصص للتثقيف الصحي حول شروط حفظ الصحة والسلامة المهنية. وتم التركيز في هذا اليوم الصحي على عمالة رفع الفضلات المنزلية البلغ عددهم نحو 50 عون باعتبار ارتفاع احتمال التعرض في صفوفهم لأخطار مهنية خصوصية، مع تمتيعهم بعيادات في الأمراض غير السارية وتأمين عمليات لتقصي ارتفاع ضغط الدم والسكري. كهيئة مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلية الدكتور علي الطبال يضيف متابعة لمجد عمرة.
10: كان يوم صحي 10 جوان 2026 في بلدية قبلي، تمثل النشاط هذا في يوم صحي شامل فيه تلقيح أعوان النظافة ورفع الفضلات المنزلية خاصة في بلدية قبلي، وكذلك استغلنا الفرصة باش عملنا حصص تثقيفية للعملة النظافة واللي يخدموا في البلدية الكل. هو أساسا في شروط حفظ الصحة والسلامة المهنية بالنسبة لعملة النظافة، استهدفنا بالأساس عملة رفع الفضلات المنزلية اللي هم معرضين الأخطاء مهنية. من جهة أخرى زادة نعرفوا للأمراض غير السارية ولت موجودة ياسر في بلادنا، عملنا لهم تقصي لارتفاع ضغط الدم والسكري للحضور الكل، تقريبا الحضور كان في حدود 50 عون استفادوا من التلقيح ومن حصص التثقيف الصحي ومن تقصي ارتفاع ضغط الدم والسكري.
14: بولاية قبلي أيضا انطلقت صباح اليوم النسخة الثالثة لمنتدى الأوائل في النوفيامة الذي تنظمه جمعية التواصل للثقافة والتنمية بفطناسة من معتمدي السوق لحد من 11 جوان إلى 15 شهر نفسه لفائدة تلاميذ السنة 9 أساسية تحت إشراف عدد من الأساتذة المتطوعين وفق ما أفاد به رئيس الجمعية صالح محجوب في متابعة لمجد عمارة.
17: في إطار استعدادات الامتحانات الوطنية تلتزم جمعية التواصل القيام بدروس مراجعة ودعم مجانية منتدى النوفيام بنسختها الثالثة موزعة على المواد الأساسية عربية فرنسية علوم حياة إنجليزية ورياضيات تحت إشراف 5 أساتذة متطوعين طبعا من العادات الخمسة المعتمدية. يكون الحضور الأوائل بمعدل 4 تلاميذ لكل إعدادية، ويكون العدد الجمهوري إن شاء الله 20 تلميذا حاضرا. الأهداف من المنتدى هو دعم قدرات التلاميذ إذن في المراجعة، وتكون المراجعة هذه إذن مجانية، ونتمنى لهم النجاح. كنا في المدة الفاضلة عملنا منتدى البكالوريا بعد بنجاح لمدة 10 أيام من 10 حتى 20 مايو 2026 بحضور مكثف من كافة معاهد معتمدية بحضور جل أساتذة المبشرين من كافة المعاهد. ولدينا محطة ثالثة في نسختها الرابعة في المنتدى الأوائل السيزيام إذن سينطلق من هذا 16 حتى 20 جوان 2026 بإشراف 5 أساتذة من التعليم الابتدائي ومن كافة المدارس الموجودة بالجهة، هذا مدارس فطناسة بشري الزوية. يكون فيها الأوائل طبعا على كل فصل 4 تلاميذ، عندنا 6 فصول إذن 24 تلميذ إن شاء الله يكونوا حاضرين.
14: أدت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري اليوم زيارة إلى ولاية سيدي بوزيدة، اطلعت خلالها على جاهزية مراكز التجميع ومتابعة موسم الحصاد. الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد تتحدث لمراسلة إذاعة قفصة ألفة خصخصي.
18: كان اليوم في زيارة ميدانية إلى ولاية سيدي بوزيد للاطلاع على مدى تقدم عملية تجميع الحبوب بعد الإعلان الرسمي عن انطلاق موسم الحصاد في عدة ولايات. إن شاء الله الموسم يبشر بكل خير باعتبار أن الموسم الفلاحي كان في ظروف طيبة، خاصة أن التساقطات كانت في فترات نمو الحبة. احنا على مستوى ولاية سيدي بوزيد عندنا 4 مجمعين و5 مراكز، منهم مركزين متاع ديوان الحبوب. إن شاء الله المؤشرات تبشر بكل خير. في الموسم الفارط كانت تجميع في حدود 132,000 قنطار، نأمل هذا الموسم أن يكون المؤشر أكثر من 132,000 قنطار. إن شاء الله المردود يكون طيب. احنا ما زلنا في بداية عملية الحصاد والعملية متواصلة، إن شاء الله بالتوفيق للناس كل وربي يوصل بالسلام.
14: في سياق متصل، بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني حوالي 1.3 مليون قنطار وذلك إلى غاية 9 جوان الجاري وفق ديوان الحبوب. ومن المنتظر وفق الديوان أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. وفي إطار ضمان حسن سير الموسم واستيعاب الضغط المتوقع على مراكز التجميع، أشار الديوان إلى الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل لتلبية الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة. وذكر ديوان الحبوب أو ذكر كافة المتدخلين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات التجميع والنقل والخزن في أفضل الظروف. أعلنت وزارة الصحة اليوم عن انطلاق العمل بمنصة النجدة للجلطة الدماغية، حيث نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال هذه المنصة الرقمية وبالتنسيق مع الفريق المختص بجربة. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن المنصة مكنت من تسريع تبادل المعطيات بين فرق الاستعجال والأشعة والإنعاش وجراحة الأعصاب، بما ساعد على اتخاذ القرار العلاجي في الوقت المناسب. سجلت وزارة التربية 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 مقابل 508 حالات في دورة 2025، حسب ما نقلت اليوم وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي. وقال الميلي إن عدد حالات الغش المسجلة يعتبر كبيرا ويمثل ضعف ما تم تسجيله في دورة 2025 والتي كانت في حدود 508 حالات. وأضاف أن وزارة التربية حريصة ومتمسكة بتطبيق القانون بأقصى درجات الزجر على المخالفين من أجل الحفاظ على مصداقية الشهائد التونسية. إلى أخبارنا العالمية، استهدفت مسيرات تابعة لسلاح الجو الصهيوني بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال تصعيدها في جنوب لبنان. وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن الغارات التي استهدفت العباسية في قضاء صورة قتلت شخصا وأصابت 7 آخرين. وأعلن جيش الاحتلال أنه سيطر عملياتيا على منطقة واقعة في القطاع الأوسط جنوبي لبنان، ما يزيل التهديد عن إصبع الجليل والمطلة وفق زعمه. واليوم أعلن لبنان والولايات المتحدة وسلطة الاحتلال في بيان مشترك أن بيروت وتل أبيب اتفقتا على تنفيذ وقف إطلاق نار مشروط بوقف كامل لنيران حزب الله وإبعاد عناصره من جنوب نهر الليطاني. في المقابل قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن نتائج المفاوضات مرفوضة من شرائح واسعة في لبنان، محذرا من أن نزع السلاح يمثل تهديدا وجوديا. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن تهديد الرئيس دونالد ترامب مجددا بقصف إيران هدفه الضغط عليها لإبداء مزيد من المرونة في المفاوضات بشأن برنامجها النووي. وصعد الرئيس الأمريكي من لهجته تجاه إيران معلنا أن الولايات المتحدة ستشن ضربات قوية خلال الساعات المقبلة، وقال إن واشنطن تعتزم السيطرة على جزيرة خارك ومنشآت نفطية إيرانية أخرى، مضيفا أن إيران فقدت معظم قدراتها العسكرية والدفاعية بما في ذلك أسطولها وقواتها الجوية وأنظمة الرادار والدفاع. في المقابل رفضت طهران التهديدات الأمريكية، وأكد مسؤولون إيرانيون أن الضغوط العسكرية لن تدفع الجمهورية الإسلامية إلى تغيير مواقفها. إليكم تذكيرا بالعناوين: جامعة قفصة تحصل رسميا على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية في إدارة الجودة بعد استكمال جميع مراحل التدقيق والتقييم. انطلاق النسخة الثالثة من منتدى النوفيام بمنطقة فتناصة من معتمدي سوق لحد بولاية قبلي تحت إشراف عدد من الأساتذة المتطوعين. وتابعنا في أخبار العالم بهدف الضغط عليها لإبرام اتفاق الرئيس الأمريكي يصعد لهجته تجاه إيران ويتوعد بقصف أراضيها والسيطرة على جزيرة خارك الاستراتيجية. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها هيفا سلوغا، أخرجها تقنية رضي العيار، يخرجها رقميا عماد الغرز. إلى اللقاء.
19: إذا كان جاك تثاوب وحسيت بدنك ترخف وعينيك بدأ تترمش، هذاك النوم بدأ يجيك، تحكمك في سيارة كل مرة يذيع منك شوية ومرة منهم بش يذيع في لحظة وما تحس بشي. أما الأهل بش يبكي ويقوموا بالواجب ويتقبلوا التعازي ولا يقعدوا مدة طويلة يزوروا فيك في المستشفى. كل الحوادث المنجرة عن التعب تبدأ بالتثاوب اللي ما نهتموش بيه وتكمل بما لا يحمد عقباه.
20: المرصد الوطني لسلامة المرور.
21: برنامج السهرة الرياضية يستضيف اللاعب السابق لنجم المتلوي توفيق جفال للتعريف بمسيرته الرياضية وأبرز محطاتها. السهرة الرياضية الليلة بداية من 8 على موجة إذاعة قفصة.

تعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى

مساء الأنس، مساء الخيرات. 6:04 على موجة إذاعة قفصة، 11 جوان 2026، حصة جديدة تجمعنا بكم في برنامج مساء الأنس اللي تعدى يوميا تقريبا من الاثنين حتى للخميس. الزميلة سمية جبع عكرمي ونقدمها كما كل نهار تخميس إناس حمادي الرويسي.

معنا وآخر المواعيد الثقافية وأحلى الإيقاعات إن شاء الله تروق لكم كل اختياراتنا الغنائية. مساء الأونس أعداده سمية جبعكرمي، الجانب التقني راضية العياري مرحبا، الديجيتال والإخراج الرقمي عماد الغرز، تحياتي ناس حمد جلوسي مرحبا بكم.

تعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا 24 ساعة معاكم إذا

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
1: مساء النور والهنا عالموجود من هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: مساء الأنس، يرحب بكم من جديد ببرشة فرح وبرشة نجاحات وبرشة تتويجات. علاش نحكي هكا؟ على خاطر اليوم حاضرين معانا شباب ما شاء الله. خلينا نبدو نحكوا معاهم زاد على قصة وإلا حكاية العشق والغرام مع التلفزة، مع المونتاج، مع الويب، مع التقنيات زادة، ونشوفوا طريقة توظيف هالتقنيات هذية في مختلف المسابقات وإلا المنافسات، خاصة كي نحكوا على المؤسسات الشبابية بالجهة. سعداء قبل كل شيء باش نستقبلوا المؤطرة في نادي تلفزة ويب المركب الشبابي بقفصة مدام عايدة ظهري. مرحبا، أهلا وسهلا، قربي للميكرو شوي. مجموعة من الشباب كذلك في ينشطوا في النادي. باش نبدأ بالمشاغب محمد خليل صالح. مرحبا محمد، قرب للميكرو زادة، صارت تشاغبك هيك. مرحبا
4: وبيك عايش.
3: نتعرف عليك محمد.
4: محمد خليل صالح، عمري 19 سنة، 22 إن شاء الله. منخرط في دار الشباب، عندي تو برسك 3 سنين في تحديدا في الكلوب نتاع تي في ويب.
3: كيفاش قلت لي من بكري دخلت بالغالط للنادي؟ يا اخي حصلت
4: من وقتها بدت القصه.
3: بدت القصه وبقت القصه محلاها، على خاطر في كل مره تسمى تحدي جديد. قلت لي انا راني مستانس يعني نربح المره هذه، شركه امام مثال زاد فرحانه على خاطر نجاح النادي عموم.
4: صحيح.
3: باه خليني نرحب بالحشام اسم الشريف، اهلا وسهلا، قربي للميكرو يا أسماء.
5: عسلام.
3: أسماء شريف، قداش عمرك؟ قداش ليك؟
5: أي؟ عمري 17 سنة. وهذا أول عام في تي في ويب.
3: أول عام في تي في ويب، أنت 3 سنين وأنت أول عام، ومدام عايدة قلتي لي هذه جينيراسيون جديدة. جديدة. أحمد شوية، مرحبا، أهلا وسهلا. مبروك استقبال كل شيء. وقداش ليك تنشط في النادي في دار الشباب؟
6: والله حتى أنا أول عام.
3: أول عام
6: في التي في ويب.
3: وأول مشاركة؟
6: أول مشاركة.
3: ومش نحكو زاد على الكواليس، كيفاش أول مشاركة وتكون هي الفايزة ولا المتوجة والطريقة حتى كيفاش معناها تكون فما مسؤولية أكبر، خطر أول مشاركة تكون متوجة، لازمنا نحافظوا على المكانة هذيك وإلا نطمحوا لما أكثر. به مدام عايد، مرحبا بك من جديد.
7: يعيشك، مرحبا بكم.
3: النادي ليه سنين ينشط، سنوات.
7: عنا من 2021 بدينا ننشطه. كل عام جينيراسيون جديدة كيف ما قلتي أنت قبليك، معناها الشباب قاعد يتبدل من عام لعام. محمد خليل يتسمى من الأولاد اللي شدوا معنا شوي.
3: من غير اسم الشهرة.
7: ما عنديش مشكلة، هو مع اسم الشهرة ما عنديش معايا مشكلة. بالنسبة للنادي تلفزة ويب المراكب شبابي قفصة، هو نادي إعلامي الهدف منه أنه معناها صناعة محتوى هادف. معناها احنا في النادي هدايا بالنسبة للشباب مكلف بالاعلام.
3: اي قربي شويه الميكرو مدام عايده، كيف الكل ضيوف اللي يجي يتكلم يقرب شويه للميكرو باش يوصل الصوت اخير.
7: بالنسبه للخدمه نتاعهم تسقي معناها تغطيه صحفيه للانشطه الجهويه، الأشياء الموجودة بالمؤسسة متاعنا تابعتنا. يعملوا شوية برامج دي بودكاست، برامج شبابية، وهما معناها فضاءهم، وهما هم قاعدين معناها يتصرفوا فيه كيف ما كيف وين يلقوا هم رواحهم.
3: جيل على جيل تفرق حتى معناها لي بوان دو فيو نتاعهم، كنظر معناها وجهات النظر نتاعهم تتبدل، اختيارهم حتى للمواضيع ولا للمشاركات بيدها، يقترحوا عليكم بعض المواضيع والا الحاجات اللي يحبوا يخدموا عليها ولا يخدموا بها ولا بعض التقنيات. يعني الجيل توا مش كيما الجيل اللي فات.
7: اي هما مكثر، احنا الخدمه هي مقترحات من الشباب. معناها ما احنا من منش من جهوش نقول لهم مثال تخدم أي. فما في ساعات معناها مناسبات وطنية حاجات معناها نكلفهم باش يخدموا خدمات هكاك خدمة أما في معناها في الغالب معناها حسب رغبتهم هما شنو يخدم.
3: بقي الصوت قاعد وهن تمشي أنت تبعدي شوية والصوت يبعد مدام عايدة التعامل حتى مع التقنيات يعني حتى في النادي أساليب مختلفة يعني حتى تقنيات تكون متطورة من عام لعام من جيل لجيل يطلبوا منك جيل توا معناها تقنيات جديدة يحبوا مثلا المركب يوفر هيلهم وإلا راضين بالموجود وعلى اعتبار أنه بالحق معناها تقنيات موجودة من أعلى طراز هذا كيف كيف في المركب لكن ما فماشك الاستغلال فما نقص شوي في التأطير ولا في التكوين ولا في التدريبات خاصة على استعمال التقنيات هذه ولا جيل ما شاء الله عليهم
7: لا هما ما شاء الله عليهم وإحنا معناها كنادي تي في ويب المركب بالنسبة للجان بتاعنا وفرنا لهم برشة دي فورماسون سواء في الداخل المركب سواء عن طريق الجمعيات خاطر في كل مرة يعملوا معناها فما جروب متاع دي جون يخرجوا يعملوا دي فورماسيون خاصة مع جمعية جريدة مشكورة عملت لهم برشة تكوين في برشة حاجات معناها ينجموا وظفوهم في خدمتهم ويعاونوهم في الحاجات المستحدثة
3: خليني نشوف الشباب المشاركات في التدريبات هذه وإلا في مثلا الشراكات اللي تكون مع النادي تزيد لكم فما إضافة تحصاها ولا على اعتبار أنت محمد خليل أقدم واحد فيهم معناها تنجم تقرب زادة كيف كيف للميكرو وتحكينا على التجربة نتاعك 3 سنوات في النادي من خلال التجربة هذه فما عمل على شراكات جديدة على فما حاجات هكا تحبها تكون متوفرة في النادي من خلال حتى تواجدك في بعض المخيمات ولا المشاركات الأخرى معناها اللي في المركبات الأخرى
4: والله بحكم تو معناتها عندي 9 سنين كما قلتي في التي في ويب اما لحد اللحظه هذه عمري ما مشيت الفورماسيون ولا مشيت البوت كامب ولقيت ماتريال موجود غادي ماهوش متوفر في دار الشباب اللي عندنا لهنا معناتها اكثر ماتريال اللي استعملوه في البيس الكل نستعملوا فيه زاد في قفصه وعنا منه وبالعكس عنا حتى حاجات مخير الحاجات اللي عم بيهم فورماسيون كيما مثلا اول فورماسيون عملته في حياتي وقتها مازلت ما نفهمش في الماتريال خدمنا بزوم هاشكات وكي رجعت لدار الشباب وعرفت انه عنا زوم H6 برسمي استغربت على خاطر اول مره
3: تو احنا في استوديو فول اي بي هاي شنو رايك
4: بسم الله ما شاء الله
3: ما شاء الله,
4: شاء الله بالبركة.
3: اول حضور الشباب ويفهم في التقنيات كمان يعني قليل ومثلا هكا يكون ضيف كان كي يبدا في مجال اختصاصه يعني باش يعرف التواجد اليوم على خاطر منافسه كبيره برشا كيف كيف راهو كيف المؤسسات الاعلاميه كيما في النوادي كذلك اللي تخدم على الصوت والصوره والميكساج وغيرها التقنيات هذه فما منافسه كبيره دونك نخدموا اكثر على كل ما هو تقني وكل ما هو رقمي
4: الحق نتاع ربي هي في المجال نتاعنا
3: اي
4: في كل شيء معناتها نجم تكون الكرياتيفيتي هي خير برشا من الماتريال
3: نعم.
4: معناتها كي يبدا انسان كرياتيف
3: تبدا فما فكره اي تبدا فما فكره من الاول اي كيبدا فما فكره نحسوا فما ابداع والتقنيات تكمل واضافه جميله جدا
4: صحيح
3: خاطر من غير تقنيات ما نجموش حتى كي تبدا عندنا الفكره ما نجموش هذا اللي وقع مع اسماء يظهر لي اسماء مرحبا بك من جديد وقربي الميكرو اسماء خاطر انت بطبيعتك حشام في المشاركة هذه نحكو على المشاركة في الملتقى الجهوي لشباب الهواة الإعلام في دار شباب بالخير كان من 6 إلى 8 جوان 2026 مشاركة الأولى بعد 6 شهور قلتي لي مدام راهو تحت الكونيكسيون وقتها معناها حتى الخدمة ما كانتش كاملة نرجع ونقولوا اللي ساعات التقنيات حتى كتبنا موجودة الفكرة راهي ضرورية وضرورية جداً باش يكون العمل متكامل هكا ولا ما تقولي ليش اي نعم او لا جاوبيني جاوبيني اسمع
5: في البدايه بدات مع البي سي
3: هي
5: قص البي سي ساعات كي يسخن المروحه بتاعه تسخن معش يحب يخدم
3: هي
5: وانا نخدم بالكبكه معنا حاجه بسيطه ما تطلبش برشا
3: اما برش أي.
5: صارت برشا مشاكل
3: والخدمه مثلا حتى الخدمه في النادي مقتصرة بركة على الخدمة في النادي ولا تخدمي عليها حتى في الدار هكا في وقت فراغك تقومي بتطوير العمل نتاعك كيفاش يكون معناها هكا الشغف ولا الغرام فقط مقتصرة على أنشطة النادي وإلا مشي معاك الحكاية
5: برا ساعات نبدا قاعده مع روحي نفكر كي نمشي للتي في ويب باش نعمل شنو البروغرام اش نكتب ندون حاجات نفكر نحل بيسي نقعد بيني وبين روحي شنو هي الحاجه نجم نطورها لي بوان اللي نجم نزيدهم مادام تبدا مثلا عطتنا بروغرام خدمه برنامج نفكر في حلقه جديده فمش حلقه تتحسن ساعات يبعثوا لي فيديوهات نحاول لكن هما سي بون عملوا له مونتاج نحاول انا نشوف
3: نضيفها لمسه شويه انت اصلا
5: لا نحاول نبداها من جديد
3: ايوه
5: نحاول نشوف نجمش نطبق حاجه
3: قلت لك راهي ماشي ساكته بالفارغ بالحق معناها قاعده تعاود العمل من جديد ما يرهقهاش العمل باش تعاوده من جديد على قدر انها تحاول باش يكون العمل
7: متميز
3: والا معناها متميز متميز فماش حتى كلمه اخرى احمد شوي مبروك من جديد الغرام بالمونتاج والتلفزة وكل ما هو صوت وصورة من قبل من الانخراط في النادي وإلا من اللي بديت في النادي
6: والله من قبل
3: قرب الميكروز
6: من قبل ما مغروم بالفوتوغراف وكي دخلت للنادي زدت غرمت بالمونتاج وبالفيديو
3: التتويج كان في فيديو مش صورة
6: كان في فيديو
3: بيه. تحكي لي شوي على تفاصيل العمل اللي شاركت به والزوايا اللي خذيتها شنية فرقت على مختلف الأعمال علاش خلت اللجنة معناها تختارك العمل نتاعك
6: والله يا صح الفيديو راني بصورها بتليفون
3: ايه
6: مش بكاميرا فمش كونوا مصورينها بكاميرا
3: ايه
6: والفرق يعني ما بين خدمتي وخدمتهم التصوير يعني
3: ايه الزاوية
6: الزوايا والمونتاج
3: والمونتاج يعني كي قلت لي راهي الخدمه بالتليفون مش كي نرجع للكلام كنت قبل محمد خليل زاد راهي لازم فما كرياتيفيتي فما ابداع قبل ومن بعد التقنيه هي اللي تضيفك اللمسه الجماليه والا معناها الحاجه تكون بروفيسيونيل احترافيه هكا ولا مدام عايد
7: اي
3: يعني ما فماش كنقول نستنقص من العمل نتاعي خاطرني مصورتها بالتليفون عادي نجم يكون التليفون
6: نجم يكون معناها كاليتي خايبه وما تخلش حاجه سمح كما تنجم تكون كاليتي
7: هو كيفاش صور هو كيفاش
3: اختيار
7: شايف الموضوع نتاعها هو
8: كيفاش استعمل الضوء
3: والتقنيات العمل على التقنيه معناها اللي بارامتر كيفاش يبدل مثلا الاضاءه ولا هكا ولا محمد خليل
6: ركحت الضوء نتاع الفيديو على خاطر التليفون كاميرته رفتك يعطيك ضوء ناقص كلها معناها ركحتها من الكبكة
3: خدمتك التصوير الفوتوغرافي معناها تجربة كفوتوغرافي قبل خدماتك في الجانب هذا خاصة الجانب الإضاءة
6: اي عاونتني برشا فما برشا حاجات ما كنتش معناها نفهمها في تعلمتها
3: باش نواصلوا بطبيعة في العمل في النادي باش نواصلوا في المشاركات اسمها هكا ولا
6: أكيد.
3: شنو انتم كشباب شنية الحاجات اللي موجودة وإلا الأماكن مثلا حتى نرجع للأماكن الموجودة في جهتنا وتحسوها فما عمل يتخدم نجم يكون عمل دسم للنادي عندكم مش هكا بلاصة مثلا في قفصة
6: يعني.
3: في قفصة ولا في أي ولاية من الولايات ولا معتمدية من معتمديات قفصة ولا في أي جهة معناها
4: أنا نخمم سمحني نخمم عندي برشا في فازة حاب نعملها لدار الشباب إني ندور 24 ولاية وكل ولاية نشوف شنو هي الحاجة اللي تميز بها تسكي عادات وتقاليد معناتها
3: هي معناها لازمك تكون متفرغ باش تعمل جوله على الولايات الكل شنو هي مثلا خصوصيه والا تكون مكان والا تكون حتى عاده من العادات هكا وتوثقها
4: صحيح
3: تكون سلسله مثلا
4: سلسله مكونه من 24 حلقه كل حلقه ولايه جديده
3: مادام عاده نخدموا عليها
7: ليش لا حبيت زاد بالنسبه للولاد في الفورماسيون هذه نتاع هواة الشباب بالخير عملوا برشا فيديوهات خاصة في بطن زمور وفي هداج هداج هي بلاصة محلاها على الأخر معناها فيها الماء فيها الأخضار فيها جبل ما شاء الله وخذوه برشا خذوه اللي روش برشا دي باش يحاولوا يخدموا أنا باش نعطيهم فرصة أخرى باش يخدموا فيديو على هداج خاصة
3: نستنوا ملا فيديو على هداج ونستنوا علاش لا فكرة محمد خليل ممتازة على خاطر فيها توثيق لكل ما هو مثلا حتى تراث وإلا عادات وحاجات معناها تراث مادي وغير مادي تكون توثيق جميل تكون سلسلة مميزة علاش لا معناها النادي يطور زادة من الخدمة نتاعها مش يقتصر فقط على صورة ولا على فيديو لا علاش لا ما نخدموش على تطويرها إن شاء الله القادم يكون أفضل
7: إن شاء الله
3: الكثير من النجاحات قبل ما نختم معاكم توظيف الذكاء الاصطناعي اليوم منافس شرس
7: إن شاء الله قاعدين نخدم عليه ديجا على مع إن شاء الله باش يتم برمجة معناها مشروع في
3: الذكاء الاصطناعي
4: ديجا عملت فورماسيون قبل مش فورماسيون كيما الكومبيتيسيون بوت كامب من 3 ايام نهارين يعلموا فينا الكرياسيون دو بودكاست باستعمال الاي اي ونهار الثالث نعملوا الخدمه بتاعنا ونعملوا لهم الشو وقتها هزت البريمير بلاس على 24 ولاية
3: ما شاء الله توظيف الذكاء الاصطناعي اليوم مهم في المجال نتاعك
4: برشا
3: حبيت نشكركم أسماء الشريف يعطيك الصحة أحمد شوية نخلي لك كلمة زادة أحمد على خاطر التتويج الأول والمشاركة معناها مع النادي باش توعد النادي
6: والله نوعد النادي طيب باش نكمل يعني نشكر مدام عايدة هي عاونتني برشا زاد وحما مربع
3: بالاخر بالكل ها وانا شو هي لا حبيت نشكركم لولاد يعطيكم الصحه مدام عايده قلنا ان شاء الله مره اخرى نسقوا على خطر الفكره جت من بكري شوي في الكواليس نسقوا مره اخرى مع الاولياء اللي شجعوا اولادهم على خاطر مهم برشا اليوم ديما وين يحضروا معايا ممثلين على المؤسسات الشبابية نقولوا خاصة النوادي في المؤسسات هذه اللي بالرغم من الإمكانيات نتاعها اللي هي معناها فما برشا أولياء قاعدين يشجعوا في أولادهم وبناتهم باش يكونوا منخرطين في النوادي هذه إن شاء الله مرة أخرى نحضروا مع الأولياء علاش لا شكرا ليك مدام عايدة نحيل لك تحية للمركب الشبابي شكرا ليك أعطيك صحة شكرا
7: بالله في آخر حبيت نقول لكم مبروك على الاستوديو
3: مبروك علينا الكل مبروك الجهة الكل
7: أعطيكم صحة لك جهة كإذاعة قفصة ان شاء الله بالبركه وان شاء الله هي انتم معناها غنيه عن التعريف معناها على الخدمه بتاعكم
3: فيما بالك لا علاش لا توا نفس المؤسسات الاعلاميه الدولي شكرا لك عايده ظاهري شكرا لكم لاولاد النادي تلف زواب بالمركب الشبابي قفصة احنا ما زلنا موصين معكم مشوارنا في مساء الأونس تسألوا على التوقيت 48 دقيقه بعد 6

تعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم.

0: برنامج السهرة الرياضية يستضيف اللاعب السابق لنجم المتلوي توفيق جفال للتعريف بمسيرته الرياضية وأبرز محطاتها. السهرة الرياضية الليلة بداية من 8 على موجة إذاعة قفصة. مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
1: مساء النور والهنا عالموجود اللي هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
2: رجعين بعد شوية لاستكمال مختلف استضافة مساء الأنس قبل الموعد الموجز الأخبار أخبار السبعة. لكن قبلها حبيت نعطيكم فكرة على الدورة 32 لجائزة أبو القاسم الشابي للأدب العربي دورة القصة القصيرة. ونعلن رئيس لجنة جائزة أبو القاسم الشابي البنك التونسي للأدب العربي إنه دورة 32 هذه السنة خصصت للقصة القصيرة العربية. شنية شروط المشاركة؟ إنه يكون الكتاب المرشح تأليفا باللغة العربية الفصحى، إنه يكون منشور مطبوع صادر عن دار النشر في طبعته الأولى منصوص عليها في الفترة ما بين غرة جام في 2024 30 جوان 2026، إنه يقدم المؤلف العمل نتاع في 7 نسخ ورقية، نسخة إلكترونية في شكل PDF وإلا وورد مرفوقة وجوبا بطلب ترشحه وإمضاءه معرفا به أو مرفقا بنسخة من بطاقة الهوية أو من جواز السفر مع نبذة من السيرة الأدبية. إنه ما يكونش العمل المرشح قد أحرز قبل صاحبه من على أي جائزة، إنه يذكر المؤلف وسائل الاتصال به العنوان البريدي والعنوان الإلكتروني والهاتف عند الاقتضاء، ويرسل المؤلف عمله بالبريد إلى العنوان الآتي: جائزة أبو القاسم الشابي دورة 2026 قصة القصيرة البنك التونسي 2 نهج تركيا تونس 1001 الجمهورية التونسية. وصل معكم مشوارنا في مساء الأنس توقيتنا السبعة. نخليكم مع موجز الأخبار من تقديمك هنية عزيزة. مرحبا هنية.
3: تحية لك إيناس ولكل المستمعين.
0: 31 37 67 33 مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: حصلت جامعة قفصة رسميا على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية في إدارة الجودة إيزو 9001، وذلك أثر استكمال جميع مراحل التدقيق والتقييم. ويعد هذا التتويج اعترافا دوليا بمدى نجاعة منظومة التسيير المعتمدة بالجامعة والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإدارة والتخطيط ومتابعة الأداء والتحسين المستمر، حسب ما أفادنا به رضا بلطيفة كاتب عام جامعة قفصة. وزارة الصحة تعلن اليوم عن انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية عفى الله الجميع، حيث نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال هذه المنصة الرقمية بالتنسيق مع الفريق المختص بجربة. وأضافت الوزارة أن المنصة مكنت من تسريع تبادل المعطيات بين الفرق الطبية بما ساعد على اتخاذ القرار العاجل في الوقت المناسب، وهو ما يؤكد أهمية الصحة الرقمية في عملية إصلاح المنظومة الصحية وتقريب الخدمات للمواطنين وتحسين جودتها في انتظار تعميمها على مختلف ولايات الجمهورية. تنظم الغرفة النقابية الوطنية لمراكز تقويم وإصلاح السمع التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المؤتمر الثالث لعلوم السمعيات واختصاص قيس وتقويم السمع، وذلك من 25 إلى 27 من جوان الحالي بتونس العاصمة. يتميز الطقس خلال الليلة القادمة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالوسط وجهة قفصة، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 17 و23 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 24 درجة و29 ببقية الجهات. في أخبار العالم، تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت اليوم باستخدام أموال إيرانية لدفع تعويضات عن الأضرار التي تتسبب بها طهران لحلفاء واشنطن في الخليج العربي، وحذر من تداعيات اقتصادية حادة لهجمات الجمهورية الإسلامية. حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر من جهته من الاستراتيجيات الخاطئة والقرارات المتهورة ومن مأزق لا نهاية له بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران. انتهى الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، عودة ليك من جديد إينيس.
2: شكرا هنية، نتقابل إن شاء الله مع زملائنا من قسم الأخبار في 8.
3: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: إبداع فنان، مشاريع مهرجان، تظاهرات ومشاركات. من الاثنين للخميس مساء الأنس. مساء الأنس. مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
1: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.

تعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا، 24 ساعة معاكم.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: أصناش دقيقة بعد السبعة. لو سهلة ومرحبا بكم من جديد في برنامج مساء الأونس اللي ينطلق معكم يوميا تقريبا يوميا من الاثنين حتى الخميس بعد نشرة أخبار الستة وحتى الثمانية غير درج قبل وقت أخبار السبور. توا باش نكملوا مع استضافتنا وفي إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة الشؤون الثقافية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظم وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية بشراكة مع الإدارة العامة للشؤون الطلابية إقامة فنية منسوجاتنا ذاكرة رقمية حية. اليوم غدوة بعد غدوة 13 جوان 2026 في الحمامات، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى تثمين التراث الثقافي اللامادي وإدماجه في مسارات الاقتصاد الإبداعي والرقمي. حبينا نأخذ أكثر التفاصيل حول هذه الإقامة، شنية هي، شكون توجه من طلبة في خاصة في جهة قفصة، مع الأستاذة الجامعية هدى عبادة. أهلا وسهلا، مساء النور مدام هدى، مرحبا به. نعود الاتصال بسيدة هدى عبادة، نعرف أكثر تفاصيل حول الإقامة الفنية منسوجاتنا ذاكرة رقمية حول حية النسيج الحائتي إقليم قفصة كنموذج تطبيقي لربط بين البحث الأكاديمي والحرفة التقليدية والابتكار أيضا والتثمين. أكثر التفاصيل حول هذه الإقامة الفنية مع سيدة هدى عبيد. حاضرة معنا راضية سيدة هدى؟ حاضرة معنا مدام هدى؟ أهلا وسهلا بي. نرجو مرحبا، مساء الخيرات، أهلا وسهلا مدام هدى. أخذينك على الطاير على خاطر قلتي لي من الستة نتاع الصباح توا هكا معناها باش ناخذوا معك أكثر تفاصيل ولو حتى هكا بعجالة مدام هدى على المشاركة للطلبة وليكم أيضا في هذه الإقامة الفنية. مهم جدا نحكوا على النسيج الحائتي إقليم قفصة كنموذج تطبيقي لربط بين البحث الأكاديمي والحرفة التقليدية والابتكار والتثمين.
4: أي شكرا إيناس وشكرا على حسن الاهتمام هذا بالتظاهرة. هذه هي التظاهرة كيف ما تعرف هي في إطار الشراكة ما بين وزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة، بالتحديد وكالة أحياء التراث والإدارة العامة للشؤون الطلابية. هي الأيام تنطلق من 10 حتى 12
3: من 11 ل 13 أي
4: 13 جوان. هذه التظاهرة هي إقامة فنية تحت عنوان منسوجاتنا ذاكرة رقمية حية النسيج الحائتي وإقليم قفصة كنموذج تطبيقي للربط بين البحث العلمي والأكاديمي والحرفة التقليدية والابتكار والتثمين. هذا شاركوا فيه تقريبا جل المعاهد العليا للفنون والحرف والفنون الجميلة والمعهد العالي للموضة في المسير. مشاركة طلبة طبيعي جدا، حضور الطلبة لازم خاطر احنا باش ننتقلوا من الحرفة النسيج وخاصة الكريم كفة والتثمين. هذا هو إرث تقريبا، هو إرث وطني مش تقريبا، خاطر الولاية الوحيدة اللي تخدم على النسيج الحائتي هي قفصة. طبيعي جدا للفنان حميدة وحدة، وهذا احنا قلنا باش نشوفه فيها. هو حقيقة هي كانت مبادرة من الأستاذة اسمهان اليوسفي، أستاذة في التاريخ المعاصر، وقلنا علاش لا ما نخدموش على هذا الإرث اللي هو إرث وطني، والتثمين نتاعه يكون الدراسة من عدة جوانب، الدراسة الانتروبولوجية التاريخية الفنية الجمالية السينمائية الفنية هذا الكل، وبالطبيعة ما يكون العمل هذا متكامل إلا ما يكون تحت إشراف أكاديميين جامعيين. ومعانا أكيد ما نجموش نخدم هالتطور هذا والتقدم بالموروث الوطني هذا إلا ما يكون معانا حلقة الوسط اللي هم مجموعة حرفيات نقلوا خصيصا من قفصة للحمامات باش نشوفوا من عندهم تقنيات العمل وتقنية النسيج هذا كيفاش باش نوصلوا نحافظوا عليه وفي نفس الوقت نسوقوه وطنيا وعالميا. اليوم الحضور كان حضور طلابي بامتياز وحضروا معنا الضيوف نتاعنا، مش الضيوف، هم اولاد الدار، المديره العامه للوكاله الوطنيه للتراث والمديره العامه للشؤون الطلابيه والثقافيه مدام احلام الدخلاوي. وهذا اليوم تمت فيه ديجا بدينا فيه بالورشات. الورشات هي الورشه الاولى لكيفية تركيب المنتج، تعرف الطلب على كيفية تركيب المنتج، ادوات المنتج، طريقه توزيع المنتج في الفضاء، كيفاش نجموا نركبوا، كيفاش نجموا نخدموا به. وما زلنا توا في حلقات النقاش باش نحضروا لي ماكيت، وفي نفس الوقت مع هذا الكل التطبيق هذا الكل يتماشى معاه الجانب النظري والبحثي العلمي اللي هو باش تكون في الاخر عندي مخرجات هالورشه هذه اللي من بعد باش نمشي بها المشروع، يعني باش نخدم في التطبيق ونخدم في البحث العلمي ونخرج به من بعد باش يكون عندي مشروع وطني لما لا للنهوض بهذا.
3: مدام هدى، انا ديما نسال هكا مختلف الاستضافات، ديما نسال على ما بعد التظاهرات والا الملتقيات والا هالاقامات، ما بعد انت مباشره جاوبتيني قبل ما نسالك. اي على خاطر مهم جدا التوصيات والا اللي نحبوا نوصلوا للهدف كيفاش نخدموا عليه هو الصالح لشنية، معناها الهدف نتاع شنو هو بالضبط. اي
4: احنا في العاده ديما نعملوا ملتقيات ونعملوا مخرجات، والمخرجات هذيك ساعات نتبعوهم تحقيق وساعات نتبعوهم. احنا المره هذه خذينا الحال ركزنا الاهتمام الكبير ان هالمخرجات هذه يلزمها تخرج ويلزمها تتفعل، خاطر بعد شي نجم يكون هذا مشروع وطني تجاه هو المشروع هذه باش يخلق برشا باش يخلق نقولوا احنا استثمار كلك سوا من عند الطلب اللي هم ينجم يكونوا باعثين شبان ونحافظوا في نفس الوقت على الموروث الوطني هذا. احنا نشوفوا ان الموروث الوطني خاصة الموروث النسيج النسيج الحائطي للفنانة حميدة وحدة، هو ماخذ صيت عالمي. احنا نجم نلقوا احنا اليوم حضرت معنا ضيفة من الصناعات التقليدية، الدولات الصناعات التقليدية في الحديث تحكي إن فما شكون جاء من بريطانيا يلوج على الماركات نتاع الفنانة حميدة وحدة، خاطر هي فما كادو مشى للملكة يلوج. يعني احنا الانترانت ولا البصمة الفنان موجودة في العالم الكل، واحنا ما نجموش خليناه وكأن حطيناه في إطار وبقينا نغزروا له، ما جتناش الجرأة باش نبدلوا فيه ولا نغيروا فيه.
3: استغلاله
4: أي. اما محاولة استغلاله بطرق اني انا النجم نحافظ عليه ويكون مورد رزق وفي نفس الوقت
3: والعمل ديما على تطوير، يعني حتى حاجة تكون
4: ورؤية إبداعية ورؤية فنية. بالطبيعة الرؤية الفنية والإبداعية ما تكون كان بهالملتقيات هذه بهالورشات هذه هالتفاعل ما بيناتنا.
3: نعم، الشباب ولا الطلاب اللي مشاركين معاكم من المعهد شنية الأمال نتاعهم يعني من خلال هالمشاركة في الإقامة الفنية، يتقاسموا معاك نفس الهدف وإلا التوصيات اللي تحبوا يتوصلوا لها مدام هدى، وإلا عندهم أفكار أخرى خاطر نعرفوا طلعاتها كجيل توا مختلف شوي.
4: هو الجيل، انا نقول لهم الطلبه نتاعنا هذا طلبه 2025 و26 وهالجيل هذا هم الطلبه عندهم بارامتر خاص بهم واحد هما ديجا يخدموا على التسكين والتكنولوجيات الحديثه. احنا اليوم لقينا بالعكس لقينا التفاعل الكبير ما بين

0: وهم ديما عندهم هيك لونترات وهيك التنافس، شكون باش يعمل اخراج، كيفاش باش تكون، يعني وكأن عايشونا في الورشات هذه اللي قاعده عايشونا اجواء
1: وهو
0: بلاش
1: رو
0: نقولوا
1: رو
0: مقسومه.
1: مدام هدى جميل، معناها الخدمة داخل الفريق هكا تعطي شغف، تعطي نفس جديد، تبدل برشا حاجات وتكون معناها تمشي مع الريتم، مع الإيقاع نتاعهم، يعني تكون حتى عندك هكا وجهة نظر ينجموا يتحكموا فيها ولا يبدلوها ويوظفوها إيجابيين بالطبيعة نحكوا.
0: أكيد أكيد جدا. هما التفاعل اللي شفناه اليوم هو ديجا أحلى، كيف هيك الطاج اللي عندك، كل واحد باش يعطي الإضافة نتاعه، فما اللي جاي، فما طلبة جايين من قصر مثال عندهم هما بيدهم التقنية، وإحنا ديجا سبقنا خدمنا عليه برشا في قصر، فما شكون اللي جاي من المعهد الموضة عنده فكرة على الصباغة الطبيعية ويحضر كيفاش نجي نخدم الصباغة الطبيعية، فما شكون اللي جاي من تونس يحضر كيفاش باش يخدم لديك لي في إطار التسويق، يعني الكل
1: فاهمين كل واحد من
0: بعضهم
1: الموقع نتاعه
0: كلهم
1: شنو باش يخدم
0: بالعكس
1: بالضبط. اي
0: اكل نأثروا فيهم ويأثروا فينا، نعلموهم ونتعلموا
1: اي
0: منهم،
1: اي اي
0: وهذه الحاجة اليوم هي ميزة حقيقة. كانت ورشات متميزة اليوم متميزة وهيك اللي تحس فما تفاعل كبير بيناتهم،
1: نعم،
0: وإن شاء الله إن شاء الله نوصلوا نعملوا حاجة
1: ان
0: كما
1: شاء الله
0: تأملنا لها بالحق.
1: ان شاء الله.
0: وشكر كبير كبير لوزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة على وخاصة اسمهان اليوسفي على المبادرة هذه، خاطر بالحق تحس فما حاجة جديدة، فما رانا احنا نحب نحافظ على الموروث الوطني، اما واحد وحده ما ينجمش، هذه كلنا مع
1: نعم
0: بعضنا وكل
1: نعم
0: واحد من مجاله باش نوصلوا نعملوا له التقييم نتاعه ونسمنوه وفي نفس الوقت نحافظوا عليه، خاصة أنه هو مصدر رزق للعديد من العائلات
1: نعم
0: خاصة في جفصة.
1: قفصة، نعم في الجهة. مشكورة سيدة هدى عبادة، من خلالك تحية للمؤطرين وللمشرفين وللمشاركين في هالإقامة، الكل من أساتذة التعليم العالي، من الشباب معناها الطلاب في مختلف المؤسسات الجامعية بمختلف الولايات. من خلالك تحية زادة لولادنا اللي مشاركين معاكم في الإقامة.
0: المعهد العالي
1: أي
0: للفنون
1: حرف
0: والشعر في
1: بقفصة،
0: جفصة،
1: نعم.
0: والله عملوا تأثير كبير،
1: أي
0: خاصة إن ثم عنا جبنة أعمال وخذت إعجاب كبير، فيه بحث جدي بالحق، وفيه بحث زاد على سوق محلاها، هم قاعدين ديجا يخدموا فيه وخذ إعجاب الجميع، يعني
1: نعم
0: ثم حاجة قاعدة تطبخ.
1: شكرا ليك يا مدام هدى، وإن شاء الله تطبخ مليحك وتخرج لنا حاجة مثمرة بقدرة ربي للجهة
0: شكرا
1: الكل.
0: شكرا
1: الله
0: إليك
1: يخليك، يعطيك
0: وشكرا
1: صح.
0: على دعم إذاعة قبطة، شكرا
1: العفو، مرحبا بكم،
0: لتجربتكم عايشين
1: مرحبا، شكرا.

نعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: مساء الأنس السبعة ونص على موجة إذاعة جفصة. مرحبا بكم من جديد. كنا نسمع في مزيانة الصبر باعي مواصلين بأحلى الإيقاعات. أما توا باش نعرفوا تفاصيل وإلا حكاية الأغنية هذه في الورقة الصوتية اللي عادتها سمية جبو وتقدمها ريم محمد على نغم دندنة.

أغنية دندنة صدرت عام 1975 لتكون واحدة من أروع روائع الثنائي الأسطوري وردة الجزائرية والموسيقار بليغ حمدي. جاءت الأغنية لتكلل قصة حبهما وزواجهما الذي تم عام 1972، حيث عبرت عن أوج مشاعر العشق والانسجام الفني بينهما قبل أن تعصف الخلافات بزواجهما لاحقاً.

كيف نشأت الأغنية؟ الكلمات كتب الأغنية الشاعر الغنائي الكبير عبد الوهاب محمد، والذي تميز بقدرته على صياغة مشاعر الحب الصادقة والبسيطة في آن واحد. اللحن العبقري، التقط بليغ حمدي الكلمات وحولها إلى سمفونية شرقية دافئة. استخدم بليغ آلات الأوركسترا بذكاء لتمزج بين التخت الشرقي الكلاسيكي والإيقاعات الحديثة المبهجة التي تناسب نبرة صوت وردة القوية والحنونة والتعبير عن قصة حبهما. الأغنية لم تكن مجرد لحن عابر، بل كانت تجسيداً حياً لقصة الغرام المشتعلة بينهما في تلك الفترة.

0: أنا.
1: تضمنت كلمات تعبر عن المدى اللانهائي للحب، مثل روح عد أوراق الشجر، روح عد حبات المطر، عد النجوم، عد البشر. متى وأين رات النور؟ الإطلاق الأول للأغنية التي صدرت وسجلت رسمياً في عام 1975. حققت الأغنية نجاحاً ساحقاً عند غنائها في الحفلات الحية، وتنقلت بها وردة في كبرى مسارح الوطن العربي، مثل حفلة الكويت عام 1975، في تونس عام 1976، ووصولاً إلى حفلاتها الشهيرة في مصر، مثل حفل الإسكندرية عام 1982.

0: لقال العشية مبادرات وأجندة ثقافية مساء الأنس. مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
1: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
2: دندنتم مع دندنة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في مساء الأونس. يواصل معكم مشوار حتى الثمانية غير درجة على موجات إذاعة قفصة. برشا أنشطة خاصاً كي نحكو على اقتراب معناها وإلا احنا توا ديجا فيها العطلة الصيفية. المختلف النوادي قاعدة تنشط خاصة نحكو على المكتبات العمومية تو باش نحطو ريحانا في نفطة. معنا سيدة أميل الصالحي أمينة المكتبة العمومية بنفطة. أهلا وسهلا مساء النور مدام أميل.
3: مساء النور أختي، مرحبا بك ومرحبا بكل الفريق العام معك بذات قصة.
2: شكرا. مرحبا
3: لكل المهتمين بالشأن الثقافي بالجهة، يعطيكم الصحة على الاهتمام ومواكبين الأنشطة الثقافية الجهة، يعطيكم الصحة.
2: الله يخليك يعطيك أنت الصحة. اليوم باش نحكو على المكتبة العمومية بنفطة، مختلف النوادي الناشطة ساق بالكل شيء في المكتبة، ثم نحكو على الأنشطة الصيفية شنو محضرين. أكيد رو فما برامج مختلفة معنا باختلاف النادي، هكا ولا مدام أمال؟
3: أكيد أكيد، المكتبة تخدم على طوال السنة معناها، وديما الأنشطة والتظاهرات موجودة في كل الأوقات. تظاهرات وطنية وجهوية، والمكتبة ديما تواكب وديما تم أنشطة موجهة للأطفال. هنا مكتبة عمومية للأطفال. مهمتنا هنا منفتحين على المؤسسات الكل، نخدم معاها مؤسسات ثقافية ولا مؤسسات تربوية. مهمتنا هنا نشر المعرفة وثقافة الكتاب لدى الناس. هنا ديما نشجعوا ونحفزوا على القراءة وعلى المطالعة على ارتياد المكتبات. نحفزوا الأطفال، نعملوا حملات تحفيزية في المؤسسات التربوية. ماذا بينا الأطفال بما يستفيدوا من رصيد المكتبة، ماذا بينا ينشطوا، ماذا بينا يستغلوا أوقات الفراغ نتاعهم سواء في معناها على امتداد السنة في آخر الأسبوع ولا في كل أوقات الفراغ نتاعهم، ولا يغتنموا العطل وخاصة العطل المطولة إذا كان نحكوا على عطل
2: صيفية
3: معناها عندهم
2: وقت كبير،
3: معناها فرصة عندهم وقت كبير برشا. العطلة هي ملاذ الأطفال في معناها في المكتبة هي ملاذ الأطفال في العطل يعني. وديجا معناها هنا من اللي كملوا الامتحانات تقريبا كل يوم والحمد لله، معناها المكتبة
2: مدام أمال. مدام أمال مقارنة معناها الموسم الدراسي يكثر الأقبال في الصيف خاصة في العطلة الصيفية؟
3: طبيعة الحال توا الحمد لله المكتبة العمومية للأطفال بنفط الحمد لله معناها ديما عندنا روادنا وعندنا رواد أوفياء، هذوكم حاجة نفتخروا بها برشا ونشكرهم برشا على وفائهم لنا الدائم. ما لاحظوا ديما ارتباطاتهم بالامتحانات وبالقراية، هذاك أكيد باش يأثر شوية على ارتيادهم للمكتبة. ما كيف يبدأ عندهم
2: الأطفال
3: سواء في العطل يتفرغوا يحبوا المكتبة، هذه حاجة معناها تفرح برشا كونهم معناها هنا نعترفوا بها كونهم هم خاصة كيف يلقوا أولياء وراهم يشجعوهم معناها ويحفزوهم على المطالعة، وكيف يلقون هنا معناها كيف يجوا يلقوا حاجة معناها اللي هم يحبوها ويرغبوا فيها ويلقوا أنشطة متنوعة، ما يلقوش معناها كان حاجة واحدة ولا يقتصروا على نشاط واحد روتيني.
2: مهم هو رو
3: أي
2: مهم
3: هو والتجديد معناها مهم دخل المكتبة على خاطر يشد الصغير،
2: خاصة الصغير اللي صعيب ياسر تتحكم فيه، خاصة الفترة ولا معناها السنوات الأخيرة معناها الصغيرات المرتبطين ياسر بالأجهزة الإلكترونية، كل ما هو محمول كل ما هو رقمي هواتف ذكية وغيرها، نحاولوا نخرجوه من الإطار هذا.
3: هنا نخدموا عليه الشيء هذا، وهو حاجة معناها لفتت انتباهنا ولينا هنا هذيك حاجة نخدم عليها، نحاولوا كيفاش نوضوا علاقة ولينا معناها كأن هنا في تنافس صغير ولا معناها في تحدي كبير بين الأجهزة الإلكترونية وسائل التواصل وبين الكتاب.
2: نعم.
3: نحاولوا هنا كيفاش نستقبلوا الأطفال بطريقتنا الخاصة، ولو أن نستعملوا حتى الكتاب نوظفوه بطريقة أخرى، طريقة بصرية، نعرضوا لهم
2: رقمية فيها تصاور، فما حاجات جاذبة، أي
3: حاجة اللي تشدهم، حاجة اللي تواكب، ولكن من غير ما نستغنوا بطبيعة الحال. هنا نثمنوا الكتاب ونحافظوا على الكتاب، ومهمتنا معناها الكتاب، مين نحاولوا ننشروه ونحاولوا نبثوه ونحاولوا المحتوى نتاعه نبلغوه بطرق مختلفة.
2: أي مدام أمال، قبل موعد الأذان مازال عنا تقريبا 3 دقائق على الأذان، خليني نكمل معاك الحديث ونحكو على البرنامج. شنو عندكم في الصيف؟
3: ما
2: فماش مشاركات؟
3: أي مازلنا هنا توا دخلنا 25 أبريل انطلقت الدورة الخامسة للبطولة الوطنية للمطالعة.
2: نعم،
3: عملنا تحسيسات، عملنا الحصيل وحملات تحسيسية على أي حملات تحسيسية في المدارس وفي الحصيل المؤسسة التربوية الكل، باش نحفز الأطفال على المشاركة في البطولة هذه للمطالعة. والحمد لله معناها برشا برشا إقبال، هذا يعترفوا به، يعطيهم الصحة، متفاهمين، وبرشا أولياء متفاهمين ويمنوا بأهميتها ونجاعتها المسابقة الوطنية هذه. إيه، على خاطر معناها عندها برشا إيجابيات، وكل الوقت ما يسمحش باش نستعرضوا برشا الأهداف ولا برشا نقاط، وهذه فرصة معناها حتى اللي ما شاركش معناها هذه فرصة
2: مازال عندهم الوقت
3: من خلالكم باش أي على خاطر هي تنتهي معناها على امتداد عدة أشهر معناها إلى غاية 25 ديسمبر، معناها مازال الوقت، وتوا هم في عطلة معناها متفرغين. الحمد لله معناها الإقبال موجود برشا، هذه حاجة معناها باهية، نقطة إيجابية، حاجة مشجعة. الاشتراكات يوميا موجودة في المكتبة العمومية للأطفال بنفطة، الاشتراكات يوميا يتحصل الأطفال الصغار على الدفاتر ومتشجعين برشا ومتحمسين، إن شاء الله معناها يلقوا حظهم وإن شاء الله موفقين.
2: إن شاء الله موفقين.
3: البطولة الوطنية للمطالعة.
2: نعم.
3: عندنا برشا، عندنا المدة الجاية زادة في بين جويلية وأوت، عندنا تظاهرة وطنية أخرى هي مصيف الكتاب. اللي نعملوه سنويا هذايا، سواء في معناها يكون ملخص في مجموعة من الأنشطة داخل المكتبة وفي فضاءات مفتوحة.
2: نعم.
3: يكون في تربوي تثقيفي ترفيهي، باش يخرج الطفل من إطار المغلق نتاع المكتبة أو المدرسة، يكون في منتزه، في فضاءات مفتوحة.
2: نعم، إذا عنا البطولة الوطنية للمطالعة، عنا مصيف الكتاب إن شاء الله في الفترة القادمة. حبيت نشكرك مدام أمال.
3: وعنا نوادي قارة المكتبة العمومية للأطفال.
2: نعم.
3: نادي المطالعة والإبداعات.
2: نعم، شكرا سيدة أميل الصالحي أمينة المكتبة العمومية بنفطة، قدمتي لنا لمحة حول مختلف الأنشطة الصيفية لمختلف النوادي بالمكتبة. حان الآن وقت رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصاء وما جاورها.

حي على الصلاة.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

ما بقى لي ما نقول مع صوت غالية بن علي ما حط ختام حصة اليوم من برنامج مسائل أونس. نشكرك سمية جبعة كرمي في إعداد الحصة، راضية عياري معانا اليوم أمنة الجانب التقني، الجانب الرقمي ديجيتال مع عماد الغرز وكامل عبادي. هذه تحياتي نسحة مادي الويسي، نتقابل إن شاء الله نهار السبت ولحد في نسائم الصباح. إلى اللقاء.

0: وذلك يوم السبت 27 جوان 2026 بالمسرح الأثري بسبيطلة، ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بدار الثقافة بسبيطلة وبالمركب الثقافي بالقصرين.
1: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: تمام 8 ليلا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، انتظمت اليوم بمختلف بلديات ولاية قبيلي حملات نظافة وعناية بالمحيط وأنشطة تحسيسية وتوعوية في إطار تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الفضاءات العامة والإسهام في تحسين جودة الحياة بمختلف مناطق الجهة. أعلنت وزارة الدفاع الوطنية اليوم عن نجاح أول عملية جراحة دماغية يقظة أجريت أمس على أحد المرضى بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم. شاركت 20 شركة ناشئة تكنولوجية تونسية إلى جانب 200 فاعل ومستثمر فلاحي من مختلف جهات البلاد في يوم الشراكة بين الشركة الناشئة والمستثمرين الفلاحيين لإجراء لقاءات ثنائية نظمته وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم بتونس العاصمة تحت شعار الاستثمار في التكنولوجيا من أجل فلاحة قادرة على الصمود. انتظم اليوم بمدينة الحمامات الحفل الختامي للأسبوع العربي للبرمجة في دورته الخامسة تحت عنوان البرمجة والذكاء الاصطناعي في خدمة الثقافة العربية، الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. وافاق عدد المشاركات 3 ملايين طالب من 18 بلدا عربيا، وترشح أكثر من 20 مشروعا لمختلف مسابقات التظاهر الرقمية. تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسط بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للصناعة التقليدية ورشة عمل بعنوان صادرات الصناعة التقليدية الإجراءات والنفاذ إلى الأسواق، وذلك يوم 2 جويلية القادم بمقرها بسوسة. ودعت الغرفة الحرفيين وأصحاب المؤسسات الراغبين في المشاركة في فعاليات هذه الورشة إلى التسجيل قبل يوم 30 شهر جوان الجارية. أخيرا خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 إلى 2.5% بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وقال أن النمو قد يتباطأ إلى 1.3% فقط إذا اشتدت حدة اضطرابات إمدادات الطاقة بالتزامن مع ضغوط كبيرة في الأسواق المالية. في أمان الله.
2: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: نشرة المونديال.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا العدد الجديد من نشرة المونديال عبر إذاعة قفصة، نشرة يومية في متابعة لآخر أخبار المونديال والافتتاح الرسمي اليوم للمونديال النسخة 23 منذ 1930 إلى 2026. نسخة 23 من المونديال، الافتتاح كان طبعا بحفل كبير في ملعب أزديكا، الملعب هذا اللي يستضيف الآن مباراة جنوب أفريقيا والمكسيك، مباراة تنطلق 8 بتوقيت تونس. الملعب هذا تم افتتاحه سنة 1966، يرفع لعدد 87.500 ألف متفرج. استضاف نهائي كأس العالم 1970 و 1986، شهد تتويج بيلي ومارادونا بالمونديال. أول ملعب في التاريخ يستضيف مباراة كأس العالم في ثلاثة نسخ مختلفة، 1970، 1986 و 2026. وتحمل هذه النسخة طابعا استثنائيا وتاريخيا، تقام للمرة الأولى في ثلاثة دول مضيفة، هي المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وتتميز بإقامة ثلاث حفلات افتتاحية منفصلة تنظمها كل دولة بالتزامن مع خوضها أول مبارياتها في البطولة. نحكو طبعا على مونديال تاريخي في برشا أرقام، لأول مرة 48 منتخب في نسخة المونديال. نحكو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كان عين الأرجنتيني فالكون بيريز لإدارة لقاء تونس أسيود ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة من منافسات كأس العالم 2026. نذكر منتخبنا باش يواجه المنتخب السويدي فجر الاثنين 15 جوان انطلاقا من الثلاثة متاع الصباح. على فكرة الحكم ماذايا نعرفوه، وكان حاضر في كأس العالم الأندية السيف اللي فات وزفر مباراة الترجي وتشيلسي الإنجليزي في دوري المجموعات. ديما مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل في تحذيراته لمباراة سياد الافتتاحية يوم 15 جوان الجاري. منتخبنا أجرى فجر اليوم حصة تدريبية 3 متاع الصباح في أجواء رائعة في الحقيقة في مقر الإقامة وفي مركز التدريبات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. النسق متاع التحذيرات ارتفع شيئا فشيئا بالنسبة لنسور كارتاج، في انتظار طبعا حصة مفتوحة للإعلاميين باش نسمعوا طبعا المدرب والملاعبية بخصوص مباراة القادمة ضد المنتخب السويدي. كما ذكرنا بالنسبة لمنتخبنا غدوة 3 متاع الصباح زادة منتخبنا باش يجري حصة تدريبية في مدينة مونتيري المكسيكية. الاتحاد الدولي لكرة القدم كان عين كذلك الحكم سلوفيني سلافغو لقيادة مباراة المرتقبة بين المنتخبي المغربي والنظير البرازيلي لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لكأس العالم السبت القادم بداية من 11 متاع الليل بتوقيت تونس. هذا بالنسبة للمنتخب المغربي طبعا، والفريق العربي والمنتخب العربي اللي نستنوا فيه ناس كل في الحقيقة، منتخب كان عمل كأس عالمية 2022 من أعلى طراز من وصل للنصف النهائي. نتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربية في هذه النسخة من كأس العالم. كما ذكرنا كأس العالم المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. هكا نكونوا كملنا هذا الموعد الرياضي، موعدنا الرياضي مازالت متواصلة، أكثر التفاصيل على أخبارنا الرياضية دي مع الصفحة الرسمية للإذاعة على فيسبوك. إذا إلى اللقاء.
1: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: من عام 91 بأصوات مستمعين ذو

0: ياما متعة وياما فنيات، ياما فرجة وياما مراوغات، ياما انتصارات وياما مقابلات باقية في البال، وياما أبطال نقشوا أسماءهم في ذاكرة الأجيال. اليوم نفتح ألبوم الذكريات مع فرسان الملاعب في السهرة الرياضية، معي أنا رؤوف العياري.
1: الخميس على موجة إذاعة قفصة.
2: كان لاعب محنك وكان لاعب ذو أخلاق عالية وكان من أبرز اللاعبين في الفرق.
3: أسطورة كرة القدم في الجنوب الغربي.
4: سميناه جوكير نتاع الجنوب الغربي.
5: راجل ممتاز يعرف فهمت القوانين كرة القدم.
1: سهرة رياضية.
6: هو منش أونترنير بركة، هو باب، هو صاحب، هو أخو.
7: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم أحباء الرياضة في كل مكان وين يصلكم بثنا على موجات إذاعة قفصة. تحية لكم جميعا في هذا العدد الجديد من السهرة الرياضية. نتحول اليوم لمدينة المتلوي، في الحقيقة لقاء جديد مع لاعب من أفضل ما أنجبت جمعية نجم المتلوي توفيق جفال، وما يعرف حتى فريق آخر لم يتقمص أي زي آخر ما عدا نجم المتلوي. إذن قمة الوفاء والعطاء الغير مشروط لفريق نجم المتلوي. إذن في هذا الاستوديو الخارجي في البداية حبيت أن نحيي كل السادة المستمعين. طبعا اليوم حدث كبير برشا بعد افتتاح الاستوديو الرقمي الجديد اللي في الحقيقة يعتمد على أحدث الوسائط الإلكترونية والتكنولوجية، في الحقيقة الاعتماد على تقنية عالية الفول اي بي ذات الجوده العاليه في طبعا ان شاء الله يرافقها للصوره تكون معناها صوره جيده تكون توصل 10 على 10 للسادة المستمعين والمشاهدين طبعا على طبعا باش تتابعونا. بامكانكم تتابعونا على الستريمينج اذاعه قفصه على الفيسبوك بطبيعه الحال الصفحه الرسميه لاذاعه قفصه على لي فريكونس نتاعنا العاديه قفصة اف ام. تنجموا تابعونا بطبيعة تقنية عالية صوت وصورة توصلكم من مدينة المتلوي بطبيعة بمعية الزملاء اللي باش يرافقوني ان شاء الله كوتي تكنيك طبعا خونا لزر حمد في الاخراج التقني، كمال عبادي في الاخراج الرقمي طبعا في اذاعه قفصه، كمال التومي في غرفه الهاتف لتامين بعض المكالمات الهاتفيه مع ضيوف حصتنا، وصديقي محمد بن داود مخرج الحصه من الاستوديو الخارجي من مدينه المتلوي. طبعا صديقكم رؤوف العياري، ويتزامن إذن بث هذه الحصة هذا العدد الجديد من هذه الحصة مع هذا الحدث كما ذكرت حدث هام جدا، ويتزامن كذلك مع افتتاح كأس العالم مونديال أمريكا والمكسيك. اليوم على فكرة المكسيك وجنوب أفريقيا انطلاق هذه المباراة مع بداية وانطلاق ومستهل هذه الحصة الجديدة من السهرة الرياضية. حبيت بعد هذه التحية نغم ثم نرجع إلى حوارنا مع ضيوف حصتنا وعلى رأسهم اللاعب السابق لنجم المتلوي توفيق جفال.

0: رياضية.
1: كان لاعب محنك وكان لاعب ذو أخلاق عالية وكان من أبرز اللاعبين في الفريق.
2: أسطورة كرة القدم في الجنوب الغربي.
3: سميناه جوكير نتاع الجنوب الغربي.
4: راجل ممتاز يعرف فهمة القوانين كرة القدم.
0: سهرة رياضية.
5: هو منش أونترنر بركة، هو باب، هو صاحب، هو أخو.
6: سهرتنا الليلة في مدينة المتلوي 8:18 دقيقة في ساعة استوديو إذاعة قفصة، الاستوديو الرقمي الجديد اللي تم افتتاحه اليوم. إن شاء الله مبروك لكل العائلة الموسعة لإذاعة قفصة من مسؤولين وكذلك كل القائمين على إذاعة قفصة، كذلك مؤسسة الإذاعة التونسية. في الحقيقة إنجازات كبيرة طبعا دائما في إطار خدمة المستمعين، مشاغل المستمعين ديما التواصل، وإذاعة القرب تتجسم من خلال هذه ربما هذه الوسائل الجديدة اللي نعتمد عليها في مختلف فقراتنا. وطبعا سير نوز أونتين نتواصل إن شاء الله على طريقة الفول اي بي، طريقة ووسائط من الوسائط التكنولوجية الحديثة لطبعا تجويد الصوت والصورة توصلكم 10 على 10. في الحقيقة نتواصل من الآن حتى للعشرة نتاع الليل على مدى ساعتين في السهرة الرياضية. تحية نجددها لكل من التحق بنا الآن على موجات إذاعة قفصة. في الحقيقة احنا اليوم في بيت صديقنا اللاعب السابق لنجم المتلوي سي توفيق جرفال، لاعب نجم، وكذلك بحضور مجموعة من الخيان هاتون تباعا نتعرف عليهم بالواحد. البداية تحية سي توفيق جرفال، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
7: الله يبارك لك وبارك الله فيكم على الحضور ونشرف بكم ومرحبا بكم يا سيدي في مت الله، ومعناتها ان شاء الله نعدوا سهريه باهيه وان شاء الله تكونوا في اريحيه وتكونوا دار داركم معناتها. واذاعه قفصه هذه معناتها اذاعه محنكه ومعروفه بالقيم نتاعها وبالاخلاق ومتفانيه في الرياضه خاصه معناتها في الجنوب الغربي وفي انحاء البلاد التونسيه والمهمه لله، وان شاء الله نعدوا سهريه باهيه وان شاء الله نكونوا في المستوى المطلوب وان شاء الله نادوا حاجة بها إن شاء الله.
6: إن شاء الله إن شاء الله. سي توفيق، السادة المستمعين قبل ما نعطي الكلمة لبقية الخيان الحاضرين معنا، وقتاش انطلقت المسيرة متاعك وقتاش أنهيت مسيرتك الرياضية مع فريقك المفضل جمعيتك الأم نجم المتلوي؟
7: جمعيتي كأي لاعب معناتها دخلت بصنف الأصاغر معناتها في الأول، ما بقيتش دخلت معناتها مؤخر شوية مش معناتها أداني وكذا، دخلت كديم الأول معناتها في 2000 يظهر لي 75، وانطلقت بعدها للأواسط معناتها جونيور مع الممرن القديس الله يرحمه محمد فطيس، ومن ثم انطلقت معناتها بدون جهد وبدون معاناة معناتها للقسم الأكابر. فهمت يعني مسيرتي ما كانتش مع طويله برشا،
6: بدايه معناها الكبير معناتها
7: دخلت طول في المعرج اللي كما نقولوا فيها الكبير معناتها، ما بقيتش
6: الحمد لله هاي. معناها اكيد ما هذا معناها اكيد تتجسم فيك اكيد ثم عده نقولوا معناها موهبه من الصغر في الملاعب الاحياء ثم اتطورت وانتهت في الملعب. اكيد بعض المدربين اللي اشرفوا على تدريبك وصقلوا الموهبه.

0: خذيته الحمد لله. انا وقتها ملاعبي صغير وداخل بامور عفويه، معناتها مشني داخل نكور
1: متسلح بالموهبه،
0: متسلح بالفي رجلي، معناتها ما عنديش حاجه داخل نلعب الكوره. لقيت معناتها ممرن معناتها وقتها قدامي سي محمد فطيس الله يرحمه، هو شجعني معناتها وسقل المواهب نتاعي براك. كما قلت لك معناتها ما حضرتش انا نكور صغير، معناتها دخلت نوعا ما اجي شويه معناتها في الوضعيه هذيك 15 سنه 16 سنه 17 سنه دخلت سينيور، ولقيت ممرنين حق شجعوني وعطوني الثقه التامه، وما لقيتش حتى عائق باش فهمتي. ومن زاد الحاجه الوحيده اللي خلتني نتشجع عملتها، نتذكر اول ماتش باش نعملوا مع السينيور وقتها، وباش نلعب وقتها يظهر لي ماتش كوب بدنا في وقتها، احنا لقيت الجمعيه في ديفيزيون 3 وقتها، وباش نلعب وقتها ماتش يظهر لي كوب مع في يوم العرايس حاجه كيما هكا فهمتي ولا. والاولاد وقتها نلعب مع ناس يعني باللغه المقرحه كما يقولوا فيها كبار، مثل محمود واحمد سيدي عيش وملاعبيه معناتها نتاع دو كاليتي فهمت،
2: ومحمد خميلي
0: وقتها مشيت لقيته سبقني
2: او حل ركبه محمد خميلي
0: من معناتها الطرفة اللي وقعت فيها وقتها، ثم جا كوفرون في الأورديزيوماتر، والأولاد ديما هما اللي كورنير واللي كوفرون ديما يشتوا فيهم هما، وأنا ديما بعيد معناتها عندي شوية حشمة، عندي شوية هكا معناتها جاني علي يحيى وقت الكابيتان دي ليكيب وشدني من الكتف نتاعي وقال الأولاد كل توخر الناس كل توخر ما توقف على الكوفرون، وقال لي شوت، ضربني كيم هكا على كتفي وقال لي شوت فهمتي ولا، شت معناتها مغمض عيني وشت الكره نلقاها في الفيلي فهمتي ولا.
2: يعرف علاش امكانياتك معناها تتجسد في
0: اي من ثم دخلت وخذت ثقه في روحي، ومعناتها وحق وتشجيعات كبيره هذاك اللي خلاني معناتها نعدي
2: الحمد لله. اكيد معناها لقيت بقيه زملائك معناها خذوه بيدك
0: وعاونوني بقدام حق الواقع.
2: يوسف التليلي عاونك ولا؟
0: يوسف التليلي مو يلعب في المنجم التلوي، مش النجم
2: في المنجم التلوي
0: الجمعيه الاخرى باش نعديه لك في الضيف المباشر نتاع اللي مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك سي يوسف، اهلا وسهلا ومرحبا بيك، مرحبا باحب منجم المتلوي. اكيد كما يقول زميلنا بناني معمري، تجمع بين النجم والمنجم ميم المحبه، منجم المتلوي ونجم المتلوي تجمع ما بيناتهم ميم المحبه هكا ولا.
3: بارك الله فيكم سعيد قفصة، كل مرة تفرحون وديما تفكروا بعضنا. من المرة فاتت سمعت تليل حارس الممتاز تليلي حاجة باهية ياسر، وإن شاء الله ماذا بينا تواصلوا. بالنسبة لسي توفيق، توفيق ملاعب ممتاز خلوق، عنده فنيات عالية، عنده رجل جوشية أو كيف ناحته جوشية لا تقرأ تكتب. ومن مرة نذكر نتفرج عليها ضد نادي الفريق كوب، حط كرة ظل حارس الفاسي. بالنسبة لتوفيق أخوي أنا عشت معه، لعبت ضده وعشت معه في الآخر مع رياضة وثقافة وشغل، كان يلعب معي في نفس الجمعية. تصور حتى كي نخرج ونمشي للديبلاسمون لبرا يسيدي من هنا يقول لي رد بالك تمشي تبات مع واحد أخر. بات كان معينا عاشو متخلق ويحب
2: وقراب في المسكن في السكنة معناها ولاد حومة ولا
3: لا بعد بعض
2: كمعزة وبرا معناها.
3: أما توفيق ملاعب يقول ملاعب كبير خلوق سمح معاش توديد جماعة يحكوا عليها، توفيق ملاعب ممتاز ممتاز ممتاز.
2: يعطيك الصحة. أكيد نمشي لسي محمد صالح حيوي. سي محمد صالح مرحبا بك، اهلا وسهلا. شنو ماذا بقي في البال من طبعا مسيره صديقك وزميلك توفيق جفال؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الساعه نترحبوا باذاعه قفصه، اذاعه الجميع اللي قاعده ديما تفكرنا في كل وين نلقوها ديما موجوده، فهمت؟ اذاعه الجميع فهمت. بالنسبه لسي محمد صالح ياوي لعبت مع الاصناف الكل فهمت. انا بديت اول ما بديت بلاستيك 75 اول بريباراسيون مشيت مع جماعه فهمت، عبد الجليل وعبد الرحمن وفهمت وعلي علي حياوي وشعبان فهمت. وقبل حتى انا مشيت صغير فهمت، مشيت صغير في رؤوف. قبل كنت كي تمشي صغير بار اكزومبل فهمت سي رؤوف، كي تمشي صغير كان كي تعمل دوبل بيزيت عند الطبيب باش فهمت باش تلعب سينيور فهمت. انا الوحيد اللي ظهر لي مش في ليتوال مشيت العب سينيور مع ليكيب هذيا، واول بريباراسيون فهمت عملتها في كارتاج درمش فهمت. وفهمت معك في كرتاج درمش
2: على المباشر. هي على السلامه مرحبا تفضل.
4: والملاعبيه الحق اللي لعبت معاهم تو ما لقيناش حتى اشكاليه بحق، كانت عندنا جمعيه

0: أيك تقول لي جمعية من جمعيات الكبار، تنجم تقارنها بأي جمعية في ديفيزي ناسيونال، فهمت؟ وكان سي توفيق ثاني، فهمت؟ عنده ما يقول في روحه، سي محمد الخميلي كيف كيف، سي محمد الخامس جانا من بعد،
1: أكيد
0: وسي تليلي، فهمت؟ كيف كيف، وحق الإشكالية ما عندناش إشكالية حتى قبل، فهمت؟ جوارات باهيين، متخلقين، مقدرين بعضنا، لي زونترنور اللي جو يظهر لي جاي المتلوي، فهمت؟ من أحسن لي زونترنور اللي جو في المتلوي، فهمت؟ هو يعرف من الأقوال، فهمت؟ من أحسن لي زونترنور اللي جو في تونس، جو ليتوال، فهمت؟ ما لقيناش حتى إشكالية، حتى لونترنور كيف دايريني ولا حاجه ما يلقى حتى اشكاليه. بار اكزومبل كذلك عندنا، بار اكزومبل كذلك باش عندنا، بار اكزومبل نهار الخميس عندنا نقولوا باش نلعبوا البي، فهمت؟ تلقى بار اكزومبل البي نفس المستوى كيما الا كيما البي، خطات البي، فهمت؟ لا تربح الا ولا تربح البي، حتى كذلك بار اكزومبل باش يجي فارماسيون نهار الاحد ما يلقى حتى اشكاليه، تلعب نهار السبت نهار الخميس، تلقى نهار الاحد هي تلعب، فهمت؟ بالحق عدينا موسم، فهمت؟ بصراحة شيء كبير، مواسم، فهمت؟ مواسم كبيرة لعبناها، وأنا كملت الكارير نتاعي في ريسك 84، آخر كارير عملته 84، فهمت؟ الحق ما لقيت حتى إشكالية، الحق جو سمع، وكانت العباد قبل والعقلية، فهمت؟ مش كيما توا كيما قبل، وكانت الجواريات تقدر بعضها، الحق الحاجة
1: شيء معناها متغيرة
0: بصراحة، الحق شيء كبير. سي محمد الخامس قدم لي، سي محمد الخامس لاعب كبير،
1: مرحبا بك سي محمد الخامس، صحة، شنو أحوالك؟ شنو الأحوال؟ لاباس؟
2: مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة قفصة، مرحبا بالحضور، مرحبا بالملعبية، هذه لما باية
1: ونفس التشكيلة تقريبا، ناقصة كان حبوب يظهر
2: إن شاء الله.
1: أي تاع الثمانينات،
2: أي ساعة سعيدة إن شاء الله نتقابلوا فيها
1: إن شاء الله.
2: برنامج رياضي بامتياز يلم الخويان الملعبية الكبار والملعبية كيما متلوي كيما قوافي كيما رديف كيما لابالم، ديما نسمع أنا وديما نتبع، تبعت مع سي منصور، نمشي القفصه نحكي مع منصور، عارفه
3: مرافقه اكيد. تو تو تو تو سي محمد الخامس تو عنده سنيه، معناتها نحن تو برغم انا كان ابعدنا شوي على الملاعب وعلى الكره، وهو باقي مواكب الامور وقاعد يخدم في الفريق نجم تلوي بقلب ورب.
1: قول لي يا ناس توفيق، احنا ديما اي معلومه زملائنا كل الاعلاميين، وان ثم معلومه تتعلق بنجم تلوي، تحذيرات العناصر الجديده المنتدبه، ولا ربما تخلي على بعض العناصر، ولا بخصوص الاطار الفني، خونا خامس ديما يزدينا في الخدمة ويعطي الصحة على روح التعاون، والمعلومة ناخذها ديما رسميا مع عند محمد خامس الديناري، مش في وجهه العام.
3: هو المعلومة معناتها ما يحبش معناتها يبينها انه كذا، وما نحن لازمنا نوضحوها للرأي
1: مربي زاد
3: مربي
1: هذيك
3: انسان متربي ومتخلق ومربي ويعرف ايش يخدم ويعرف ايش يسير، ومسيب مصالحه ومسيب اهله ومسيب كذا،
1: مسير
3: في خدمة نجم تلوي معناتها كلاعب وكمسير لحد الان.
1: صح محمد الخامس، ما زالت متواصله معنا العلاقه بفريقك نجم تلوي كلاعب وتوا كمسير، في الحقيقة تقوم بدور كبير برشا، إن شاء الله ربي يوفقك أخويا محمد الخامس.
2: عايش.
1: احنا الليلة حبينا نركزوا على مسيرة أخونا توفيق جفال. في كلمة توفيق جفال معناها شنو اللي تنجم معناها لكاليتين تاع توفيق جفال، بخلاف معنا التسديدات، قوة التسديدات، ثم شنية الخاصية
2: توفيق جفال؟ أنا قبل كرة القدم هو جاري ومن عائلة متربية، من عائلة الحاج والمثقف مثقف، ومن العائلة كبيرة، من العائلة متربية. توفيق جفال سي اكزومبل في الحومة نتاعنا، خلطت عليه في نجم متلوي بعد
1: سيوسف
2: بعد سنوات. توفيق جفال سي، يقول توفيق جفال يقول الأخلاق، يقول التربية، إنسان متربي، إنسان خلوق، يعطي في الترنان، ما يبخلش ملاعب كبير. كي نبدو نلعب وحنا يجيني يقول لي خامس اسمع راني اليوم راني نحس في روحي،
1: اه سيدي يوسف
2: نحس في روحي باش نطير اليوم.
1: اي واصل معك،
2: جينا بار
1: اكزومبل هذيك اجواءنا استوديو خارجي بطبيعه في بيت صديقنا توفيق جفال. سي يوسف وصيفي يحضر معنا اكيد باش يشارك معنا في ردهات هذه الحصه، كيف كيف زاد نرحبوا باخونا عبد اللطيف زاد
2: ومن
1: يعتبر من الزملاء اللي يقدموا المعلومه الفريشك، المعلومه الصحيحه، خاصه من خلال الصور وتثبيت اللحظات من خلال الباج تاع اللي يقدم فيها في صور وتاريخ يختزل تاريخ نجم المتلوي. تو نرجعوا لهم بعد حين بإسهاب نتحدث مع ف... تفضل.
3: ثم احيانا بعض معناتها لقطات تتعدى علي انا يفكرني فيها محمد الخامس. انا ننساها معناتها ننساها تماما. فهمت ويفكرني فيها محمد الخامس يقول لي في الماتش الفلاني عملت كذا كذا ومعناته وعملته مثلا نقول
2: تبدا عندنا بارتيات صعيبه مثلا يرجع توفيق في الديفونس معايا مع خميني معايا ناس كي يراجع انا نرجع توفيق نقول له ما حشتكش بيا ما حشتش بيك في الديفونس نحبك لقدام انا باش نتكفل نوف مين نلعبوا نعرف في الديفونس يرتاح نرتاح له توفيق هو يرتاح لي يعمل عليه وانا نعرف
3: ثم طرف اخر في ماتش الافريقي في ماتش الكوب الشوط هنا من سونتراج ما عنده هو هذه اخر دقيقه في الوقت المعات القانوني وقتها هو عم مركاج شو اسمه
2: العبدلي
1: لسعد
3: جاني العبدلي قال لي بربي يا جفار قال لي بربي يكلم صاحبك اللي تعبني برشا قال لي تعبني برشا قال لي معناته ما خليش نلعب الكره قلت له ملكر وملاعبي كاسح معناته كاسح وراه متخلق بالقداب قدام متربي ولكن راه في اللعبه ما يرحمش والله قال لي معناته قال لي بربي قال لي بربي كلمه لي معناته خليني نلعب الكره برك شيخ
1: في اطار ما يجوز به القانون ولا قانون اللعبه هذاك هو معروف هو لسعد العبدلي بقوه السرعه والمراوغات خاصه المراوغات اما لقاه معناها في الصد حظ الخامس
3: سد منيع لقاه معناته صدقني قال لي بجاه ربي يا جفال بربي قال لي
1: وصعيب لسعد العبدلي لاعب المنتخب
3: قال لي بربي يقول له يعطيك بالكلمه
2: وكانت مسيرة ممتازة وعدينا كارير في النجم المتلاوي وتعرفنا على والنجم المتلاوي عنده فضل كبير علينا علمتنا وعطتنا وبون تربية ما نحكيش على التربية تربية من الدار واحد تربية من الدار مش ولا جامعة لا
1: وسط جامعة العائلي هو اللي يخلي
2: لا استاذ متربي من الدار اما احنا نجم المتلاوي عطتنا واحنا ما عطينا شيء النجم المتلاوي لعبنا سيء لكن ما عدنا توا نحن ظروف نجم متلاوي سامحني بين قوسين نخرج على النطاق نجم متلاوي في أسوأ حالات المادية وهذا بربي من ظلنا مش
1: والله هو رو والله حبينا منعش سيرابح الهاتف مغلق إذا يسمع فينا سيرابح ما فيها باس بالعكس حبينا يثري معنا الحصة وحبينا نربط الماضي مع الحاضر نحب نعرف ربما شنية الراهن الحالي للنجم المتلوي شنية بعض الصعوبات هذه ما فيهاش حتى شك بشهادة الجميع على الأقل يعطينا حتى كشف على الحالة
2: نعطيك لمحة حتى يكون ما عنديش دخل في الامور الماديه وما ندخلش وما نصرفش وما ندخلش في الامور الماديه لكن العامين هذوما سيرتو وهي مش العامين هي الاربع خمس سنوات التاليه والنجم متلاوي يلعب على تفادي النزول من الامور الماديه اللي تاع الشركه في صار قفصه احنا بودنا وهذا نداء من اذاعتكم المبجله واذاعه قفصه والجهه واحنا كلنا اخويان كل قفصه كل مضيله كل متلاوي كرديف زون منيار احنا
1: جهة واحدة ما نقطع
2: عيشوا الفصفات وعايشين جدودنا وبياتنا واخواننا ونسابنا وعموماتنا وجيراننا الانتوراج نتاع الزون منير كل نعيشوا وتكسرت وبياتنا وجدودنا في المينا احنا نداء هذا من قناتكم المفضلة للرئيس قيس سعيد باش يدخل وضعية نجم متلوي مش متلوي نجم متلوي الزون منير رديف ومن العرايس متلوي باش يرجع بالنظر هذا كان رئيس احنا وعدنا الوالي وعدنا البي دي جي وزارونا في اللوكال وجواراتنا روحوا 8 شهريات مش مخلصين وتلعب الجمعية بالسلف 8 شهريات كل شركة القفصة ما عطت حتى دور للجمعية واحنا الممرن نتاعنا كان باش يعاود معنا مشى على خاطر الامور المادية احنا نداء لرئيس الدولة قيس سعيد يدخل وضعية نجم متلوي ما ناش طالبين حتى شيء على خاطر من المتلوي ما فيهاش لا شركات لا رجال أعمال لا تمويل ما عنا شيء
1: إن شاء الله إن شاء الله محمد الخامس إذا يسمع فينا سي رابح الديناري إن شاء الله رئيس الجمعية يشرفنا بحضوره أكيد الكلمة حبيت نشوفه في نفس الإطار أكيد محمد خميدي عنده ما يضيف وبتبع سي يوسف وسي عبد اللطيف مرحبا بكم تفضلوا خليكم
4: مرحبا بكم ومرحبا
1: سيبو جماعة سمحني
4: كون سي رؤوف وبارك الله فيك كل مرة على الأقل تعمل طلة علينا
1: إن شاء الله إن شاء الله ديما متواصلين وإذا عاد قفصة ديما معاكم إن شاء الله
4: أمني. وبالنسبة للتوفيق جفان ما عندي ما أنت نضيف على توفيق ممكن
1: أسبرك بالشوت وعندك التسديدة
4: ممكن توفيق جفان
5: قرب شويه للكره.
4: ممكن توفيق جفال ممكن وقت ما جاء وتخلى معنا سنيور جنب اللي لقاه موجود بحذاه وحبيبه وصاحبه وصديقه محمد خميد. انا وياه عشره ليومنا هذا مع بعضنا ديما مع بعضنا فهمتني. مش ما عندي ما تنظيف يعني الاخلاق والتربيه هذيك ما فهمتني. كم لاعبي يعني توفيق وقت ما نشوفوه كجنفة عنده حاجة ما ترحمش فهمتني. عنده رجل اليسار ما ترحمش. هذا توفيق كيفاش ديجا حتى قبل كان عندنا ممرن الله يرحمه شريف طاهر بلامين
5: طاهر بلامين
4: وقتها في كل المقابلات يقول ألعبوا لي فهمتني على لي كفران اللي بلا ريتيل اللي قدام الخط تاع الجيمات
5: تاع المخالفات
4: تاع فريق المنافس فهمت. 30 لخاطر يعرف تعود كره موجوده ثم فهمت. اكيد يعني ما نقولوش 100% لكن راهي 80% 85% راهي
5: في الشبكه
4: في الشبكه يعني في يعني توفيق لاعب ممتاز لاعب متخلق. حتى ما نصورش كان ثم لاعب شاف منه عيب ولا شاف منه كلمه خايبه فهمتني. انا نعرف تربيته ونعرف اخلاقه
5: فهمتني. الجيل نتاعكم وقتها
4: فهمتني وجيل يعني نظيف ياسر. ونرجع بين قوسين نجم يرضي متلوي راهي ام يعني النجم نقولوا ام النجم ام المتلوي الكل خاطر اكثريه
5: تضوي على بقيه
4: المتلوي شاركوا في في في نجم يرضي متلوي وخلت لنا علاقه ما بيناتنا علاقه طيبه ياسر ولحد اليوم يعني كنا ملاعبين القدم الكل علاقتنا طيبه وعلاقتنا ممتازه ما تلقاش واحد يعني يكره الاخر ولا واحد يعني ما يكلمش لا بالعكس فهمتني. كنا احباب كنا نطلعوا لبعضنا نسعوا لبعضنا نتقابلوا في الشارع انا نسمع بواحد منا مريض ولا عنده حاجه هكا ولا نتصلوا به ونزوروه يعني لمتنا والحمد لله.
5: مازالتك اللمات كنتوا تعملوا هكا خرجه على الطبيعه
4: لحد التو بقينا نعملوا خرجه على الطبيعه ونتلموا فيها هكا القدماء اللاعبين ونذكروا فيها الذكريات الحلوه والذكريات ما بيناتنا ذكريات طيبه فهمتني. والحمد لله
5: اكيد
4: وان شاء الله نتمنى الصحه
5: ديما ماذا بيا يبدا معاكم على الاقل باش يوثق
4: فهمتني. ونتمنى ان شاء الله الخويا وحبيبي وصديقي توفيق جفان نتمنى له الصحه الطيبه
5: ان شاء الله
4: نتمنى له السعاده وراحه البال وربي يوفقه ويبعد عليه الشر ان شاء الله. روح حبيبي وصاحبي وخويا ليومنا هذا فهمتني.
5: يبارك لك كلمه سي يوسف
4: وحبيبنا وبابانا وخونا يعني سيبو جمعة معروف وغني على التعريف فهمتني. يعني كي نشوفوا سيبو جمعة نشوفوا نجم متلو نشوفوا الإتوال متلو
5: سيبو جمعة في كلمة خفت منها روحك للسادة المستمعين أكيد ما تفرجوش على سيبو جمعة ما شافوش الإبداعات نتاعه في الميدان. وقتاش البدايه نتاعك مع فريقك النجم المتلوي ومتى كان معناها اخر موسم؟
6: البدايه انا بديت صغير. السلام عليكم مساء مرحبا بكم مرحبا اذاعه قفصه الغاليه اللي ديما مفكره وديما ان شاء الله نشجعوها وربي يوفقها ان شاء الله يوفقكم كل. بالنسبه للإتوال دخلت صغير ولعبت بك في زيد تصير كلاسمو معناتها ما الشعر ما فيهاش ويجي نلعب مع السينيور نقرا وقتها فهمت الله ونلعب مع السينيور وطرحه اللي عاون المتلوي عاونها المتلوي هي اللحوم. منين تمشي تلقى لحوم من تمشي لاي حومه في المتلوي تقول هذا منين جاء الهم هذايا منين جاء الملاعب هذايا الناس كلها فهمت الله تلعب وكانت الكبات وجمعيات وكذا كل شيء. عاد نرجع لسي توفيق جفال. سي توفيق جفال آية من الآيات اللي خلقها رب. وليداتنا كل سماح طرحتنا احنا هنا قدامهم وهزوا علينا المشعل وكملوا تموا الأمور كما ينبغي كما نحبوها وتو نحترموهم ونقدروهم ولمت لتوال الجوريات كما قالوها لخيان الجوريات ضمها هالغالين السماح الوجوه الطيبة كلهم لحمة واحدة. يحضر سي محمد يحكم يحضر التوفيق يحضر فلان يحكم الناس كله خيال وما ننساش الرحم على الخيان اللي ماتوا ودعناهم، فهمت الله ودعناهم. والتوال راهي ديما تبقى لتوال النجمة، النجمة اللي خرجت للاستعمار، اللي ما يعرفش التاريخ نعطوه التاريخ، اللي خرجت للاستعمار كانت نخلط صغير يلعبوا معها ثلاثة ولا أربعة فرنسيس، لعبوا على الستاد في الأخر ستاد كثيرا في ظروف، فهمت، وخرجت وخرجوه وعملوا جمعية بعد حيد الله يرحمه، وجماعة طرحهم خلطة مخلطة ما ثماش ها فلان كذا ولا من الفرقة الفلانية، وكل كل على الإتوال، فهمت. ووقت لي الصطاد هذاك كملنا مشينا وقت عام اللي مشينا لبلغاريا، عملنا مشينا ماشي لبلغاريا، فهمت الله. جيت لسي عمار بن علي الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين، فهمت، قلت له سي عمار علاش بربي من من من حوايج الإتوال، قلت له أنت رئيس بلدية علاش إحنا معناش الصطاد نتاع نتاع كيما هك، والله العظيم قاعد على الكرسي وحنا داخلين نعملوا في الشوف مو ناس نلعبوا معاهم، فهمت الله، ضدهم وقتك الكيب تاع بلغاريا كلهم في وتلة يسكنوا، في الواحد يدخل بالسيرفيات ويترينا بالقراية والكتيبة، وحنا من المجازة اللي تليه كذا يمشي يترينا ويمشي، فهمت الله، ولاية قفصة كلها. والله قالها لي الله يرحمه وينعمه ويرحم جميع المصريين، قال لي بجمعة ولدي، قال لي نوعدك نروح المتلوي وما نفوتش العام وتعود ترينا في الستاد نتاع جسم، وهي هي وعمل الستاد مجهود الجبار تاع الخيان ومجهود ام المتلوي كلها، فهمتوا لا، ولينا نترين ولينا نلعبوا فيه ولينا كذا
7: الحمد لله.
6: ومعناتها والتوال بصراحه اللي زاد تمتاز به الاتوال، لكن اللحمه قعدت وقت نجي متعدي انا يقولوا لي فلان لعب في الكره، نحس حس ضربه في نجمي في في في قلبي، مع بصراحه الجبان هاو يقول لك الدرين رمو بركه كيف في اي موت تلقى الكل خيانه كل وسله واش وصيته، قلت له ماذا بيه موت جوار ولا كذا ولا قريب نتاع جوار، تدوروا على الناس كل راي الناس تشوف، فهمت. وش باش نقول لكم، خويا زاد اتكلم على الاتوال انا قلبي وجعني على
7: حد خمس، اكيد يتكلم بكل صدق،
6: وكانت الناس تندفع والناس تعطي والناس هم اللي خلطوا على كل حال، فهمتوا لا معنى. وش باش نقول لك، ما تستاهلش للموصل اللي وصلته توا، ونتمنى ان شاء الله ربي يهز عليها الغمه. وعلى كل حال لابد يجي الفرج، لابد يجي الفرج، لان الاتوال سمحه ولمت الملل كل، لمت المروكي، لمت السوفي، لمت الجزيري، لمت الطلياني، لمت، فهمت الله، الملل كل لمتها وكل تلعب على كل نجم.
7: الحمد لله. الموسم اللي بدا فيه معناها اللعب معناها فريق نجم متلوي في الملعب الجديد، وفن عام هذا بالضبط تقريبا
6: والله هي كاك بعد
7: سعد لطيف، اكيد الاجابه عندك انت موثق معناها وعندكش سي بو جمعه. نحيل المزدح لسي عبد اللطيف، اهلا بيك سعد، مرحبا بيك،
8: مرحبا بحضور الجميع، ومرحبا بك انت سي
7: راهو، نعرفك مغروم بالتصاور
8: سي محمد بن داود، شرفتونا يا خويا في
7: شنو خويا الكادا الساعه قبل كل شيء.
8: والله الكادا كان لهم برنسيب باش يحضر معنا، غير الا غالب الكبر و
7: توفيق هكا بحذا بعض
8: تفكروا الحق، لكن من الكبر واحد
7: اي ربي ان شاء الله
8: ما ينجمش يسهر وما ينجمش تشرفوا بك انت وسي محمد بن داود والاذاعه تاع قفصه اللي ديما منورتنا الساعه في خاصه على الاتوال.
7: ينور ايامك يا لطيف.
8: نرحبوا بجماعه الجيل هذا، الجيل الستينات يعتبر جيل الستينات هذا، حضرت له ثلاثه ولا اربع دربيات دربيات، منهم دربي تلعب في صفاق السياسي 85 84، ثلاثة بشيء، نجم الرياضي بمتلوي تفوقت على النجم الرياضي والجيل هذا عندك التابع حسني وعندك
9: ثلاثة أهداف مركاهم باست سود مايوف،
8: أي بس عم باست سود مايوف. والجيل هذا سي عبد الرؤوف، سي يوسف تليلي، وسي الخامس تقمصوا معناها زي الجمعيتين، خامس كان في نجم متلوي مشال نجم متلوي، وسي يوسف تليلي زاد كان في نجم، فهمتني ولا؟ معناها الدربيات اللي خلتني أنا كشخص نعشق الكرة في المتلوي ونعمل الباج هذية اللي هي زعمة تاريخ اندثر أو بشهادة الخيار أو كل رو، لا من تفكرهم ولا من دخلت معناها التواصل الاجتماعي وعمل غزو كبير ياسر وتاريخ نجم المتلوي لما نتفكر.
7: والله حبيت هناك النقطة هذه تحيني
5: معلومة بخصوص الكم الهائل من الصور اللي عندك معناها سي عبد اللطيف. قديش عندك تقريب من
8: الصور؟ باي نحكي لك على حكاية الصور هذه.
5: اه.
8: الصور هذه بحكم احنا ما زلت نقرأ في الليسي ودارنا قريبة على استاد وكنت من رواد الملعب من عشاق النجم الرياضي بالمتلوي ونجم الرياضي بالمتلوي
5: تواكب معناها
8: نواكب لونتر المون نواكبه وكان بحذانا استديو نتاع مصور اللي هو لا لا مش ولادي اللي قبله وش اسمه نتاع الطرابلسية عم علي اللي يعطيك الصح وبعد جاء سي الهادي تصور كي يصوروا معناها الجمعيات والجوارات وما تتهزش يعملها الارشيف فهمتني ولا في يوم من الايام جتني فكره اللي كونوا تصور هذوك يلزمني نهزهم ما يتكلفوا نهزهم المهم انا عندي اوبجكتيف في مخي معناها من حب الاتوال وعشق الاتوال اللي يلزمني نعمله معناها حكايه 400 ولا 500 صورة
5: البداية بدت مع 400 صورة تقريبا
8: وبعد وصلت يمكن للألف للألف صورة وحبيت معناها قبل ما يجي معناها التواصل الاجتماعي والفيسبوك حبيت نعمل في دار الثقافة اللي هو معناها معرض صغير هو يلم تاريخ معناها نجم المتلوي ومنجم المتلوي زوز جمعيات معناها ما تمش تمييز ولا لا جمعيتين
5: زوز نوادي الأشقاء معناها ما غير
8: ها معاشوا فيها عندك سي الخامس ديناري وسي يوسف التليلي معناها عاش في منجم المتلوي وعاش في النجم الرياضي من المتلوي معناها التاريخ اللي بصموه الجيل هذا الجيل الستينات ومعهم عم بو جمعة هو جيل زاد الستينات والسبعينات فهمتني لا الفكرة كما قلت لك جت على التواصل الاجتماعي حبيت نعمل التاريخ وزيد معروف ياسر هنا في المتلوي ملم على كل شيء
5: كما شكون يولي يجيبك معناها الصور يجيبهم لك
8: الأحداث والمواكبات معناها تاع الماتشوات وكل مواكبها وكل هاو معناها توا سي توفيق هاو التوا نواكب انا وياه في الماتشوات
5: راهو الفتره هذيك يا سي عبد اللطيف كانت برشا عباد عندهم نوع نتاع هوايات فما شكون معناها الهوايه نتاعو جمع الطوابع البريديه
8: يعطيك الصحه
5: جمع التذاكر نتاع
8: انا جمع الصور
5: اكيد مدينه المتلوي من المدينه عريقه جدا ونعرفوا معناها اللي عرفت اهلها ورواد طبعا السينما قبل كانت معناها ثم شكون مغرومين برشا بالسينما
8: كل واحد باش مغروم
5: مناسبه دون ما يتفرج على فيلم يخلي ثم شكون تجي الفكره يخلي معناها يحافظ على التذاكر هذيك يكتب فيها اسم الفيلم وكذلك المخرج وبعض حتى بعض المعطيات في الظهر نتاع التذكرة
8: الصح.
5: كيف معناها هذه نفس الإطار كما شكون مغروم بجمع الصور
8: جمع الصور بالنسبة لي أنا حتى جمع الصور قلت لك التاريخ ملم على التاريخ نتاع نجم الرياضي بالمتلوي وحتى إذا كان ما نعرفش معناها غايب عليه فكرة نتاع التاريخ ولا حاجة نتصل بالشخص هذاك وكبت ولا وكبت الأحداث تفرجت عليه كشخص ومعناها حتى هاك تتبع فيه في الباج حتى كي نكتب عليه
5: الارتيكل كل يوم نشوف صوره اثنين
8: يعطيك صح كي نكتب الارتيكل ولا حاجه اللي نعرف ان الشخص هذاك راني وكبته ونعرفه من قد فهمتني ولا هاني كما قلت لك معناها سي يوسف تليلي وخامس ديناري ومحمد الصالح وتوفيق ومحمد خميلي هذوما الجيل اللي خلاني نعشق انا التوا انا من 1970 هما 60 ولا 62 ولا 61 فهمتني هذوما اللي خلوني انا معناها التوال الماتش اللي زدت معناها عشق نتاع التوال اللي هو لونترينر محمود الورتاني
5: سي محمود على محمود الورتاني ان شاء الله المنع خير اكيد
8: محمود الورتاني
5: معنا بعد حين ان شاء
8: الله الماتش اللي كانوا يحكوا عليه الاخيان ماتش النادي الافريقي والمتلوي وكشوطة البليسار اللي ضربت على العارضة للنايلي من رجلين توفيق جفا.
5: قال لك الفاسي يذولي
8: صلاح الدين الفاسي. صلاح الدين الفاسي. صلاح الدين الفاسي.
5: ما عندكش صورة
8: صلاح الدين؟ عندي.
5: لا المقابلة هذه. المقابلة
8: عندي. عندي. هاي به. عندي تون نزيد شوي ونخرجوها.
5: خرجنا من الخيابة.
8: أما بالنسبة لتوا الموضوع اللي معناه والسهرة هذه اللي لمتنا كل والخيان كل معناه يذكروا في توفيق وواكبوا توفيق وعاشروا توفيق. وبالنسبة لتوفيق هو القائد والقدوة اللي يعرفوه جماعة الكل بصراحة. خلوق مثال يحتذى به فهمتني. لا نموذج بالنسبة لتوفيق كمسؤول وكلاعب. والخيان كل هذوم اللي تشوف فيهم هذوم وكل خلق وأخلاق في نجم الرياضي بالمتلوي. هذوما يعشقوا النجم الرياضي بالمتلوي. خدموا النجم الرياضي بالمتلوي. فهمتني ولا؟ وما ثمش واحد وما كتبتش عليه. وما ثمش واحد وما نورتوش. وما هيش مجاملة ولا رمي ورود ولا هذية. هذا واقع. واقع. إنسان ولا كشخص لعب في النجم الرياضي بالمتلوي ولا منجم المتلوي وخلى بصمه وخلى أثره في الجمعية. فهمت ولا؟ يستاهل. أكيد. يستاهل كل خير.
5: ما ينجم يستاهل كل خير. محط احترام و... تفضل
3: فيما يخص قلت توا سي عبد اللطيف القائد وقتنا. وقتها سيدي كيفاش تحكي القائد هذه وقتها تليلي حاسم تاعنا في عام 82 81 حاجه مكه وقتها مع يرن فينا سي محمد العابد كابيتان عند تليلي غارديان وقتها ثم ظرفك اللي نا معناتها طحتك شوي اون بيزو فور معناتها فك لي ماتش يمكن دوترو ماتش
5: وماركيتش
3: وماركيتش تفهم هو وهو تليلي قال له شنو رايك نعطي كابيتان التوفيق باش نون هزرو شويه المورال نتاعو معناتها كذا من نعم في شوف مع الاولاد مع محمد الخميلي بن محمود وحمص صالح وجماعة خامس شوي جاني تليلي عملني قتل يا ودي شنو شنو خايف وصيلي وفكني من البشر قال لي لا قال لي والله عندك صدقني معناتها ولت لي معناتها هيبه كبيره وشجاعه كبيره وولت انا باترون تاع حس روحي كاني باترون معناتها بالحق بالحق
5: رجه نفسيه
3: ولت المارك البونتوات معناتها بسهوله
5: رجعت معناها
3: وخاصه البونتوات بالراس عن طريق محمد الخامس وقت اريد الواء ومحمود تليلي
5: سونتراجيت
3: خامس
5: بارك الله
3: اي انا نقول لك اي ما انا بصراحه ثمش وشكون اللي قهرني في اللي كظن من هزك ورا براسي سي محمد الخميلي مو ساعه كطول نهار نهار القسمه يعمل لاتاك ضد الديفونس بشرعه مع مزوز الوحيد اللي ما خليش نذكره براسي سي محمد الخميلي ساعه نقول خليني ياخذ معك الباي هذيك ربي كذا كذا يولي ياخذ
5: كيما عمل اسعد العبدلي مع خونا خامس
3: هيك هو فهمت هذيك
5: حاسين ان شاء الله اكيد باش نرجعوا اكثر التفاصيل معك سي توفيق جفال اللاعب السابق لنجم المتلوي بالطبيعه في الجزء الثاني من السهره الرياضيه نغم ثم نرجعوا قبل موعدنا الاخباري في تمام التاسعه ليلا على موجات إذاعة الجميع إذاعة قفصة ما تبعدوش بعيد هنا رجعين

0: النظافة أساس الصحة وعلامة الجمال.
1: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
0: تمام، التاسعة ليلا.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تدعم المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد والمستشفى المحلي بالسبالة بعدد من الأجهزة الطبية، وذلك في إطار الحرص على دعم المؤسسات الصحية بالمناطق الداخلية وتعزيزها بالتجهيزات الحديثة. أعلن المكلف بملف الإدمان صلب وزارة الصحة نبيل بن صالح اليوم عن إحداث منصة لجمع المعطيات المتعلقة بالمدمنين، وأكد أن المنصة ستكون لابنة لإرساء مرصد وطني للوقاية من الإدمان والمخدرات. وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية قال بن صالح أن هذه المنصة تضم مختلف المعطيات الموجودة في الأقسام الطبية المختصة في علاج المدمنين، وأشار إلى أنها منفتحة لمختلف الوزارات لإدراج المعطيات المتعلقة بالمخدرات والإدمان التي بحوزتها. تنظم الوكالة التونسية للتكوين المهني لفائدة المتحصلين على شهادة التقني المهني منظرة يوم 10 من شهر سبتمبر القادم، مناظرة تتضمن اختبارات قصد الالتحاق بالتكوين في مستوى مؤهل التقني السامي بمراكز التكوين المهني الراجعة لها بالنظر. ودعت الوكالة الراغبين في المشاركة في المناظرة إلى اختيار اختصاص يتماشى مع مؤهلهم في مستوى مؤهل التقني المهني من بين العروض الواردة في هذه المناظرة. قتل 23 شخصا على الأقل في هجمات بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض عاصمة الشمال كردوفان بالسودان، بحسب بياننا اليوم لمجموعة محامي الطوارئ. أعلن الجيش الصهيوني اقتراب قواته من مدينة النبطية اللبنانية، وأنه ينتظر قرارا سياسيا لاحتلال مناطق إضافية من الأراضي جنوبي لبنان، بحسب تقرير صحفي. أخيرا أعطيت اليوم إشارة انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 خلال حفل افتتاحة أقيم بملعب أزتيكا في مدينة مكسيكو بحضور أكثر من 80,000 متابع. وانطلقت منافسات كأس العالم بمواجهة بين المنتخب المكسيكي ونظيره الجنوب أفريقي إذنا ببدء النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى. في أمان الله.
3: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة قفصة، قفصة محبة دينا.
5: ياما متعة وياما فنيات، ياما فرجة وياما مروجات، ياما انتصارات وياما مقابلات باقية في البال، وياما أبطال نقشوا أسماءهم في ذاكرة الأجيال. اليوم نفتح ألبوم الذكريات مع فرسان الملاعب في السهرة الرياضية معي أنا رؤوف العياري.
4: الخميس على موجة إذاعة قفصة. رياضية.
6: كان لاعب محنك وكان لاعب ذو أخلاق عالية وكان من أبرز اللاعبين في الفترة.
7: أسطورة كرة القدم في الجنوب الغربي.
8: سمينا جوكير نتاع الجنوب الغربي.
9: راجل ممتاز يعرف فهمة القوانين كرة القدم.
4: سهرة رياضية.
10: هو منش أونترنر بركة، هو باب، هو صاحب، هو أخو.
11: Thank you.

0: رياضية.
1: كان لاعب محنك وكان لاعب ذو أخلاق عالية وكان من أبرز اللاعبين في الفريق.
2: أسطورة كرة القدم في الجنوب الغربي.
3: سميناه جوكير نتاع الجنوب الغربي.
4: راجل ممتاز يعرف يفهمت ولا القوانين كرة القدم.
0: سهرة رياضية.
5: هو منش أونترنر بركة، هو باب، هو صاحب، هو أخو.
6: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عفوا، عودة في الجزء الثاني من السهرة الرياضية. طبعا في ضيافة توفيق جفال اللاعب السابق
7: للنجم المتلوي، نتحدث حول مسيرته الكروية. بدون إطالة نرجع لسي توفيق، خلينا نسرد بعض الذكريات. أول مقابلة اللي خاضها توفيق جفال متى كان ذلك وفي أي موسم بطبيعة الحال وتحت إدارة شكون من المدربين توفيق؟
8: أنا قلت أول مقابلة معتها لعبتها ضد الملعب القفصي، ماتش كوب هذي لعبناه في القفصي في ملعب القمودي. وقتها نترينو عند سي طاهر باللامين وخسرنا فيه الماتش هذاك. اول ماتش وقت احنا هبطنا الديفيزيون 3 وعملتها كما تعرف مش كما الديفيزيون 2 كما الديفيزيون 3 وقتها، وكل اللاعب العشوائي اللاعب معناتها مش مسقول. خسرنا 3-1. وانا وقت نذكر اول ماتش لعبت فيه الماتش هذاك مركز فيه بونت مركز منه وقت هذاك، وقت نذكر فيه اول ماتش لعبته في حياتي مع السينيور. ومن ثم بدات
7: شكون الحارس نتاع القوافل؟
8: لا
7: الملعب القفصي.
8: والله ما عنديش وقت فكر عليهم بالقداب.
7: كونش خالد مرواني العملاق الحارس خالد مرواني الله يرحمه وينعمه.
8: نذكر ثم ملاعبي يقرب لي يصل معناتها قريبي شويه اسم منصف بوترها يلعب دروا لكن نعرفه وقتها كانوا عندي قرابه معناتها من الوالده من امه هو عمته مقتم متزوجها بابا الله يرحمه. كان بابا مقتم متزوج زوج نساء. عمت سي منصب وطلع معناتها زوجت بابا وقتها كيفاش عندي علاقه بهم الاخوين ما نعرفهمش وقتها ماني كنت صغير. وما عنديش فكره على الاجواء معناتها الرياضيه هذيك. نذكرها خسرنا ماتش وقتها ماتش بون تعدى للنسيان. وبعد بدات العاد عملك عديناه معناتها كله في ديفيزيون 3 وقت وطلعنا في عام راه نربحوا بسبعه بثمانيه نربحوا حتى
9: بين قوسين توفيق. يعني خسرنا المقابله هذيك وبعد دخلنا في الشامبيونا رجعنا بدون هزيمه.
8: انا قلت
9: ربحنا المقابلات الكل
8: نربحوا ديما اقل سكور 4-5 ما ثماش باش ورجعنا وقت وفي الاخر عام عملنا براج وقتها مع جمعيه مدنين هذه وقتها مدنين زاد حتى
7: اولمبيك مدنين
8: مترشحه في الوقت في الجنوب الشرقي وساقيت الدايل البي اس اس هذه طلع ناسيونال سناس جديده ويظل يخسر الهلال مشات ساهل خرجنا احنا وقتها احنا الشامبيون هزنا طلعنا دوفيس معناتها من غير حلوه. وبدت وقتها عاد الديفيزيون دو وقتها مثلا الاتحاد المونستيري وملعب الوطني السوسي وملعب السوسي واستياء وقتها فهمت جرب الرياضيه وقت ملعب القابسي وتم في جرب
7: الغرب اللي وقتها
8: لا روي
7: تروازيس
8: تروازيس وقرقنا موجودين وزاد موجودين معناتها بوزيد اولمبي بوزيد وقصرين وقوافل لا جريس مثل ما جريس وقت خلاص وقت الأبار موجودة برديف مش برديف وجرجيس ومستقبل قاسم مش موجودين خلاص في الديفيزيون 2 كان العام لوخ طلعوا
10: 85
8: طلعت أي 85 ذيك ما نحن رمزنا وقت مزلنا في أول 80 هذه في 80 79 80 رأي ذي فهمتني بدأت الانطلاق بالطريقة ذي معناتها فهمتي وبعد حق تجاوبت معنا الأمور وبت وصلنا حتى باش نلعبوا معناتها الفينال نتاع البراج ضد جرب الرياضيه في وقت الشرف عنده الشرف وقت قعدنا 0-0 وقتها معناتها نربحوا وقتها ثم دخلت فيها حوايج معناتها ماهيش
7: اونتي سبورتيف
8: بالضبط اي نعم والله والله والله وقتها جاء كلمني وقتها انا معناتها قال لي يا جفال قال لي بالكلمه ذي وقتها معناتها لين تألمت ياسر قال لي جو قبلكم بالكلمه ذي قال لي جو قبلكم ونذكر وقتها نمشوا الجربه بكري نمشوا الجربه وقت نلعبوا كان نلعب في متلوي حق الجربه معانا باهين بالقدام يحترمونا ونلعبوا ماتشونا ونخرجوا لاباس الماتش هذاك بالذات بصراحه عملوا فينا ما خبيش عليك تذكرها ما تذكرت قصينا ملعبي وقتها تقصينا معانا سي بوجيل وقت هو البريزون تاعنا مرمدونا ضربنا وقصينا ديتيكيات وقت كذا وفي الـ وفي الـ وفي الـ وفي الـ وفي الـ وفي الـ وفي البارتي في البارتي نذكرك في البارتي احنا وقتها نفخنا كور اديداس لفري اديداس نفخناها في الفيستير وهم وقتها عندهم كوره كوره يا سيدي ماشي كوره راه كوره نتاعهم جاز شد الكوره مدى ثلاثه لبيدي شد الكوره كما حطها لبرا قلت له شنو سي عربي شنو الحكايه ذي كورتنا احنا اديداس جديده معناته لفري اديداس وهم كوره نتاع طب تقبل الكوره مش معقول قال لي تلعب ولا تخرج برا
7: هكا التعليمات التعليمات من قبل
8: العمليه
7: دي زاد وقعت في لحظه بالله لحظه تفضل سي علي لطيف تفضل كيفاش سي علي لطيف
11: قبل اي قبل ما
7: تطلع عندك التاريخ
11: قبل ما تطلعوا انتم سنيور علي وشعبان وشعبان وجماعة الكبار اللي خلطوا ربحنا جربة ستة بلاش ستة بلاش في جربة وزاد نفس الكاء نتاع طلوع والماتش هذا وما وكملوا عليها وقت التوال زاد
9: لا باش انا ممكن نصلح
11: لا تاريخ
9: هذا خاطر نجم هذا متلو يلعبها طلوع ممكن سيبو جمعة ممكن يشطرني الرأي واللي يصلح لي كان ربحنا ماتر ستة بلاش
11: ماتر ستة بلاش وجربة ستة بلاش
9: لا ماتر ستة بلاش و يعني جاء الماتش ما بيناتنا يعني الليرو تور ربحنا ستة بلاش وربحتنا واحدة بلاش وعملوا زيد من بعد مقابلة فاصل ما بيناتنا وطلعوا فيها ماتر هذه باش معلومه برك وما نعرفش
11: لا نحكي لك على ماتش نتاع جربه رانا نحكي لك جربه جربه جربه زاده
12: صحه وقتها معناتها عملوا مفاهمه باش ما حبوش اللي توال تطلع من جمله بالقوله فيراج ورغم النتيجه سته كما كان يحكي لك سي محمد فهمت ولا ضد الاهلي الماطري وقتها معاه جماعه يهود عشان يسمعوا وفرنسيس وعودنا الماتش الثالث في سوسة فهمت وحطوا ربيط ريع عتيق كان حي ربي شريه كان مات الله يرحمه زاد لعبوا اللعبة اللي توال باش كوما من التراجية بعيدة يلقوا الاسبيرونس ما تجيش المتلوي في الصخانة الكلوب افريكان جمعيات القوى كلها فهمت ولا رغم وقتها اللي توال انت عندها قيمتها صحيح كلامك صحيح
9: كان نجمة المتلوي هي باش يعني فك الوقت ذاك بالقولة فيراج متلوي عاودوا مقابلة ثالثة فهمتني
11: ماتش فاصل اي
9: ماتش فاصل ومشت
11: ما طلعتش
9: فهمت هذاك
7: خطة معناها للأسف معناها هذه معناها ممارسات كانت تصير من قبل اي سي توفيق نرجعوا للمقابله هذه وقع فيها شويه يكون اختلاف بخصوص ربما الحيثيات نتاع والنتيجه نتاع الزوز مباريات هذوما المهمين معناها في اطار البراج هذه معناها من الاشياء اللي تصير معناها مش كان الفريق نجم متلوي عدد فرق من الجهه خاصه اكل عقليه نتاع باش يجيك فريق كبير معناها النوادي الكبيره باش يجيك للجنوب ويمشي معناها وسخانه وباش يتنقل لا ماذا بيهم بنقص هذا اللي صار معناها راه مش اول مره معناها صارت برشا جمعيات مش كان نجم متلوي صارت الهلال الرديف صارت القوافل صارت اي معناها بكل
8: هم تو الحق الواقع هو معناتها في البريود هذه نتاع العشريه اللي فاتت كلها تو ولات يمكن اشترى الشامبيونات ومن جنوب اشترى
7: الغرب
8: يعني قلت الامور معناتها وقعت معادله
7: بدت الخريطه
8: بدت الطريقه وكذا والحق ولقينا حظنا وان شاء الله تواصل الامور كيما هكا فهمت ولا
7: ان شاء الله
8: الحمد لله رب العالمين بربي ما دام اني نتكلم كيما هكا انا باش نتوجه معناتها التحيه لخويا جلال الظاهري معناتها اللي تعرض لوحكه صحيه اخيرا الحمد لله معناتها هذا لاعب كبير ياسر هذا معروف انا فهمت ولا على وسط الرياضيه ان شاء الله تو خرج منها سلامات والحمد لله رب العالمين ربي يشفيه وربي يبقى عليه ستر كذلك نتوجه هذا بتحيه زاد السي عبد الباسط فرح هذا مقيم في فرنسا معناتها هذا انسان هذا عطاه برشا الجمعيه معناتها انسان متخلق برشا متربي كذلك من السي حبيب مرزوق زيكو مشهورة بزيكو هذا معناتها أنا أخونا وحبيبنا وصديقنا معناتها نورمالو احنا سدعانا غير اعتذر في اخر لحظه عنده ظروف عائليه خاصه نحترموا الظروف نتاعو.
9: بالمناسبه جد نطلب الشفاء ان شاء الله للزميلنا واخونا واللاعب يعني معروف وغني على التعريف سنوري الزاهي لاعب النجم الرياضي ربي يشفيه ان شاء الله
8: ربي يشفيه
9: وربي بعد عليه الشر.
8: هذا لاعب منجم متلوي
7: والله هو في الحقيقه خاصيه تشوف معناها تسالوا على بعضكم وخاصه اللي يتعرض لازمه صحيه معناها الناس كل تتداعى وتسال عليه. حبيت في نفس الاطار والحقيقه ربي بعد عليهم ان شاء الله الشر سي بوجليل بوجليل ان شاء الله ان شاء الله لاباس. ربما بعض اعتذر على المداخله قال ان شاء الله في فرصه اخرى حبينا يكون معنا في على الاقل عبر الهاتف. سي محمود الورتاني من ابرز المدربين اللي مروا على نجم متلوي كيف كيف سادة اعتذر في حين تفاعل معنا في الحصه الدكتور عثمان شلبي اللي عمل طيله سنوات صلبه نجم متلوي كرئيس اللجنه الطبيه لنجم متلوي. نحيوه برشا خونا عثمان يعطيه الصحه ومن عائله رياضيه وعائله انا شخصيا الاخوه هما ثلاثه ظهر لي اطباء الحمد لله سي عثمان واخونا شلبي فرحات شلبي كيف كيف زاد هما عائله بصراحه ثلاثه دكاتره في عائله واحده ويتفقوا على حاجة واحدة هو حبهم لهذه المدينة وكذلك الفريق من نجم متلوي. تحية لعائلة شلبي إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله سي عثمان يكون حاضر بحذنا. دكتور عثمان شلبي نعرفوه تعلقه الكبير بفريق نجم المتلوي. نبقى ديما في نفس الإطار ونتحدث على مسيرة سي توفيق. شنية المقابلة اللي بقت في بالك سي توفيق معناها طيلة هذه المسيرة؟
8: لا بقت أنا قلت بقت مقابلة تاع ذكرها مستقبل جابس في متلوي لهنا وقتها هي وقتها كانت في ناسيونال وهبطت للديفيزيون دو في عامها جليزة وقتها كانت اسمها جليزة هي هذيك مقابلة كبيرة ياسر وقتها ونحن نلعبوا على شامبيونا معناتها وجتنا لهنا ومن قبلش خسرتنا خسرة كبيرة ياسر ويعني حربنا في متيولا باش تخرج بارتي 0-0 وقع هكا خسرنا في ديزيمتر وقع هكا سونتراج ما عرفش يعني من الجارديا من الخامس ومن الخامس دروا ولا من التليري المهم شني كوره وبقيت كنا ولاك سونتراج نتاع مستقبل قبس خيت عليه براسي ولا بروكتي ما عرفش كيفاش بالضبط وشت الكوره ضربت العارضه ورجعت يعني اخر دقيقه هذه نذكرها وكنا نربحوا وقت ماتش ممتاز جدا وزاد مره اخرى انا معناتها مع عام سي محمد العابد وقتها زاد يعطينا في لي ماتش كي نربحوا لي ماتش نتاعنا يعطونا ديبريمات كي توصل 6 بونتو معناتها تعمل 6 بونت 6 بونتو يعطونا بارام تاع ماتشات
7: نتاع لي بريم
8: من 6 بونتو 6 بونتو معناتها لي ماتش كلهم متعادلين وقتها يعطونا تقريبا 2 بوان في يعطونا 2 بوان في الماتش هذا 2 بوان حسنا 6 بونتو من ماتشات عملنا في متلوي هنا معناتها متعادلين ما عجبتناش الحك ها مش حكايه ينقص ولا ما ينقص هذه خلاها حكايه اخرى. اما نحن تفهمنا قبل ما نحضر اليوم انه ما يهز حتى واحد ري علاش على خاطر عملنا دو ماتش متلوي نيو
7: مش كمراضين على
8: مش راضين على روحنا بالرغم نحن وقتها ناس معناتها عمال عاديين في الشركه نخدموا بشهريات وكذا وشهريه ضعيفه وثم اللي عنده عائله وثم اللي عنده ظروف خاصه واصرينا باش ما نهزوا حتى من لي وخلينا المونطون كامل خليناها للجمعيه. هذه زاد
7: ما تصيرش في جمعيات اخرى بصراحه
8: في مخي وبقيت في مخي معناتها من الحوايج اللي ذاكره برشا مع كنت فاهم وتاقلموا وثم معناتها سولاريزي معناتها ما بين الملاعبين بعضنا وكلمه واحده وكي نخرجوا نقولوا كذا كذا كذا كذا لاعب لا احترام متبادل وبرشا حوايج بون نسيتها شويه بحالها.

0: الوفاء والإخلاص والتحابب ما بين الجوارات هذم.
1: والله يا سيد إيش باش نقول لك، بالنسبة للفريق النجم رياض المثلوي والنجم رياض المثلوي فريق واحد، نتمرنوا احنا الوالا كي نخرج احنا يبدوهم نخلو نتران نقسموه نتفاهموا مع بعض كل واحد ساعتين، نحن نبدا من ماضي ساعة ثلاثة وهم يبدوا من ثلاثة لربع ساعتين نخرج هنا يا ثلاثة نخرج في الماتشوات لعب جي ثلاثة وأربع دربيات مع ضد محمد خميلي ضد سي توفيق ضد محمد صالح، الخامس لعب معايا صاحبي كلاعب معايا ولعب معايا ضدي ولعب معايا ضدي كيما يلعب معايا كيما يلعب ضدي، حتى وكنت تضرب نخاف معاه كيما يلعب معايا كيما ضدي، بالنسبه
2: حس عائله واحده
1: اختلفت برك الالوان وقوف اكثر حاجه كيما قالها سيبو جمعه قبيله اللي تبين كل شيء، احنا بعيد الشر هناك يموت واحد تمشي الجبان تشوف الملاعبيه كل وتشوف المسيرين كل ساعة حتى واحد ما يجيش تفقده تقولش لي ما جاش، وهذه حاجه سمح نشوفها مثل نشوف باهي ياسر خاصه في الموت، وبالنسبه وفي المرض مثلا مش واحد يمرض ويمشلوش، وكما قال تو سي محمد خميلي دي نتمنى الشفاء لسي الساسي بوجمع الساسي جمع والنور الزاهي وسي
3: سامر نيلي قال لك
1: سي جلال ظهري زين مرابط الله يشفيهم كل
3: سي عبد اللطيف يقول لي جلال ظهري شكون اخر سي عمر نيلي ان شاء الله ربي يشفيهم ان شاء الله وربي يعافيهم ان شاء الله بالله تفضل تفضل نعم باش نرجعوا فقط لحظات ونرجعوكم ان شاء الله نواصلوا بقيه حوارنا مع اللاعب السابق لنجم المثلوي توفيق جفال.
4: واحدة وثلاثين سبعة وثلاثين سبعة وستين ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة، وصل صوتك ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة سهرة رياضية،
2: كان لعب محنك وكان لعب ذو أخلاق عالية وكان من أبرز اللاعبين في الفريق.
3: أسطورة كرة القدم في الجنوب الغربي،
4: سمينا جوكير نتاع الجنوب الغربي،
5: راجل ممتاز يعرف يفهمتوا القوانين كرة القدم.
1: سهرة رياضية،
6: هو منش أنترنير بركة، هو باب، هو صاحب، هو أخو.
7: هيا يسلم. عودة إذن إلى بقية حوارنا مع اللاعب السابق لنجم المتلوي، تحية مجددة لكل أصدقائنا المستمعين أو في إذاعة قفصة. في هذا الحوار قلت مع اللاعب السابق لنجم المتلوي سي توفيق جفال بحضور ثلة من اللاعبين زملائه السابقين، في الحقيقة سي يوسف تليلي، سي محمد صالح يحيوي، سي محمد الخامس ديناري، سي محمد الخميلي، يوسف وصايفي، الحبيب المصطفى، سي بوجمعة المروكي، وعبد اللطيف الشعباني. هذوما كل الحاضرين معنا من العائلة الموسعة لنجم متلوي، أبناء المتلوي في الحقيقة، لأن فيهم من نجم متلوي ونجم المتلوي. نرجع لسي توفيق إذن، وبالأحرى حبيت، سمحني سي توفيق، لا سحبت الكلمة من خونا سي محمد الخامس. سي محمد الخامس، حبيت تفاعلت مع اللقطة الأخرى والفكرة اللي كنت كان يستعرض فيها توا سي توفيق.
8: أي مقابلة الدربي، نحكوا على مقابلة الأجوار، احنا كي نبدو نلعبوا مثلا ضد القوافل، انا سي محمود البرتاني ولا سي محمد العابد ولا سي ستيفانوفيتش ولا سي بوجلال ولا سي طاب النمين، طول انا نهبط في الاولاد يعرفوني ماركاج المنصور، لكن منصور يسمع فيا تو نتقابلوا غدا في قفصة ونحكوا. كي نلعب ونلعب معاه كاس، احنا كاس احنا
7: العيب العبد اللي تعبته
8: منظم في الترنيم ننضبط ياسر، انا كي نكمل المقابلة ما يلومش علي أنا منصور، يتحرضني ويبوسني.
7: قانون اللعبة، قانون اللعبة.
8: أما منجي الله يرحمه كيف كيف، هشام النوس كيف كيف، ما عنديش نية باش نضربك أنا، لا مقابلة أجوال، أنت تدافع على جمعيتك وأنا ندافع على جمعيتي ونخرجوا خويان. ولتو أخوان خويان، أنا عملت عملية المرة نتاعي في تونس، تقابلت نوتيري شافني في الطريق ومكس جاني يجري مسكين، يا خامس يا خامس يا خامس، ونرجع بربي النجم متلوي. والتسير انا كي شديت مع سي بوصالي 2010 سال توفيق قال لي اخدم خمس، في ثلاثة سنين خدمت ثلاثة سنين مع سي بوجلال، انا المسؤول الوحيد والملاعب الوحيد في تاريخ نجم متلوي قمص المسؤولية وصغير ونجحت وطلعت من السي للبي للناسيونال في عامين ونص، وكنت منظم وعملت بسمه في الفريق، وثم ملاعبيه كانوا باش يخرجوا من احسن ملاعبيه اللي جابتهم نجم متلو ونحو احنا في السي، وكانوا باش يخرجوا جمع خليج كان باش يخرج، الفضل الربي والخامس ديناري باش قاعد جمعه، والفضل الربي هذا تعرف
7: توفيق يقول لك عماد المنياوي زاد
8: اي لا عماد المنياوي ملاعب كبير لا لا معانا عماد في البي، اما في السي جمع خليج كان باش يخرج من اول ستاج جراه مس الكره تجبيدة المعايا سي رابح وقتها مين مال معايا قال له روح، شفته انا يجري قلت له ما يروحش تعطيه غدوه 200 الف يمشي لدحماء، قال لي لا، مشى لدحماء ورجعنا وكملنا ستاج بدينا نلعبوا ما لعبش، عطاه شهرين دحماء، ابعث لي سي بوصيري الكاتب العام سليمان بوجلال يقول لي قول له معايا جي 600 الف وانت ما تجيش وملاد تتكلم وجو وقهاوي، وبعث لي سي محمد الصحيمي الكاتب العام الله يرحمه قلت له ما نكلموش، جاني سي ذا بوقشر الله يرحمه قلت له ما نكلموش، جاني سي بوصيري قال لي خمس تكلم وانت ديليغي، قلت له هذا البوانتاج تاعك انا ما عشتش باش نتنحى الجمعه، قال لي انت ديما لا لا لا، رجع جمعه لعب دو ماتش معنا ديزاميتون يضرب تسع سنوات جمعة تيتيلر
7: شفت
8: يجينا لا بشوف المسؤول، انا مشيني مسؤول نلعب راه باش نتزين باش نشوف، انا تو نلعب تو انا مسؤول في النجم المتلوي ما تلقاش عندي زوج صاو، انا عندي 12 سنه في النجم المتلوي ما عنديش تصوير مع الفريق الاول، انا كنت ملاعبي كعبه شنقوم يعطيها شلم ما تلقاش في فمي، التلمون ضيع لي التركيز نتاعي. كعبة شينجو انا ما عنديش تصويره مع النجم متلوي، عطنا استثناء في الناسيونال. نرجعوا للنجم متلوي، ماتش تاريخي مع الراوي في المستير، احنا ربحنا توزر في توزر وقامت القيامه وفرحه العباد وخرجت فضل متلوي على الجنوب كامل. وقت الغسره نتاع العروشيه فضلتها النجم متلوي، لا فضلتها لا احزاب لا جيش لا امن لا شيء، فضلتها النجم متلوي، فضل الرب ونجم متلوي وبعض المسؤولين باش احنا ربحنا. وجدت العباد من متلوي مشيت لتوزر، طول جيت لهنا والتو كي نمشي لتوزر يهزونا على العناق. دونك تاريخ المتلوي راهو عظيم، وتاريخ المتلوي نحترموه، وإحنا رانا موجوعين على نجم متلوي. وإحنا أنا كما قلت لك فضل الربي باش شديت مسؤول، توفيق هو اللي قال يشد وخدمت ونجحت والحمد لله رب العالمين.
7: سي يوسف تفضل.
9: سي يوسف باش نحكي لك طرفة سي رؤوف، كلمني الخامس هذا أنا في الخدمة ونخدم في كاف شوارع بعيد 18 كيلومتر عن متلوي. كلمني الخامس قال لي وين قلت في الخدمة، قال لي جيت العب ماتش ودي ضد النجم رضي الساحل، قلت له نجيك تو لحظه
7: مع ليتوال باش تلعب.
9: وهبطت لعبت مع محمد خميري هذا ومع الخامس ماتش اميكال عام اللي طلعت ليتوال عام 2012 لعبت هنا، قلت وي ماتش كما تلوي نستنى فيها بدقيقه ودرج، والله هبط دبرت سهل فيها ربي ستوب وخلطت على البدايه. هنا روما ثماش فرق بين متلوي ليتوال مين ولا شيء، الناس كلها انا واحد من الناس حتى سبورت رافاي ماذا بيا نحب متلوي تربح، هذيك اللي عندي حتى سبورت
7: لا تفرق ما تفرق
9: في الليسيات ماذا نحب المتلوي تربح. انا عندي كان متلوي هنا المتلوي راهي اللي كان تنحي منها كرة، ما عادش الرياضه بصفه ما عادش يبقى فيها حاجه كما قالك تو كمش من الرياضه ما تلقاش الناس وما تلمش بعض في القهاوي ولا في الصاد ولا الكره، الرياضه هي كلها هنا. وانا بفضل نجم رياضه متلوي
10: اسمح صيرة اوف. انت قلت لي معناها
7: تفضل
10: كل يوم نشوف التصويره ولا زود معناها تصور هذوك كما قلت لك راني ملم برشا على التصاور وجامع وشامل. تشوف اليوم على النجم الرياضي بالمتلوي، تشوف العشيه على منجم الرياضي بالمتلوي، معناها اللي تشوف فيه الاجواء هذيك كل اللي هي كما نقولوا نتاع الثمانينات والسبعينات والستينات التو رانا عايشينها. بالنسبه للمنجم الرياضي بالمتلوي والنجم الرياضي بالمتلوي هي الاخ والاب والصديق وولد الاخت،
7: عائله واحده عائله واحده
10: يعطيك الصحه
7: باتم معنى الكلمه.
10: هذيك اللي هي من قبل اللي تشوف فيها انت في الباج خلت نجم الرياضي بالمتلوي وهك تشوفته راهو يلعب في المنجم الرياضي بالمتلوي يبرز شوي يطلع للنجم الرياضي بالمتلوي، والا يلعب في النجم الرياضي بالمتلوي ويمشي للمنجم المتلوي. معناها تقاليد وعادات هذه راهي من قبل موجوده في الأسرة.
7: سي بو جمع حبيت نسأل سي بو جمع ثماش أعطيه الميكرو تفضل. من عائلة واحدة معنا زوز لاعبية، واحد يلعب مع نجم متلوي والآخر مع منجم متلوي.
11: من متلوي تو؟
7: أي تو ولا قبل معناها في ال يعني ال
11: موجود والله موجود، معناتها ما تحسش اللي كونه ثم فرق. تو احنا في الكاينة
7: زوز إخوة معناها يخرجوا من دار واحدة يهزوا الساك كل واحد ماشي للصطاد.
12: موجود اللي ثم وقتها ابراهيم الجعيطي،
13: ابراهيم ماجدي
12: اخو في المنجم متلوي، ومحمد بن محمود ماجدي في النجم متلوي، هذا واحد في المينا والاخر في الاتوار، وبعد انضموا بعضهم الزوج والاتوار. هذا تحقق فهمت اي
9: زيد سيروف عندنا سي ابراهيم رضوان ابراهيم السيد في النجم رياضي المتلوي لاعب ورضا اخويا لما ما نمج رياضي المتلوي، ونتمنى له الشفاء ثاني رضا ومريض ان شاء الله ربي يشفيه
7: ان شاء الله. سي يوسف عندك اضافه ماش سامحني كملت تفضل
12: اي شويه. كان ثم سؤال نجاوبك تو.
13: حكينا على المواجهات هذه المباشرة ما بين نجم متلوي ونجم المتلوي، ثم ترافقها معناها مظاهر أفراح مع قبل المقابلة جماهير الأنصار كل هزيج وكل.
12: هي هذه وقعت مرة معناتها وقعت في القسم الثالث وفي القسم الثاني. بون القسم الثالث مش تنحكوا عليه، تنحكوا القسم الثاني. نجم متلوي طلعت عملتها القسم الثاني وجا بطبيعة الحال ماتش الدربية معناتها، وديجا مصورين مع بعضنا هنا في معناتها كيف مع بعضنا كاملة وبعض بعضهم لاعبية.
13: وين عطيانا سامتي في الصورة؟
12: وهذه الماتش هذا، الماتش هذا وقتها كانوا احنا معنا يجي خمسه ملاعبيه منهم حارس المرمى تاع نجم متلوي، التحق بالنجم متلوي توفيق حواري، توفيق طاطا احنا نقول توفيق غارديان، هذا كان تيتولار.
13: انا على كل حبيت ملاحظه للساده المستمعين والمشاهدين كذلك عبر موجات اذاعه قفصه، بامكانهم تو معناها يشاهدوا الصوره هذه، صوره موحده بين نجم ونجم المتلوي امامكم على الشاشه، الصوره تنجموا تابعوا معنا حوارنا وحديثنا تحديدا حول النقطه هذه متعلقه بمقابلات الدربي. باسم محمد، الصوره تو اللي قاعدين نشوفوا فيها تو معناها، اعطينا ديسكريبسيون سي محمد للصوره اللي نشوفوا فيها تو.
8: الصوره هذه ما صالح الدبوسي و ثلاثي للتو على صالح الدبوسي وتوفيق جفال والعبد لله يعني.
12: لا لا لا لا لا. أخرى ذيك ثم أخرى هذيك في القسم الثالث
8: وهو المرحوم حبيب الله يرحمه. الله يرحمه.
10: الصورة اللي ثم ثلاثي محمد خميلي توفيق جفال وصالح الدبوسي، وثم صورة أخرى تجمع ثلاثي أبناء العم، نسمي فيه دربي أبناء العم اللي هو توفيق والمرحوم حبيب مسعاوي.
13: قاعدين نشوفه في الصورة.
10: والمرحوم طبعا. إبراهيم جفال. وبالنسبة للأجواء تاع الدربي سي رؤوف، أنت سألت توفيق على الأجواء تاع الدربي. الدربي نتذكره أنا صغير في الثمانينات، قبل بخمستاشر يوم الدربي تلقاها الجماهير هي معناها جماهير منجم متلوي وجماهير النجم الرياضي بمتلوي، قبل بخمستاشر يوم المقاهي السوق الشارع الرياضي الأوسط الرياضية الكل تتكلم على الدربي معناها بأجواء
13: المكان اللي يتجمعوا فيه أنصار منجم متلوي.
10: المكان هو مكان واحد اللي هي
13: في بلاصة واحدة،
10: في بلاصة واحدة اللي هي أو نقولوا احنا مقهى النافورة، مقهى النافورة هو مقر النادي
13: تو والبيسين
10: مقر النجم الرياضي بالمتلوي والمقر المنجم الرياضي بالمتلوي اللي هو اللي كان الفوق بحضر المديسين، وتوها ولا مقر معناها النجم المتلوي ومنجم المتلوي اللي هو في البيسين. الأجواء قبل نحضروها تجاء قبل 15 يوم الجماهير نتاع المنجم الرياضي بالمتلوي والنجم الرياضي بالمتلوي يغنوا في أغاني فهمت الله ويحضروا في أجواء ودربوات، وتلقى القرداس بالكانون نتاعو بالبخور معناها عائلة تلعب هي اللي تلعب في الكورة.
13: سالتي يعطيك الصحة سي محمد، ثم حاجة ما عرفش يذكرنا بها.
8: نذكر مقابلة يعني ما بين احنا والمنجم الرياضي المتلوي. النجم المتلوي تعاقبنا ونلعبوا في صفاقس، نجم رياضي صفاقس ولا معش نجم رياضي متلوي فهمتني. كانت عقوبه وقت عقوبه قاسيه شويه فهمتني. جاء الماتش الدربي ما بيناتنا ما بين المنجم والنجم، كنا نتصور باش يتلعب الماتش في المتلوي
13: يا اخي.
8: لا يا اخي قالوا لا. كل جمعيه مشت في
13: مفعول القرار بقى معناها متواصل.
8: اي كل جمعيه مشت في كار ومشينا نلعبوا في الدو مارس. باش نلعبوا في الديمارس باش نحكوا على الاجواء يعني ما بين منجم المتلوي والنجم المتلوي ما بين اللاعبين يعني اجواء يعني طيبه لهذه الساعه. عاد خرجنا نتسخنوا فهمت الجمعيتين، خرجنا نتسخنوا قدام اي الشوفمون قدام الفيستيال. بالصدفه انا وتوفيق قاعدين نتحدثوا، خرج صالح الدبوسي فهمتني ربي يطول في عمره ان شاء الله فهمتني ونسلموا عليه. خرج صالح الدبوسي، خرج صالح الدبوسي احنا حباب وصحاب وعشره ونمشوا نصيفوا مع بعضنا فهمتني ونترينوا ونكوروا ذات بعضنا فهمتني. ومن بعد لعب معنا
12: في نجم تلوي كان ملاعب.
8: عاد خرج صالح الدبوسي شافني انا وتوفيق واقفين نتسخنوا، جا معنا يتسخن معنا، عدنا بدينا نتفارقوا. جي صفك اللحظه ذيك يخرج الحكم الغرياني شافنا شيء جانا يستخيل فينا يعني
14: الجو سخن
8: وكذا. وقت قال اسم نادينا الثلاثه فهمت مشينا له انا قال طارف قال الورقه الصفراء ما ذمش الورقه الحمر قلنا له اي قلنا له دير يفدلك ما بينات احنا رانا ملاعبين رانا عشره ما بينات. عاد وقتها هو قال كان باهم كان يثم فدلكه تو نشوفوها ترى الفدلكه في التران فهمتني.
13: ما ذكروش المقابله الريزلتا فينال تاع المقابله هذه اسمها
8: المقابله هذه الريزلتا فينال تاعها تاع 3-1 الهدف سجله التابعي تاع المنجم واللاعب سمحني سجله التابعي حسني كورنير ورغم التابعي حسني اذا كان لاعب معانا ولعب معاي فهمت. وثلاثة الأهداف تاع النجم هذا متلو يسجلهم باست معيو
12: عبد الباسط فرح.
13: عبد الباسط فرح نوجه له التحية كذلك اكيد كيف في فرنسا يعطي الصح ما ثمش كار زعما عبد الباسط كان يسمع فينا ثم كار جديدة
12: مرابط هذا اللي قلت
8: وان شاء الله نتمنوا له ان شاء الله الصحة الطيبة ان شاء الله.
12: هذا جا المرابط فهمتي ولا هذا سي عبد الباسط فرح معناتها وقت جا من فرنسا وضيفته في داري هو وخوه عبد الحميد فرح لعب مع الافريقي وتو موقين في تونس في كل شيء. وهذا سي جا المرابط وعبد الله معناتها هذه وقت العشية عملنا لعبة في استاد غادي في التيران دو سيس عملت كورة بعض لعبت أنا وباص في كيب وعبد الحميد
13: عبد الحميد شاد التريكو الأحمر وأبيض
12: من الصغر متاعه شاد الأفريقي فهمتي ولا وكا هو عملنا عشوية بالقدا بالقدا ومعناته إن شاء الله ديما لباس والحمد لله رب العالمين رب فهمت تاريخ يجد بعضه فهمتي ولا
13: سي يوسف لا سي يوسف امامك والله ماذا بيا كانت تستعرض العناصر هذوما الموجودين في الصوره
8: الجاي نعرفهم هذوكم
10: والله نبدو ساعه من الجلسي باسط معيوف باسط حافظ امير
13: والله راه سي يوسف
10: هذاك يوسف
13: سي يوسف سي محمد مازال معناه ما شاء الله
8: الحصيل هو وقوف يعني على اليمين الصوره المرحوم حبيب مسعاوي جفال توفيق في جنب جفال توفيق صغير تناجر مع الحارس مرمى محمد الصغير بناني معمري وش اسمه المرحوم فايض يعني
13: فريد
8: فايض فهمتني الصادق
13: اسمه فايض هكا
8: اي فايض اي الصادق رضواني شهيرة بريقة المرحوم فريد شهيرة طغير الحارس مرمى العظيم تليلي خميلي نسموه عجيل يعني بوجليل محمد صالح يحيوي غني على التعريف معروف باسط معيوف نجيب قلت حافظ هميد محمد خميلي يوسف تليلي احمد سيد عيش علي قرمله وصايف يوسف الوجه بعيد الزوز عز الدين كيتا محمد بن محمود فهمتني ثم الزوز هذوكم اللي في بعضهم هذوكم اللوت هذوكم مش مبينين.
13: لا اعطيه الميكرو سي عبد اللطيف حبش يفهمني.
10: بالنسبه للتشكيله هذا نتاع الدربي نجم المتلوي ومنجم المتلوي
13: فانا عام هذه يا عبد اللطيف
10: هذه
13: اعطينا ديما
10: هذه 84
12: لا
13: 4-8
12: لا مش كتر بنك. هذه تعرف هذه في قسم الثالث. هذه
10: قسم الثالث
12: اي نعم مش مش مش تاع مش تاع القسم الثاني. هذه في القسم الثالث 79 78 هذه عملتها وقت طحنا للديفيزيون 3 وهي بالديفيزيون 3 وقت المينا. والماتش اللي عديناها مع بعضنا في البي وقتها ما معنيش ما ثماش تصويره وقتها ما كان
13: مذبيه
12: ثم صار مع ملعبيه منهم
13: مذبيه سامتي في بعض الاسماء اللي ما سماهمش محمد خميلي توا
10: محمد
13: المحمود هذاك هو الاسماء اللي قلت يا سي لطيف.
10: نعم
13: قلت لك ثماش بعض العناصر اللي ما سموهمش محمد خميلي.
10: لا سميناهم الكل سميناهم الكل محمد المحمود
13: حيوهم الكل
10: علي كرملا محمد خميلي توفيق محسن الصحبي اللي بجنب
13: اي عاد هذا مش حافظ هذا باين الشطر
10: محسن الصحبي هذاك راه
12: حافظ رزقي
10: وهذاك محسن الصحبي
12: وهذا محمد الخامس الديناري
13: هذا كيفاش عرفته تو حافظ هذا
10: قاعد قاعد بالنسبه للخامس مازال في المنجم الرياضي بالمتلو مازال ما مشاش مازال ما مشاش النجم الرياضي بالمتلو
12: محمد الخامس ديناري هاي هي هذا محمد الخامس الديناري معناته ما بين يوسف
13: شفت كان المريول راسي توفيق كيفاش عرفته
12: نعرفه خمس نعم نطلعوا من هو محمد الخامس ديناري يوسف وصايفي علي قرملا
10: علي قرملا ومحسن صاحبي
12: يوسف تليلي يوسف اللي بحذنا ذا محمد خميلي حافظ غمير وعبد الباسط فرح
10: فرح
12: هاي فهمت
10: وعلي قرملا ذاك هو
13: علي قرملا
12: هذا علي هذا محمد صالح حياوي وهذا محسن صاحبي تليلي خميلي فريد طوير الله يرحمه وينعمه الصادق بريقة فرياني شكون هذا
10: هذا كفايد اللي يقول
12: عليه
10: هذا فايد
13: هذا مش بناني معمري انا عرفت كان زميلي بناني معمري تحيه لزميلنا بناني معمري في الحقيقه ولاعب متالق والزميل
10: دربي هذاك 79 78
13: معناها تقريبا قريب النصف قرن معناها 47 سنه
10: اكثر من نصف قرن
13: 79 79
10: وانا هذاك نصف قرن
13: 49 عام
10: نصف قرن تو زيد
12: اي ستار بالامين ما جانا هو بوقت ديفيزيون 3 وطلعنا معاه البي وقت طار بالامين وعام 81 طلعت المينا للقسم الثاني ولكني ما عنديش تصفيره معناتها جماعيه وما صورنا مع بعضنا ومعنا تصفيره معناتها لينباك وصلاح الدبوسي مع بعضنا هذيك
10: هذاك الدربي الدربي تلعب هنا
12: ديفيزيون 2 اللي خرجنا فيه 0-0 أما الدربي الاخر اللي لعبناه في صفاق وقت في الدربي ربحناه 3-1
10: 3-1
12: مركام ثلاثة
10: عبد الباسط معيوف
12: الكرة الأولى نذكرها أنا وقتها فون سنتر أنا وقت نيغوش وعبد الباسط لي دروا وحبيب سدعيش فون سنتر وعملنا بريبيتاسيون مع بعضنا ثلاثة خرجت أنا على اليمين وخرجت أنا على اليمين ودخل عبد الباسط في في في في في في في في بلاصة حبيب سدعيش وخرجت على اليمين خرجت على الجوش نتاعهم وعملت 3-3 جا حبيب خل الكرة تعدى من برجليه جا باسط حط في الفيليب معناتها الكونترون سهله لي طرو بيد كيك مترين عليه ماركو هما بونت في الاخر مركها تابع حسني والتابع حسني ذاك كان ملاعبي مع نجم تلون ونهرتها شكون مع جماعه المينا خمسه ملاعبيه توفيق الحوري طط وصالح الدبوسي وتابعي وشكون الاخر العربي
10: عز الدين كايتا
12: ميلود شعبان ميلود شعوبه
10: ميلود الشلبي زاد
12: ايه فهمت اروع ملاعبيه وثم ملاعبي الخامس عز الدين كايتا زاد اي عز الدين كايتا معاه خمسه ملاعبيه وقت خمس ملاعبيه راهم كانوا فاعلين في مثل
10: حتى ميلود الشلبي راهم من الملاعبيه الكبار يا سي
13: ميلود الشلبي يقول لك سي عبد اللطيف
12: لا ميلود
10: الشلبي ميلود الشلبي ميلود
12: الشلبي الشلبي الشلبي يا اخي مش نسموه في ميلود شعوبه نحن هكا
10: ميلود لاعب كبير راهو كان لعب في الجمعيتين
12: لاعب كبير ولعب في بونسونتر مع الاطوال ملاعبي نقول لك ملاعبي كيما
10: ولعب ريال سنترال في المنجم الرياضي بالمتلو
12: تاع جماعه تونسيان بدن معناتها وقوه بدن وصحت اكسحيت معناتها بدن وكذا ويلعب
10: جات ولو جات عروض من نادي صفاقس
12: من بعد ممتاز
10: جات عروض من نادي صفاقس
12: حتى حبيب سدعيش لعب مع نادي صفاقس يلعب مع نادي صفاقس وعمل معناتها
13: قوافل
12: عمل مع السياسه
15: مقابل نادي صفاقس ودي ليه كان خسرت نادي صفاقس
13: سامحني خمس اعطينا المعلومه
15: خسر نادي صفاقس
16: ليش
8: كلمة حق في حبيب مصطفى، كان ملاعبي ممتاز، قلب هجوم ممتاز ونجم متلوي، انتقل لنادي صفاقسي وعدى معاه موسم ممتاز. والمقابلة الأخيرة للنادي صفاقسي كان خسرت ولا عم 12 نيلتا معاود الليل طيح للقسم الثاني. مارك حبيب رضواني 3 بونتو سجل 3 بونتو. وملاعبي كان ملاعبي غول حبيب مصطفى، كان ملاعبي ملاعبي ملاعبي
10: نادي صفاقسي
8: كلمة حق.
10: سي رؤوف توا كلمة لسي محمد السالح. سي رؤوف خلي الميكرو عند سي محمد السالح. سي محمد السالح بحكم معناه خلط على اخوها الزوز يلعبوا في الجمعية وهو الثالث تبارك الله قبل، معناه اخوه سي علي من المنبر هذا نحب نوجه له التحية، وسي شعبان اخوه، وسي محمد السالح توا زيد يعطينا معناه شوية تفاصيل على اخوها الزوز اللي خلط عليهم اللي هو
16: بالله سمعني انت ذكرت يعني ثلاثي من اعز ما تم في يعني توجدوا في نجم هذا المتلاوي اللي هما ثلاثه خوة يعني محمد صالح يحاوي وشعبان يحاوي وعلي يحاوي. بون بين قوسين باش نحكي شويه بركه، ربي ربي ان شاء الله نقول ربي ربي ان شاء الله يطول في عمره وربي يشفيه علي يحاوي. انا واحد من الناس راينا الملاعب ذاك ما يتوجدش علي يحيوي من لو تيران ما شفتش كيفه، وقت ما يقولون اجيب غميض بكري انا نقول علي يحيوي. علي يحيوي يعني يمتاز، يعني عنده رؤيه كبيره ياسر في التيران، عنده كونترول دو بال كيف كيف، يعطيك الباس من يحب هو فهمتني، ويعطيها لك يعني يعطيك الكره في اي مكان انت متواجد فيه في التيران فهمتني. ملاعبي هذاك ملاعبي كبير، ملاعبي متربي، ملاعبي متخلق، دخلت صغير اللي توال متلوي شجعني فهمتني ولعبت معاه، وكل مقابله كل مقابله نكمل المقابله يجيني ووقتها ويشجعني ويشكرني ونديما نتمنى له الصحه الطيبه ان شاء الله.
17: سي عبد اللطيف دقيقه بالله سي عبد اللطيف، لان الوقت راهو ما عادش يسمح.
10: سي عبد اللطيف بالنسبه لسي علي نتذكر معناه هو من عند سي عبد القادر الطنباري ماتش النجم المتلوي ضد النادي الافريقي هنا اللي خرج 5-0 ماتش نصف نهائي كاس. معناها لونترنر اللي نتاع الكليب افريكان في الوقت هذاك يتفرج على سي علي حياوي معناه انبهر بال عندك هو علي حياوي ومنجي الظاهري الله يرحمه الزوز هذوما، قال معناها كيفاش ما يمشوش ليكيب ناسيونال، واللونترينير نتاع الكليب يظهر لي فرنسا اندري ناجي يظهر معناها الانبهار نتاعو بسي علي حياوي ومنجي الظاهري
17: كيما ضربت على العارضه مع علي تليلي ربي كان ربي يعوض يعني الغالب معناها كانت كان قاب قوسين او ادنى الانضمام للمنتخب التونسي، لكن على كل صار اللي صار تو زيد ما نرجعوش 50 سنه التالي. على كل تفضل سي محمد صالح في كلمه باش نقسموا الوقت ونخلوا الكلمه الاخيره
18: للسي بالنسبه لعلي وشعبان ادم اخويا فهمت ديريكت، انا مازلت صغير فهمت لنصولي ديريكت معاهم بشوي بشوي لين وصلت باش نلعبوا ثلاثه مع بعضنا في فرد في الجمعيه مع بعضنا فهمت. واول بريباراسيون مشيت الكرداج درمش فهمت معاهم، كانت مع علي يحياوي مع علي خويا وشعبان ومنجي الظاهري مع جماعه دماد نتاع كوره فهمت. والوقت هذاك وين اللي يلقى بلاصه معاهم فهمت. والوقت هذاك حتى لونتونيل الوقت علي رشاد الوقت هذاك وقت هزنا ملاعبيه 5 صغار من ليكيب و باريكزون وهزني انا عامل دوبل فيزيت عند الطبيب
17: جديده
18: وعامل دوبل فيزيت عند الطبيب باش يهزوني باش نلعب سينيور فهمت. والحق لقيت الاجواء باهيه فهمت مع جماعه كبار نظيفه فهمت
17: نظيفة.
18: والقدر فهمت الكل القدر هو الكل راه في الكوره ما تمش قدر واحد ما تلقاش حتى اشكاليه لونتونور حتى كي جا غادي لونتونور ما تمش اشكاليه ديما اخوه مع بعضنا. انا صغير فهمت راه والله صدقني نز الساك نتاع علي خويا وشعبان ليكيبمون كامله نديها للاستاد يجي لي لونترور يقول لي ما عادش تنزل من
17: الكوره يعطيك الصحه. في كلمه سي توفيق الوقت دهمنا تفضل سي توفيق كلمه الختام معك.
19: معناتها بارك الله فيكم عملتوا لنا سهر ممتاز جدا ويعطيكم الصحه وان شاء الله نشوفكم بخير وديما نتابعوكم معناتها وان شاء الله في التالق نتاعكم وفي في مسيرتكم هذه معناتها ممتازه جدا، وربي يحفظكم ان شاء الله وربي يكرمكم كما شرفتونا لهنا معناتها وعملتونا فكرتونا في ايام كبيره ومعناتها وحواجه نسيناها فكرتونا بها معناتها واحد خلتونا ممتازين وخلتونا معناتها في اريحيه وخلتونا معناتها في اوقات ممتعه جدا وبارك الله
13: فيكم. يعطيك الصحه والتوفيق ان شاء الله.
19: ان شاء الله نشوفكم في نهار اخر مع على قريب ان شاء الله.
13: نسقنا الحصه القادمه ان شاء الله عودتنا للمتلوي
19: ان شاء الله.
13: محمد الخامس الديناري اللاعب السابق لنجم المتلوي نجم المتلوي طبعا مسؤول الكفء في نجم المتلوي ان شاء الله ربي يعطيك بالصحه.
19: آمين.
13: اخويا محمد الخامس وديما تبقى الحماس وتواصل معنا هذا العطاء. كل بلاد تخدمها رجالها وكل جمعيه اكيد تخدمها كان رجالها. نجم المتلوي في حاجه اكيده للاكفاء للكفاءات كما سي محمد الخامس الديناري. مشكورين لكل الحاضرين لهنا. ما بقاش وقت سي عبد اللطيف سامحني للاسف الوقت وقت
19: نطلب لفته معناتها كريمه من الولايه معناتها من المسؤولين الجهويين المحليين باش يشوفوا ان وضعيه الجمعيه ما ترى وراي وضعيه مش باهيه بصراحه.
13: اكيد عبد اللطيف وصلت الفكره. احنا كنا مع اخونا محمد الخامس الديناري. اكيد ان شاء الله الاذان صاغيه لدى المسؤولين والقائمين على الشان الرياضي وكذلك المسؤولين الجهويين بقفصه حتى يلتفتوا لفريق نجم المتلوي اللي هو اصبح المناره هو القاطره اللي تقود الجمعيات هذه الجهه والسلطه المحليه كما تحب انت سي عبد اللطيف. شكون اخر سي عبد اللطيف؟ الانصار والمحبين وانت زاد سي عبد اللطيف يعطيك الصحه. مشكور. هكا نوصل نهايه هذا الفضاء المباشر. تحيات كل الزملاء اللي رافقوني كوتي تكنيك لزهر حمد كمال عبادي كمال التومي من غرفه الهاتف ومخرج هذه الحصه الاستوديو الخارجي من مدينه المتلوي صديقنا وزميلنا محمد بن داود. اجمل تحيات رؤوف العيار عاشت الرياضه على موجات اذاعه قفصه. تصبح على خير.
20: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
21: المرصد الوطني لسلامة المرور.
22: إذا تقفص مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
23: تمام 10 ليلا.
21: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
23: قسم الأخبار يجدد لكم تحية مستمعينا الكرام في النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة: جمعية التواصل للثقافة والتنمية بفطناس من ولاية قبيلة تنظم النسخة الثالثة لمنتدى الأوائل في النوفيام لفائدة 20 مترشحاً للمناظرة. وزارة الدفاع الوطني تعلن عن نجاح أول عملية جراحة دماغية يقظة تم إجراؤها في المستشفى العسكري بصفاقس. افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بالمكسيك بحضور أكثر من 80,000 متابع. رئيس الأمريكي يلغي الضربات العسكرية على إيران هذه الليلة ويعلن عن موافقة الأطراف المعنية على بنود الاتفاق النهائي. بمناسبة اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة وتحت شعار واحة خالية من البلاستيك، نظم مجمع التنمية بوحد شبيكة من معتمدي تتمغزى من ولاية توزر حملة نظافة بالمسلك السياحي والواحة القديمة تمثلت في جمع نفايات بلاستيكية، وذلك بالتنسيق مع البلدية وحظيرة الغابات التابعة لمندوبية الفلاحة وبمشاركة عدد من الفلاحين. محمد بن يونس رئيس مجمع التنمية بوحد تشبيك يضيف في متابعة للزميلة وحيدة مبارك.
24: بمناسبة اليوم الوطني للنظافة اللي وافق اليوم 11 جوان 2026 بالتنسيق مع بلدية طمغزة وحظيرة الغابات التابعة للإرشاد الفلاحي المنطقية الجهوية للفلاحة وتحت شعار واحة خالية من البلاستيك، قمنا اليوم بالنشاط مثل في جمع البلاستيك من المسلك السياحي من الطريق المحاذي للواحة وحتى داخل الواحات، وداخل الواحات شارك فيها عديد من الفلاحة اللي قاموا معناها بأنها رفع البلاستيك داخل ضيعة الفح. وغدوة إن شاء الله كل يفتح حظيرة الغداء لتلقى المنزبية الفلاحة معنا بجمع البلاستيك الموجود بمدخل القرية الأشجار الغبية ذيك التشجير الغبي اللي قاموا به هما بالتشجير في المدخل نتاع القرية باش يقوموا بمعنى إزالة البلاستيك اللي جابتها العوامل الطبيعية كالرياح وكذا.
23: بولاية قبلي انطلقت اليوم النسخة الثالثة لمنتدى الأوائل في النوفيام الذي تنظمه جمعية التواصل الثقافة والتنمية ب في 12 من معتمدي سوق لحد وذلك من اليوم إلى غاية 15 من هذا الشهر لفائدة تلاميذ سنة 9 أساسي تحت إشراف عدد من الأساتذة وفق ما أفاد به رئيس الجمعية صالح محجوب في متابعة لمجد عمارة.
0: في إطار تعديلات الامتحانات الوطنية تعتزم جمعية التواصل ذي القيام بدروس مراجعة ودعم مجانية ديش جوا تنطلق منتدى النوفيام بنسختها الثالثة موزعة على المواد الأساسية العربية فرنسية علوم حياة إنجليزية ورياضيات تحت إشراف 5 أساتذة متطوعين طبعا من العادات الخمسة المعتمدية. يكون الحضور الأوائل بمعدل 4 تلاميذ لكل إعدادية و يكون العدد الجنبي إن شاء الله 20 تلميذا حاضرا. الأهداف من المنتدى هو دعم قدرات التلاميذ إذن في المراجعة وتكون المراجعة هي إذن مجانية ونتمنى لهم النجاح. كنا في المدة الفاضلة عملنا منتدى البكالوريا بعد بنجاح لمدة 10 أيام من 10 حتى 20 مايو 2026 بحضور مكثف من كافة معاهد المعتمدية بحضور جل أساتذة المبشرين من كافة المعاهد. ولدينا محطة ثالثة في نسختها الرابعة في المنتدى الأوائل السيزيام إذن سينطلق من هذا 16 حتى 20 جوان 26 بإشراف 5 أساتذة من التعليم الابتدائي ومن كافة المدارس الموجودة بالجهة هذه مدارس فطناصة بشري الزوية. يكون فيها الأوائل طبعا على كل فصل 4 تلاميذ عندنا 6 فصول إذن 24 تلميذ إن شاء الله يكونوا حاضرين.
23: أدت اليوم الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد زواري زيارة إلى ولاية سيدي بوزيد للإطلاع على جاهزية مراكز التجميع والوقوف على آخر الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد. وأفادت بالمناسبة في متابعة للزميلة ألفة خاصخوصي بأن موسم الحصاد يبشر بكل خير نظرا خاصة للأمطار التي سجلتها عديد مناطق إنتاج الحبوب.
2: أنا اليوم في زيارة ميدانية إلى ولاية سيدي بوزيد للإطلاع على مدى تقدم عملية تجميع الحبوب بعد الإعلان الرسمي عن انطلاق موسم الحصاد في عدة ولايات. إن شاء الله الموسم يبشر بكل خير باعتبار أن الموسم الفلاحي كان في ظروف طيبة خاصة أن التساقطات كانت في فترات نمو الحبة. إحنا على مستوى ولاية سيدي بوزيد عندنا 4 مجمعين و5 مراكز منهم مركزين متاع ديوان الحبوب. إن شاء الله المؤشرات تبشر بكل خير. في الموسم الفارط كانت تجميع في حدود 132,000 كونتار. نأمل هذا الموسم أن يكون المؤشر أكثر من 132,000 كونتار. إن شاء الله المردود يكون طيب. احنا ما زلنا في بداية عملية الحصاد والعملية متواصلة إن شاء الله بالتوفيق للناس كله وربي يوصل بالسلامة.
23: أعلنت اليوم وزارة الدفاع الوطني عن نجاح أول عملية جراحة دماغية يقظة أجريت أمس على أحد المرضى بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. ونجح الفريق الطبي بالمستشفى مساء أمس في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم. وأنجزت هذه العملية الدقيقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى ولاية صفاقس والجنوب وفق الوزارة من قبل فريق جراحة الأعصاب بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وبمساهمة فريق التخدير والإنعاش. شاركت اليوم 20 شركة ناشئة تكنولوجية تونسية لجانب 200 فاعل ومستثمر فلاحي من مختلف جهات البلاد في يوم الشراكة بين الشركات الناشئة والمستثمرين الفلاحيين لإجراء لقاءات ثنائية نظمته وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالعاصمة تحت شعار الاستثمار في التكنولوجيا من أجل فلاحة قادرة على الصمود. وتمحورت فعاليات اللقاء حول 5 مجالات رئيسية تعلقت بالتكنولوجيات الفلاحية والتكنولوجيات البيئية وتكنولوجيات صحة التربة والتجديد التقني في مجال تغذية الحيوان، إضافة إلى التكنولوجيات الحديثة في مجالات تربية الأحياء المائية والصيد البحرية. ويتمثل الهدف الأساسي من هذه التظاهرة في إرساء روابط مباشرة وعملية بين الشركات الناشئة التكنولوجية والفلاحين، بما يساهم في تحويل الابتكارات إلى حلول ملموسة على الميدان ودعم الانتقال نحو فلاحة مستديمة قادرة على التكيف مع التحديات، كما تهدف لتعزيز إشعاع الحلول التكنولوجية التي تطورها الشركات الناشئة وتحديد التقنيات الأكثر ملائمة لكل مجال فلاحي. في الرياضة، أعطيت اليوم إشارة انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 خلال حفل افتتاح أقيم بملعب أزتيكا في مدينة مكسيكو بحضور أكثر من 80,000 متفرج. وانطلقت منافسات كأس العالم مونديال 2026 بمواجهة بين المنتخب المكسيكي ونظيره الجنوب أفريقي إذانا ببدء النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخب للمرة الأولى. وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا البطولة التي تمتد حتى 19 من جويليا القادمة، وستتوقعات بتحقيق عائدات مالية قياسية قد تصل إلى 13 مليار دولار، مما يجعلها النسخة الأكثر ربحية في تاريخ المونديال. وستتقاسم المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم مبلغا إجمالي يقدر ب 871 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالتوقعات الأولية، وذلك نتيجة النجاح التجاري الكبير للبطولة وفقا لتوزيع الجوائز المالية الذي كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم. وسيحصل بطل العالم على 50 مليون دولار، وهو مبلغ قياسي في تاريخ المسابقة، بينما سينال الوصيف 33 مليون دولار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلغاء الضربات على إيران هذه الليلة، وأكد الموافقة على المناقشات والبنود النهائية من قبل جميع الأطراف المعنية، وأنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان توقيع الاتفاق قريبا، في حين سيظل الحصار البحري قائما بالكامل حتى إتمام هذه الصفقة. ولفت إلى أن المناقشات مع إيران رفعت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحظيت بالموافقة وفق قوله. ووصف ترامب التسوية مع إيران بالرائعة، مضيفا أن التوقيع على الاتفاق ربما يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا بحضور نائبه. هذا ونقلت وكالة فارس عن مصادر إيرانية قولها إنه نظرا لقبول الولايات المتحدة بنص إيران المقترح، فإن احتمالات إقرار هذا النص في الهيئات العليا للنظام مرتفعة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. جمعية التواصل للثقافة والتنمية بفطناسة من ولاية قبلي تنظم النسخة الثالثة لمنتدى الأوائل في النفيامة لفائدة 20 مترشحا للمناظرة. وزارة الدفاع الوطني تعلن عن نجاح أول عملية جراحة دماغية يقظة تم إجراؤها في المستشفى العسكري بصفاقس. في أمان الله.

Thank you.

شيء متتابعا تجلى به الظلماء والآي تترى والخوارج

Thank you.

sufletul bunie tare.

والأمر شنو.

Yeah.

بنيت

Thank you.

Bakın!

Isso!

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام 11 ليلاً.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. خصصت جلسة عمل انعقدت الخميس بمقر ولاية قفصة للنظر في الوضع التنموي بمنطقة سجدود التابعة لمعتمدي ترديف، واستأثر ملف التزود بالماء الصالح للشرب باهتمام خاص خلال الجلسة، حيث تم استعراض واقع القطاع بالمنطقة والوقوف على أبرز الإشكاليات المطروحة. وفي هذا الإطار تقرر استغلال 4 نقاط مياه بالتنسيق مع مجامع التنمية في القطاع الفلاحي بسجدود، إلى جانب دعم هذه المجامع وتهيئتها بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين. في إطار متابعة مشاريع البنية التحتية الثقافية بمختلف الجهات، أشرفت إدارة البناءات والشؤون العقارية بوزارة الشؤون الثقافية على إجراء القبول الوقتي لأشغال تهيئة وتكييف دار الثقافة محمد المرزوقي بمدينة دوز من ولاية قبلي. بلغت كميات الحبوب المجمعة على صعيد الوطني حوالي 1.374 مليون قنطارة، وذلك إلى غاية 9 من جوان الجاري وفق ديوان الحبوب. ومن المنتظر وفق الديوان أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، حيث نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية، عفى الله الجميع، باستعمال هذه المنصة الرقمية وبالتنسيق مع الفريق المختص بجربة. أفادت الخارجية الإيرانية بأن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد، وأضافت أن نص التفاهم جاهز تقريبا، وأن المراجع العليا ستقوم ببحث جميع بنود أي تفاهم محتملة، وستعلن طهران موقفها في الوقت المناسب. أخيرا، أعلنت الرئاسة اللبنانية الخميس عن عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع الكيان الصهيوني بشأن وقف إطلاق النار بواشنطن في 22 من هذا الشهر وفقا لما أوردته وسائل أعلام. هذا ويواصل الجيش الصهيوني استهداف القرى والبلدات في جنوب وشرق لبنان، فيما يواصل حزب الله استهداف القوات الصهيونية المتمركزة في قرى الجنوب بالمسيرات والصواريخ. في أمان الله.

0: غناية وحكاية.
1: مستمعين الأعزاء وين ما كنتوا، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد في غناية وحكاية. اليوم باش نحكي لكم حكاية زوز أغاني لميادة الحناوي، غناية كان يا مكان وغناية أنا بعشقك. عاش الملحن الكبير بليغ حمدي قصة حب قوية مع الفنانة وردة الجزائرية، توجت بالنجاح وأسس معها ثنائية إبداع راقية متميزة في المدونة الغنائية العربية، إلى أنه هذا الزواج لم يعمر إلا بعض سنوات. لكن رغم الانفصال الفني والإنساني بين وردة وبليغ حمدي، لكن الحب مازال بيناتهم. ونذكر الشاعر محمد حمزة في مذكراته أنه سأل بليغ حمدي ذات يوم عن حقيقة خبر زواجه من ميادة، فكانت إجابته: بعد وردة لن أتزوج. بعد انفصال وردة وبليغ حمدي، شرعت وردة في إعادة صياغة مشروعها الفني بالتوجه إلى ألحان محمد عبد الوهاب وحلمي بكر وسيد مكاوي بدرجة أولى، واختار بليغ حمدي تكريس جهده لاكتشاف الأصوات الفنية الجديدة. في ثمانينات القرن الماضي عثر على كنز فني شامي بحنجرة ذهبية أصيلة، صوت اسمه ميادة الحناوي. احتضن هذا الصوت ليجعل من هذه الحنجرة الاستثنائية بمثابة مذكراته الشخصية، يروي من خلال بألحانه وكلماته تجربته الإنسانية مع وردة. فكانت أنا بعشقك رسالة حب وحنين من بليغ إلى وردة، رسالة مشحونة بالعواطف الجياشة والأحاسيس التي يحملها بين أضلعه لوردة الحبيبة. قال بليغ حمدي: أنا بعشقك رسالته إلى وردة، رسالة حب صادقة كانت شهادة ميلاد لمؤديتها ميادة الحناوي، وهي في خطواتها الأولى على طريق المجد الفني. شدت ميادة بأنا بعشقك فكسبت رهان التألق الفني، وكسب بليغ رهان هذا الصوت الشامي الأنيق ورهان التعبير عن حبه الذي لم يندثر لوردة. أنا بعشقك كلمات بليغ حمدي وألحان بليغ حمدي، غناء ميادة الحناوي.
2: كان يا مكان الفرح مالي بدنا ومدفيه الحنان،

خطف منا فرحتنا من قبل الأوان، من قبل الأوان، وكان يا ما يا

الحب والهنا حبيبي يا أنا يا أغلى من عينينا نسيت من أنا أنا الحب اللي كان نسيت اسمي كمان.

كاني مكانك. ادي نهاية قصتنا مليانة بالأحزان، مليانة بالأحزان.

0: الحب اللي كان واحدة من أجمل ما غنت المطربة ميادة الحناوي، كما أنها من أكثر الأغنيات التي لحنها بليغ حمدي شجنا. ويؤكد معاصرون للأغنية أن بليغ كتبها ولحنها كرسالة حب لوردة بعد طلاقه منها. ومن هؤلاء المخرج جميل المغازي الذي توقف عند ذكرياته مع الأغنية وقال أنه يشهد أن بليغ كان يحب وردة بصدق، وكانت أمنية حياته أن يرزق طفل منها، وأنه عاش حالة من الضياع والانهيار النفسي في الأيام التي تلت طلاقه منها، وكان طول الوقت في حالة من الضيق. في إحدى الليالي وجدوه يرتدي جلباب ومعه وعود يدندن عليه، يجلس معهم دقيقة شاردا ثم يقوم فجأة ويتركهم، وأنه كان يصاحبه في تلك الفترة في بلد عربي لتصوير برنامج معه يقوم بتقديمه بنفسه، وكان معهما محمد رشدي والشاعر عبد الرحيم منصور. وأضاف: كان واضحا أن بليغ يدندن بكلمات من تأليفه في أغنية تولد أمامنا، ولأنني أحمل دائما أوراقا في جيبي بدأت في هدوء أسجل ما يدندن به، وهمست لرشدي ليحفظ المقام الذي يلحن منه. وبعد فترة غلبه النوم فتركناه، وفي الصباح حضر بليغ ليفطر معي في غرفتي، فأخبرته بما كان يلحنه ليلة أمس، فلم يتذكر شيء، وأعطيته الورقة التي كتبت فيها الكلمات، وسألني عن المقام الموسيقي الذي كان يغني منه، فأخبرته أن رشدي يعرفه، وأرسلنا لرشدي وأخبره باللحن، وفجأة ذهب بليغ لغرفته وأغلق بابها، وبعد نحو 3 ساعات خرج إلينا ومعه عوده وأسمعنا الأغنية بعدما اكتملت، وغنى لنا بصوت يفيض بالشجن الحب اللي كان. وحين غناها بكينا، وبعد أيام كان العالم العربي كله يغني لقلب بليغ المجروح بصوت ميادة الحناوي: كان يا مكان الحب مالي بتنا ومدفينا الحنان.
1: أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك: بتحبني ولا الهوى عمره مزارك؟ بتحبني ولا انكتب على القلب نارك؟ قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام منتصف الليل.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تدعم المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد والمستشفى المحلي بالسبالة بعدد من الأجهزة الطبية، وذلك في إطار الحرص على دعم المؤسسات الصحية بالمناطق الداخلية وتعزيزها بالتجهيزات الحديثة. اندلع عشية الخميس حريق بغابة الرمال التابعة لولاية بن زرت، ما زالت أسبابه مجهولة حتى الآن، وتحركت كافة الآليات التابعة لمصالح الحماية المدنية وإدارة الغابات والتجهيز للتدخل ومحاولة السيطرة على توسع النيران. أعلن المكلف بملف الإدمان صلب وزارة الصحة نبيل بن صالح عن إحداث منصة لجمع المعطيات المتعلقة بالمدمنين، وأكد أن المنصة ستكون لبنة لإرساء مرصد وطني للوقاية من الإدمان والمخدرات. تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسط بالتعاون مع المندوبية الجهوية لصناعة التقليدية ورشة عمل بعنوان صادرات الصناعة التقليدية، الإجراءات والنفاذ للأسواق، وذلك يوم 2 جويلية القادم بمقرها بسوسة. ودعت الغرفة الحرفيين وأصحاب المؤسسات الراغبين في المشاركة في فعاليات هذه الورشة إلى التسجيل قبل يوم 3 جوان الجاري. بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسينا بالخارج محمد علي النفطي، يؤدي الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية زيليكاف زيارة عمل إلى تونس من 10 إلى 13 من هذا الشهر، والتقى وزير الشؤون الخارجية بمقر الوزارة الأمين العام للمنطقة الذي كان مرفوقا بوفد من مسؤولي وخبراء الأمن العامة. وانتظمت بالمناسبة جلسة عمل خصصت لاستعراض تقدم المحرز في تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وواقع التعاون القائم بينها وبين تونس وأفاقها. أخيرا صادقت 20 دولة إفريقية على إعلان إنجامنا في خطوة تاريخية حاسمة لتحقيق السيادة على البذور الأصلية في الأصيلة في القارة، وذلك في ختام أشغال المؤتمر الإفريقي الرابع حول حوكمة البذور الذي انعقد من 2 إلى 4 من شهر جوان الجاري في تشاد. في أمان الله.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: أهل الكرم والجود نورتونا، عادات وتقاليد عايشة فينا، شعور المحبة ودنا لينا.
2: الحديث ليه روح.
1: الحديث ليه روح.
2: جسر المحبة يتبنى بالصافي، والصدق كلمة حق ديما تصيد، والحر ما يهموش يعفس حافي، لو في طريقه نار حر لهيب، يحمل أوجاعه بالدرك والخافي، ويكتم يعاشر بالصفا والطيب، وسر السعادة قلوب ليس جافي، واللي زرع الورد يجني الطيب.
1: الحديث له روح.

0: مرحبا، تحية لكل المستمعين الكرام في عدد متجدد من برنامجكم الحديث ليه روح. كما متعودين معاكم بين ظفرين سيد علي نحيروا لهم وجع. مرحبا بك.
1: نهار طيب مفيدة تابعينا الكرام في هذا العدد الجديد من برنامجنا الحديث ليه روح.
0: نبدلوا تحيير مواجه سيد علي لأنه نرجع بهم للذاكرة. فما ناس ما عاشتش التفاصيل هذه، سمعوها من الجدات في بعض الأحيان، برشا تفاصيل نرجع بها. وطبعا الهدف من برنامجنا هو توثيق والحفاظ على موروثنا الشفوي المادي والمادي. اليوم سيد علي،
1: اليوم باش نتحدث على موضوع الورادة. الورادة باش نتحدث على موضوع الورادة، وشنية الأماكن اللي يجيبوا منها في الماء، وشنية الوسائل اللي استعملوها، وشنية الدواب اللي استعملوها يجيبوا في الماء، والثنايا اللي يجيبوا فيها، ما نقولش ثنايا لأنه نقول مسارب، وشنية الحكايات اللي توقع، وشنية الرسائل اللي تتهز،
0: وشنية الورادة أصلا.
1: الورادة شنية؟ الورادة
0: ثم شكون من جيل توا يسمعوا فينا يقولوا اليوم مفيدة وسيد علي علاش يحكوا شنية؟
1: هي لأنه ما عاشوش اللحظات هذه وجلب الماء. هو جلب الماء تو نفصلوه نحن بعد التقديم، تو نتحدثوا بإطناب.
0: تحية كل الفريق، مرحبا بالجميع.

0: الكرم والجود نورتونا، عادات وتقاليد عايشة فينا، شعور المحبة ودنا لينا.
1: الحديث ليه روح،
0: الحديث ليه روح.
2: جسر المحبة يتبنى بالصافي، والصدق كلمة حق ديما تصيب، والحر ما يهموش يعفس حافي، لو في طريقه نار حر لهيب، يحمل أوجاعه بالدرك والخافي، ويكتمي عاشر بالصفا والطيب، وسر السعادة قلوب ليس جافي، واللي زرع الورد يجني الطيب.
0: الحديث له روح. مرحبا من جديد بكل مستمعينا الكرام في الحديث اللي هروح. سيد علي، يا وردة دون البنات عرفتك، اسمك فلانة بعد ما تلفتك.
2: عطيته شرب مدلو صافي دمعة، قلت له حديث ما حد شوري سمعة.
0: الورادة كما قلنا هي مش مجرد عملية جلب الماء من العين ولا من، فمش كون يقولوا المعطن زاد عليه، هي مش فقط عملية جلب الماء، هي حكايات تروى، هي قصص، هي برشة تفاصيل نحاولوا في عدد اليوم من برنامجنا نحكوا فيها.
2: هي تفاصيل ياسر في الورادة، موضوعنا اليوم يعني عنده تفاصيل ياسر، لأنه عنده تبعات. الورادة ما هو جلب الماء فقط، الورادة كما قلتي أنت حكايات، وثم أشياء توقع معناها سواء مبرمجة ولا غير مبرمجة. في بعض الأحيان يوقع توقع أشياء مبرمجينها الورادة، وثم حاجات توقع فجأة في المعلم ولا المعطن ولا المكان اللي توقع فيه. لكن قبل ما نتحدث في التفاصيل نشوفوا الورادة، شكونهم الورادة؟ من هم الورادة؟ الفئات العمرية اللي تورد، شكون اللي يورد؟ عادة أني البنويت هي اللي تورد، تمشي اللي تجيب الماء من العين، ونام البنويت هي البنويت الصبايا اللي تكبر شوية واللي عمرها 12 ما فوق، يمشوا يتلموا البنويت متاع الدوار والكول، يتلموا في المعلم وباش يجيبوا الماء. الأماكن البعيدة شوي يستعملوا الدواب، سواء يستعملوا الحمير ولا يستعملوا البغال ولا يستعملوا تقريبا هذا هو اللي يستعملوا فيه. الإبل في الصحراء، الإبل عادة في الصحراء، وقبل ما يمشوا ليعبوا الماء يفهموا بعضهم، لأنهم يعرفوا بعضهم كيفاش
0: يدوروا، يختارين بعضهم مجموعات،
2: يختاروا بعضهم، كل دار تلقى عندها صبية ولا زوز يوردوا مع بعضهم، يوردوا الصباح ولا العشية، ووقت اللي يخرجوا كانت الناس في الأرياف عادة كانت المكان كان مكشوف، وقت اللي تخرج الزايلة باش تهز القران دونجوش معناها القران، يشوفوه تولي اللي ماهيش ماشيه تولي تشوف جارتها ماشيه تولي فلانها راهي تتورد. المهم يتلاقوا، سواء يتلاقوا في المسرب والا يتلاقوا في العين. بالنسبه للاواني اللي يستعملوا فيها باش يجيبوا فيها الماء، يستعملوا في القلال. اول ما بدت القلال بتاع الفخار هذيك،
0: وارده على العين، يهزي القله،
2: اهزي القله. ويستعملوا كذلك في الاواني بعد القلال، ولا جت الاواني لا قبل القلال كانوا يستعملوا في القرب، ساعة سامحوني كانوا يستعملوا في القرب والسماط، القربة والسماط اللي هي مصنوعة،
0: القربة هي اللي أكبر والسماط هو
2: لا، القربة اللي فيها شعر.
0: أيوة،
2: القربة اللي فيها شعر تكون كبيرة متاع معزة
0: أكثر، أكبر. أيوة،
2: حتى السماط يكون كبير، أو السماط يكون مشنو الفرق ما بينات، ما ذاك فيه الشعر وذاك ما فيش.
0: حتى في استعمالاتهم سيد علي في السماط في العادة للفارس كي يبدأ ماشي البلاصة يهز السماط،
2: أي السماط، لأنه السماط أنظف شوية، لأنه نحو منه شعر، ويكون السماط صغير ما يكونش كبير. والقربة ثانية فيها صغير وفيها كبير. أما عادة السماط يكون ألطف شوية، يعني خير شوي من القربة، لأن القربة فيها شعر والصماط يكون أنظف شوي. هذاك علاش الفارس اللي هو كما اللي يعمل خرج ويعمل يهز الصماط أليق شوي، يكون لايق شوي. يقولنا يهزوا القرب، القرب والصماط يعملوا قران. توا نجول لحكاية القران. القران هما زوز يقرنوهم، مش معنى جد قرينة، يتم قرنهم فوق الزيلة، يجوا مقابلين بعضهم، هذاك علاش تسمى قران. سواء قرب وإلا صماطات ولا أقلال، يهزهم على ظهور الحمير ولا ظهور الحشاك من البغال، ويوردوا يهزهم ليعبوهم ويجوا مروحين ويشربوا الزيلة متاعهم ويجوا مروحين. الحكايات تنجوها بعد اللي هي اللي توقع في العين و
0: برشا حكايات،
2: برشا حكايات،
0: ولت حتى سيد علي برشا حكايات، ولت أغاني، ولت قصص معروفة.
2: هي قصص معروفة بطبيعة الحال، القصص اللي توقع في الورادة قصص ياسر، عادة تكون قصص غرامية وأخبار تتهز وأخبار تجيب. يعني
0: هو في العادة سيد علي كي يمشي يخرجوا الورادة للميراد ولا باش يجيبوا الماء، المسرب متاعهم ولا الثنية متاعهم يبعدوا عليه، نعرفوا قبل كانت فما الاحتشام، يبعدوا عليه مثلا الرجال يقولوا توا وقت باش يمشوا وقت خروج الورادة، فما يتعرضوش طريقهم. هذه في حد ذاتها خلت المجال مفتوح باش يتقابلوا، لأنه زاد الفارس يورد على العين، وكي يجي يلقى الورادة يقعد بعيد ويجي واحدة من الفتيات هي اللي تهز، لأنه ما لازمش يختلط بالمجموعة، فتتطوع واحدة من المجموعة تهز حصانه وتعبي له الصمار. هذه كبداية،
2: هذه كبداية. والمسرب بتاع الورادة ما وش طريق عام، مسرب تكون مسارب يعني ثنايا صغيرة، تكون
0: مسرب
2: صغير، أي يتعدوا منه كانهم كان الوراد. والمسرب هذاك اللي هم يتعدوا منه كان الورادة يكون خاص، حتى دلالاته وإذا كان يعملوا فيه حاجات تكون خاصة كان بالورادة، ما يعرفوا كانهم.
0: وإحنا ذكرنا الورادة وذكرنا سيد علي مسرب الورادة والحكايات، في البلاصة اللي فيها أنت سيد علي كان حاضر معايا الفنان محمود العرفاوي،
2: الله يرحمه،
0: الله يرحمه وينعمه، وحكيلنا على حكاية الغناية متاعه المعروفة فرسك تعرفت،
2: عرفت من الخيل.
0: هذه من الأغاني اللي اللي تحكي وتوثق حكاية الورادة.
2: صح، هذه المكان الأحداث وقع في المعلم في العين. الحكاية اللي يحكاها هو محمود العرفاوي الله يرحمه وقعت في العين، لأن
0: بل ما نسمعها هي قصة واقعية،
2: هي قصة واقعية وقعت في العين، والفرس وشربت والشراب والماء والتبادل وكيفاش فهموا بعضهم، والحكاية نسمعها، خلوا شوق ومستمعينا الكرام باش يسمعوها.
0: هو كما قلنا
2: محمود،
0: كما قلنا العين تولي منبع متاع حكايات متاع قصص، ومن اللي تكون الحركة متاع انه طفلة تمشي تعرض الفارس تهزلوا الحصان والقربة باش تعبيهم، تولي لا تولي ثم فتاة معينة، لأنه في العادة يكثر مشي وجي وكي تعجبه واحدة، فتولي هي اللي تمشي في كل مرة تهزلوا الفرس، ومن غادي تنطلق الحكاية. قال عبد الحليم،
2: لأنه فارس كيجي متعدي الحصان ومتعدي للعين وراكب ويجي متعدي على المعلم هذاك، وعادة تكون فيه كلب نويت ونساء يحشموا نسوين ويحشموا البنوي،
0: وهو لازم يقعد بعيد.
2: لا يقعد بعيد لما يتقدم.
0: خلنا نسمعوا الحكاية كيما حكيها لنا سي محمود العرفاوي.
3: في الاستعمار الفرنسي كان يعمل بير للنجوع للعروش، في يعملوا في الوسط، وتجي الحواري الصباح وتجي الإبل والغنم يوردوا من أكل البير هذاك ويروحوا، اللي هذا يروح للعرش متاعه وللشير متاعه. فما وراد اللي فارس كل يوم يجي يورد في الحصان متاعه من غادي. فما بنية تقدم له السيرفيس، يعني من ضمنك البنات اللي موجودين كل تقدم له بنية تقدم له السيرفيس، يعني تروي الحصان تملاله الصمات ولا شو اسمه. عاد يكونش تكونت بيناتهم علاقة من خلال نظرة في لقاء. بقى جمعة ما مشاش للشسمو، بابا هز الحصان ومشى باش يورد هو ويجيب الماء. نلاحظ البنية كيفاش نحت الصخاب من الرقبة متاعها ودكاته في الخرج متاع الحصان. فم حاجة كونا فم حاجة شمعنا من ضمنك البنات هذوكم الكل تجي البنية تنحي الصخاب والدكة في الخرج متاع الحصان. روح اللي قال وليد راقد وأمه طيف الخبز يكلم في أمه بصوت عالي يقول لها راو فرسك تعرفت من الخيل من ضمنك الخيول اللي قاعدة تورد كل الوحيدة اللي تعرفت ويسقوها ودكوا في الخرج متاعها الصخاب.
0: بعثت معاها الوصاية
3: هي الوصاية هو الصخاب وقوم يا ولدي أعزم في الليل وخلص حقوق الولاية. الوليد يسمع من اللوطة مش ما يسمعش تحت الزاورة يسمع. خلى باباه ممشى ومشى الولاد عمه محمد ومشى الشلبي ولد عمه قالوا أنا ريجتني وصية ويلزمني نمشي إن نشوف شنية الجو. مشى هو ولد عمه وقضى قضيته وتقابل هو والبوبية ورجع عاد الباب ما وهز الزويلات ومشى يسرح متاع سواعتين ثلاثة رجع لقى مازال راقد. لوح الكلام لأمه هو يسمع قال لها فرشك تعرفت من الخيل وتبعثت معاها الوصايا قوم يا وليدي أزم في الليل وخلص حقوق الولاية. بعدين قال له ولدك يا للا كجار جاع لقاه راقد في بال اللي هو ما تممش بالوعد. قال له ولدك يا للا هدنا بوهالي يعني وما دنا وما عمل فيها حتى شيء ياكل من العيش بنا ويرقد على وسع بالها بارد ذراعك يا جماعه القننوات نتاع اماتهم ياكل من العيش بنا ويرقد على وسع باله. غضاته الكلمه فار نقز قال له والله لاني هدنا ولاني ما دنا رانا عزمنا ثلاثه فراشين محمد وشلبي ونايا ولازم تبدا تو القصه مقفات. محمد عزمنا ثلاثة فراشين محمد وشلبي ونايا ولزيتها سبقة الخيل وعذبتها يا شقاية كبكب عرقها على الدير. كلمة الدير يعرفوها الفرسان ويعرفوها اللي يكسبوا الخيل. كبكب عرقها على الدير وبسس التراب الثنايا يلزلها في الجري ولقيتها بين الدواوير وكملت نومي هنايا. تلفت قال لهم يا زغرت يا سيدي مالها قريب يولي عنا عرسين.

زلنا ثلاثة فراشين، محمد وشلبي ونايا، ولزيتها سبقة الخيل وعذبتها يا شقايا، كبكب عرقها عالدير وبسست تراب الثنايا.

0: أهل الكرم والجود نورتونا، عادات وتقاليد عايشة فينا، شعور المحبة ود مالينا.
1: الحديث ليه روح،
0: الحديث ليه روح.
2: جسر المحبة يتبنى بالصافي، والصدق كلمة حق دي ما تصيب، والحر ما يهموش يعفس حافي، لو في طريقه ونار حر لهيب، يحمل أوجاعه بالدرك والخافي، ويكتمي عاشر بالصفا والطيب، وسر السعادة قلوب ليست جافي، واللي زرع الورد يجني الطيب.
0: الحديث له روح. مرحبا من جديد بكل المستمعين.

0: مستمعينا الكرام، سيد علي بدات التفاعلات نتاع مستمعينا الكرام. سي محمد سعد من المتابعين الاوفياء معانا يقول الموضوع الوراده، منهم الوراده خيار القبيله والصبايا المقبلين على الزواج، وبرشا يتزوجوا سواء راجل او امراه، غالبا تكون صله ربط المعرفه ولا الزواج من العين، معناها يقال يا واردة على العين هزي القلة أو الصمات أو القربة، وحياتنا كلها بدأت من البدو. هيك اللي كانوا قبل وزعتهم الدولة سيد علي في على المناطق الريفية باش يجيبوا بها الماء، وكانت
1: ثم
0: البراميل الحديد اللي يحكي
1: براميل يسموها برميلة بالمدور، تلقى يجر فيه يجر فيه البهيم حشاكم، وتكون رزينة ياسر والتعب الزايلة. أنا نتذكر أنه ظل يجبد فيها وتلقاه تعب.
0: هم يقولوا سيد علي سادر سادر وارد ما يجوش رفاقة، حمل الجمل ما تقدرش الناقة، اللي سادر على البير مش كيما اللي واردة.
1: باش نعطيك من الشعر بيت ما يقولوا فيها، ثم اللي يمشوا يعملوا محفل كيجوا ماشيين يوردوا يعملوا محفل بالصبايا يبدوا يغنوا يقولوا وين يوصلوا للعين ثم. إذا كان عندهم حاجات يغسلوها وبعد يعبوا القلال نتاعهم ولا القرب نتاعهم ويروحوا. والعين ثم اللي ثم عيون يردوا لها نسوين برك، لكن نهار الجمعة هذه معلومة استقيتها من عند الأخت منوبية منوبية بني حمد، قالت نهار الجمعة نهار الجمعة يمشوا الرجال يتغسلوا، يغسلوا جببهم ويغسلوا برانيسهم ويشيحوها ويروحوا، والبقية يردون سوي. أي
0: سيد علي برشا تفاصيل وبرشا في كل مرة نحيو في ذاكرة مستمعينا برشا تفاصيل.
1: لا برشا
0: سينو في الخليفية سيد علي بعث لنا بتفاعل مع الموضوع، يقول ثم قصة حب صارت بين شاب وفتاة، المرأة اسمها بركة، كانوا يتقابلوا في العين طبعا بتاع المالك، المرأة ماتت، عاد الراجل جاي يرثي في المرأة على العين، يقول لها يا عين يهدم سواقيك ولا يجعل فيك بركة، واش اللي بيك من بعد اللي ماتت بركة، معناهاش مازال فيك
1: ايش مازال فيك ماتت بركة
0: ماتت بركة العين ما عاد فيها شنو مازال، معناها كيانو يتقابلوا غادي. برشا تفاصيل اكيد
1: برشا تفاصيل تعرف مفيدة. اتصلت بالشاعر محسن داسي نوجه له التحية من خلال هذا البرنامج، نسأل فيه على العين والميراد وكيفاش غادي تتوزن. قال لي بكري، قال لي بكري خلاص، قال لي كانت عين واحدة اسمها راس العين واللي هي وزعها ابن شباط وتفرعت منها جميع الأودية، وكي كثرت لابيير في دواويرهم انقطعت العين وقعد كل اسم ما قعدتش، يعني قال لي جريدية ما يوردوش، معناها والعبارة هذه قال لي ما يسمعوش بها خلاص من اللي خلقوا، لأنهم متحضرين هم وما همش بادية. نوجه التحية لأهالينا في طوزر ومجاورة
0: واللي يسمعوا فينا الكل. هذه قال لها أوردي وبالك تغيبي وعلى البير والريح فالك،
1: أي
0: أوردي وبالك تغيبي وعلى البير والريح فالك، سلمي على من تحبي حرة لا من يسالك.
1: هاي نزربوا يا بنات نمشوا نعبوا غدوة الذراري والجمال يغبوا.
0: أهل الكرم والجود نورتونا، عادات وتقاليد عايشة فينا، شعور المحبة ود مالينا. لا
1: الحديث ليه روح،
0: الحديث ليه روح.
1: جسر المحبة يتبنى بالصافي، والصدق كلمة حق دي ما تصيب، والحر ما يهموش يعفس حافي، لو في طريقه نار حر لهيب، يحمل أوجاعه بالدرك والخافي، ويكتم يعاشر بالصفا والطيب، وسر السعادة قلوب ليس جافي، واللي زرع الورد يجني الطيب.
0: الحديث له روح.

0: الكرم والجود نور فينا، عادات وتقاليد عايشة فينا، شعور المحبة ود مالينا.
1: الحديث ليه روح.
0: الحديث ليه روح.
1: جسر المحبة يتبنى بالصافي، والصدق كلمة حق ديما تصيب، والحر ما يهموش يعفس حافي، لو في طريقه نار حر لهيب، يحمل أوجاعه بالدرك والخافي، ويكتمي عاشر بالصفا والطيب، وسر السعادة قلوب ليس جافي، واللي يزرع الورد يجني الطيب.
0: الحديث له روح. مرحبا من جديد بكل المستمعين الكرام في الحديث
1: ليه روح.
0: تحياتنا للي يسمعوا فينا الكل. نسينا العين اللي بحذانا اللي قبل كانوا يردوا عليها في قفصة، الفوارة. فوارة كانت يردوا عليها البل والغنم، وكانت معناها عين يجوها من الأحواز الكل، حتى اللي جايين في تجارة القفصة ولا حاجة يوصلوا البياش يسقوا خيلهم ولا بلهم اللي جايبين عليها السلعة ولا الكل على الفوارة. كبيت ماية ولا بزعت ماية واردة بالعاني.
1: نعرفها. أنت جبتي العجوز، بديتي من العجوز،
0: بديت بالصدر.
1: نعرفها أمس مريضة، اليوم هاني كبيت ماية واردة بالعاني.
0: كبيت ماية واردة بالعاني، والعين شبت في ولد براني. يا واردة عالبير وش قلتي له؟
1: هو ضحك
0: وانتي تبسمتي.
1: حتى البكاء يجي ساعات. والغراميات هذه راهي ولدت برشا حاجات، ولدت ناس تعرست بعضها، وحتى اللي يهربوا ساعات مرات تهرب من العين،
0: ولدت هي المفاهمة تصير في العين.
1: ساعات يجي يهرب منها، يهرب من العين.
0: لك علاش برشا عيون ردموها؟
1: برشا نساء هربت من العيون.
0: هو برشا حاجات. نسينا حاجة أخرى، المراسيل اللي كانت تجي للعين، كانوا يختاروا مرسال ثقة ما يخرجش الحديث. في العادة تكون مثلا طفلة صغيرة، لأنه البنية صغيرة هيك عادي توقف على فارس تكلم ولا حاجة، تبدأ هي قالت لها مثلا نصبية اللي يبدو هو وياها متفاهمين، تنجمش تكلموا مباشرة، فتبعث له بنية صغيرة تبدأ بنت أختها ولا
1: عزوز،
0: تبدأ هي متعرفش تكتب، تنادي بنية، تبدأ مازالك عارفة تقرأ فرحانة برويحتها، تخطط لها هيك الرسالة وتبعثها، لأنه بنية صغيرة لمن يعس عليها ولا من يلوم. حييك ربح عباسي، وقلت لك سيد علي، قلت لك لا العزيز في العادة ما يكتموش السر.
1: العزوز كي تكريها راهي تكمي السر، ما تمشيش بلاش
0: سريرة لوبان كريتيس حنة
1: ولا سرة نفة إذا كانت تنف.
0: خاصة وقتها كي تجيب لها، كي تبدأ عزوز تنف وتجيب لها سرة نفة، لأنه كانوا ينفوا بالدرقة.

0: باش نحوصلوا في موضوعنا. برشا كلام يقولوا لو كان قفصة يكتبوها باسمي عساس فوق البير نقعد رسمي.
1: عساس فوق البير نقعد رسمي يقول بالقاسم عبد اللطيف الله يرحمه شاعر كبير في قصيدة علاش يا سواسي تحيري في ناسي، بيتين من القصيدة. يقول كنا نتلاقوا فوق بحر العوني، كنا نتلاقوا فوق بير العوني، شبح النظر يروي ذم العطشان، وكانت رسائل شوقها ومكنوني تصعب على فسارة القرآن.
0: الله يرحمه
1: سيدي القاسم،
0: كان من الناس اللي نظموا في كل المواضيع اللي تهم المرحول والبادية.
1: لا ما خلاش شاردة ولا واردة سيدي القاسم.
0: أنا معناها على ذكر للدنيا وتصرفها نقول ليام لا دارت على مولاها تخليه زي البير مازح ماها.
1: أوه. قالت ناوردة وما لقيت منه وارد، عقلي مشى لواج بيا شارد.
0: سؤال النبي يا بير ما ورداتك ولا طلف حد سالف على جالاتك.
1: قالت هزيت قربتي ونمشي مع الورادة، وزول شبحته صوب علي زنادة.
0: يخطر علي البير وما عيدة وشربت مية من يدين وديدة.
1: هاي نزربوا يا بنات نمشوا نعبوا، غدوة الذراري والجمال يغب.
0: يا واردة على بير 50 والحبل 20 جامة، زعم الحبل ينزل 30 ولا البير يطلع جمامة.
1: قالت عطيته شرب مدلو صافي دمعة، قلت له حديث ما حد شوري سمع. وقالت يا عين خمودة هذه منقولة، يا عين خمودة وش بيك نزحتي في ميو جريت على أصحابي تفي.
0: خطر علي مخاطير مخاطير ثلبت جفارة، وردت على بير دوفان عليه شاربة وهي حوارة.
1: وهي شاربة وهي حوارة،
0: عليه شاربة وهي حوارة.
1: حوارة ما زلت صغيرة معنا بكر.
0: بكرة صغيرة للضرورة الشعرية ويقولوا بكرة
1: يقولوا حوار
0: وحوار وبكرة.
1: للضرورة الشعرية. مقتطف مفيدة إذا كان عندك مضيف، أما هو باش نعملوا مقتطف صغير من حكاية خليفة الزناتي وذياب الهلالي. شوي منها برك في حكاية العين والماء.
0: تفضلي.
1: ذياب وقت الروح كان في المعزب قاعد ياسر 40 سنة يقولوا الحكاية والخرافة. روح وما شافوا حد وجامت عدي لقى بنته تعبي في الماء وذلتها بنت خليفة الزناتي اللي هي اسمها سعدة. قال لك ذلتها وتقول لها عبي من الماء الموسخ، تخلي فيها تعبي من الماء الموسخ اللي هو في الرجلين، وهي مسكينة تبكي وشعرها مشوبي وذلتها وتضرب فيها وتسمع فيها في الكلام. شافها خليفة، شافها بوذياب، قال لها يا ابنتي يا ابنتي بالله يعطيها تعبي الماء نظيف، راه الليلة عندها نظيف. قالت له يا عمي على خاطرك تانا خليها تعبي. قال لها بعد ما تخليها تعبي أعطيني بنتي نشرب الماء، نشرب شرب ماء. قالت له روح عبار ربي ما نعطيشه.
0: أيوة.
1: قال لها تبنيتي نسالش عبارة بيه. قال لها قداش يشرب بيه بيه؟ قلت له يشرب بيه واحد ونص وساعات زوز. قال لها تبنيتي تنشرب. عطاته العبارة الأول شربه، عطاته العبارة الثاني زاد شربه، عطاته العبارة الثالث شربه وتنفس فيه قطعه. هذه الروايات معناها الطرايف. عاد وقت تنفس فيه وتقطع المشرب هذاك اللي يشرب فيه العبارة هذاك، وقع لها شوك خافت. قالت هذا مش عادي الرجل ذا، عرفته ذياب. المهم روحت قال لها استنى ساعة قبل ما تروحي أني تنعطيك ورقة الخص اللي مر بها عشاكل وخيط الغلة خيط به كفن باباك. وقال لك جات تعدي هز مقص في يده مقص، وقال لك نحى طرف مقصتها. روحت عاد لباباها قلت له يا بابا رو نلقى فرس عيونه حرس وخط على قصتي قصتها قص. هذه السردية اللي هي اختصرناها نحن في الحكاية اللي هي في العين، نحن حاجتنا بالعين والماء وما حولها من حكايات تروى.
0: واش يصير فيها من حكاية تحية لكل مستمعينا الكرام، إن شاء الله في كل مرة نتقابل احنا وياكم على الخير والصحة إن شاء الله. تحية كل الفريق سيد علي، نحيو فريق البرنامج. هو خلنا نختم بهذه الحوار الطريف سيد علي،
1: ثم حوار نختمه به.
0: هي جت زهرة تورد في الماء من البير، قالها البير يا داخلة للبير يا عطشانة، عرضك حنش متخالفة ألوانة.
1: قال عرضك حنش متخالفة ألوانة أي أي.
0: قالت البير بيري، الحنش هو اللي قال لها، قال لك البير بيري حافر بسكيني، ما نسيبك إلا ما تغني لي. شرط عليها
1: الحنش والمرأة.
0: الحنش قال البير بيري حافر بسكيني، ما نسيبك كما تغني لي.
1: نتملك عليه.
0: قالت له ما نغني لك، ننولي لك مراية في السماء ضوايا، لا تلحق لا أنت ولا المقرون ولا القطايه.
1: شرط صعيب.
0: اي قال لها نولي لك عقاب ما بين الهواء والسحاب، ونهبطك انت
1: والمرايه.
0: عادت جاوبات وقالت له لو نولي لك سكومه في الارض مردومه، لا تلحق لا انت ولا الفاس ولا القدومه. تحياتنا للجميع سيد علي. هيك نختم،
1: ناتوا الى نهايه برنامجنا اليوم في حصتنا هذه، ونتمنوا ان استفدنا واستفدنا، يعني نتمنوا ان نكونوا قد قدمنا الاضافه والمستمعين استفادوا، وان شاء الله في حصه اخرى تكون الحوار يكون اشيق وتكون فيه ثم افاده اكثر. ونتمنوا للمستمعين الصحه والسلامه، وان شاء الله يا ربي يهننا.
0: الى اللقاء.